0: نحن نجتهد وندعو الآخرين المستمعات والمستمعين الاجتهاد معنا وربما إلى مشاركتنا في ما نأخذ فيه من الرأي. هذا الأمل الذي أريد أن أكرره ولن أمل من تكراره، بحيث نحن نرفض كل أشكال الوصاية على الفكر. بارك الله فيك سيد سفيان، يعني حينما نذكر بأشياء ما شفناها يعني فعلا أعتقد، وهذا خلينا نقول بكل تواضع، هي من خصائص هذه الحصة أننا نيسر ولا نعسر. يعني نيسر فنرد تاريخ الفكر البشري الكل، يعني إلى مرحلتين كبيرتين. المرحلة الأولى هي ما قبل الحداثة، أي ما قبل 1543 على الأقل اصطلاحا، أي ما قبل كوبرنيك حتى إلى بداية الكون، من الهنود والصين وكل هذا سميه ما قبل الحداثة، لأن هذه الفترة بصرف النظر عن الانتماءات الجغرافية والعقدية والدينية واللغوية الأوضاع الحضارية، هي دائما لها إجمالا نفس التفكير، نفس التفكير في الكون ونفس التفكير في الإنسان، مع اختلاف ربما في التعبير، معناها في الصياغ، مع تركيز ربما في هذه الناحية بدل الناحية الأخرى، هذا ممكن. أما من عهد قولوا احنا حمورابي الى كذا مثلا، عندك مركزية الارض هي المرجع عند الهنود عند الفرس عند الجميع، الذي انطلاقا منه يتعقل الانسان الوجود المادي، يتعقل الانسان الطبيعة. واذا قلنا بمركزية الارض فان جميع العلوم التي ستتفرع عنها هي ايضا تحمل بذرة تلك الفكرة، خصائص تلك الفكرة، العلوم الكيميائية، العلوم الفلكية، العلوم الرياضية، كل شيء هذا، يعني سواء عندنا أو عند غيرنا، بحيث هذاك حاجة نقوله احنا. من هنا تأتي ما سميناه بتواصل الثقافة البشرية، تواصل. هذه التواصل لابد لنا أيضا أن نقر بأنه يشهد تحولات عميقة من حين إلى حين. رغم التحول العميق الأول مع اليونانيين، الذي يعني ارتقت فيه المعرفة إلى ما نسميه العلم. العلم هو القول البرهاني، كل قول برهاني يعني يمكن أن نسميه علما، سواء صوريا أو ماديا، ما يهمش هذا معناه. فهذه هذا التحول الأول، وسيلحقه تحول ثاني في بداية العصور الحديثة، يعني مع بداية من كوبرنيك ثم جاليلي ثم ديكارت، ثم يبلغ يعني أرقى درجاته مع إسحاق نيوتن سنة 1687 أو 86، يعني عند صدور كتاب نيوتن الموسوم به، يعني برينسيبيا ماتيماتيكا فيلوزوفي ناتوراليس، أو المبادئ الرياضية للعلوم للفلسفة الطبيعية، الذي كشف فيه نيوتن عن قانون الجاذبية الكونية. يعني أقول أنا الثورة من 1543 إلى اليوم هي الفكر الكوبرنيكي، سواء في الكيمياء أو في الرياضيات أو في أي مجال من المجالات الحياة البشرية. قلنا برشا مرات نقولها نعودوها، يعني كلمة النسبية، نظرية النسبية عند أينشتاين استمدها من جاليلي، يعني يقول فيها ما نعملش يعني قلنا مثلاً نذكروا بها مسافرية، يعني لا ضرر في ذلك. أنا وقت اللي عمل مقدمة كتاب جاليلي، ترجم الكتاب إلى الإنجليزية، وطلب من أينشتاين أن يكتب مقدمة هذا الكتاب، يعني اسمه يعني محاولة النسقين الأعظمين في العلم الفلكي، محاولة نسق بطليموس ونسق كوبرنيك، أيهما على حق؟ هذا جاليلي معناه. وطلب إلى أينشتاين، يعني يقول نحن الكوبرنيكيين، ويعتبر أن كلمة النسبية التي استنبطها 1905 النسبية المحدودة، يعني هي نسبية جاليلية، قولها كمان. وبالتالي هو يقول نحن الكوبرنيكيين، أو نحن معشر الكوبرنيكيين معناه. شفت بحيث هذاك علاش لابد لنا يوما ما أن نسأل ما معنى ما بعد الحداثة. خلينا نقول من الآن لا معنى لها أصلا، أما ما يهمش مع ذلك التدجيل، يعني كما العولمة وكما الحكاية الجديدة هذه، كما شو اسمها هذه كدرشنية العيش معا أو درشنواتي، توبر بيتو العربية ما عندكش فكرة التعايش، تيما هذوك العيش معا، العربي يقول التعايش، نسميه احنا التعايش معنا، فمش مشكلة معنا هكا نخلقه. وراها الأستاذ معنا في بيت الحكمة عمل المحاضرة على هذا رمزية التعايش، شو اسمه العايش معنا تاع اليونسكو ندرا شنو هي والإيساسكو ندرا شنو، قال هذه معنا كيما نمبورت كوا، معنا كيما هذه الحرية الاقتصادية كيما هكا الغرب، الغرب ساعة ساعة ويلوح لنا حاجة نقدر نعضضوا فيها معنا. ماشي انت عندك في اللغه نتاعك كلمه اسمها تعايش الى اخره، بحيث احنا نقول انا وقت اللي نقوله ما بعد الحدث يعني لابد ان نبحث فيما يمكن ان يكون معناه. اذا كان اينشتاين وجماعته اينشتاين والذين معه راهو معناه لا يقولون نحن الكوبرنيكيين معناه الاخر اللي مش يقول ما بعد الحدث شنو معناه، وخاصه لحد الان ربما نهار اخر مش جي نظريه اخرى تفوق اينشتاين معناها، لا استبعد هذا ولا يمكن لاحد ان يستبعده. عندها تتحدث عن ما يمكن ان يكون من معنى لما بعد الحدث، هذا هو اللي نقوله. لن نقول احنا ما قبل الحداثه والحداثه دون معناها تيه في ربما مسميات لا معنى لها. كل هذا الاولى المرحله الاولى تغطت فيها سيطرت فيها فكرة مركزية الأرض وما تبعها من العلوم والفلسفة التي نظمتها التي عبرت عنها هي الفلسفة الأرسطية. حتى ديكارت يعني يعتبر ديكارت عفوا أرسطو عند العرب المعلم الأول دون منازع. شفناه برشا مرات، شفناه مع البيروني، شفناه مع بيروني اللي يسمي كتاب شو اسمه معناها شو اسمه المجستي نمني معنا يقول لك هذاك الدستور الصناعة الفلكية الآخر اللي هو أعظم من البيروني الحقيقة معنا ابن الهيثم اللي يقول لك مش اسمه هو يعني هو إمام الفلكيين، إمام العلم اللي يحب يعمل الفلك وكذا والعلم والفيزياء وكذا يتبع الكتاب هذا يا معنا اللي هو كتاب المجستي. لكن بعد مع كوبرنيك لم يعد ذلك الكتاب من الكتاب المعنى، كان أرسطو هو المهيمن. يعني قلنا إذا معناها عندما تبدل العلم مع كوبرنيك تبدلت الفلسفة، لم يعد أرسطو هو المهيمن بل أصبح أرسطو تراثا فلسفيا تاريخا، يعني لحظة من لحظات التاريخ الفلسفي، يعني لحظة مهمة ما فيه شك معناها، ولكنها لم تعد هي الفلسفة الملائمة أو التي يمكن أن تواكب العصر الحديث. الفلسفة التي تعوضت هي ديكارتي، وأعتقد أنه إلى الآن الفلسفة في جملتها ما زالت ديكارتي، يعني رغم ما شهدته من نقد، ورغم مثلا من نقد مع فرويد، من نقد مع ماركس، من نقد ربما مع هوسيرل، يعني هوسيرل يعني أكثر، لكن خاصة يعني بقي ديكارت والديكارتين، وأول الديكارتين معنا في العصر الحديث هو إيمانويل كانت، مع فرق كبير ربما نأتي إليه معنا. يعني قلت نقولوا أرسطو هو في الحقيقة لم يكن أرسطو وحده، كان ثم إفلاطون، لكن إفلاطون مغيب معنى ما يفهموش، يعني يسموه إفلاطون الإلهي، تأتي إليه الفلسفة الاستشراقية، ولكن عندما يتحلق الأمر بالعلم عند ابن سينا قلت له يعمل كتاب الشفاء تاع اللي فيه المنطق وفيه الفيزياء وفيه الفلك وفيه الرياضيات وفيه المنطق، هو أرسطو أرسطي 100%. حتى الغزالي عندما يأتي بكتاب معيار العلم هو أرسطي 100%، يعني لم يوجد فيلسوف أو مفكر خرج عن الأرسطية يعني خروجا كان له أثر. هذا المهم، الذين نقدوا أرسطو كثيرين، ولكن في الحقيقة انت عربي مضطر تاخذ ابن تيمية نقد المناطق حقيقة هذيان معنا، كل الأفكار التي جاء بها هي تقليد لما لاقاه المنطق الأرسطي منذ القديم، لا من السفسطائيين من ناحية، ثم من الرواقيين، ثم من كذا، يعني هي بضاعة مزجاة في سوق الكساد. نحن نقول أن أرسطو على علاتها على علاته عفوا يعني بقي هو الفيلسوف الغالب وهو حكيم الإنسانية حتى ديكارت. الحكمة تغيرت وأصبحت ديكارتية حتى اليوم، رغم ما لقيته أيضا الفلسفة الديكارتية من نقد وربما من رجات من كبيرة، ولكنها لم تتغير إلى حد الآن، هي بقيت كذلك. خاطر ما لاقته من الشنية البنيوية وهذا يراه معنا مدارس وبره، ما هيش فلسفات يعني تعبر عن عصر من العصور معناها. يعني كما أرسطو عبر عن عصور إنسانية من عهد اليونانيين نسميه العصر الكلاسيك أي تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد حتى ديكارت بشوية 20 قرن تقريبا ديكارت إلى حد الآن 5 قرون ولا 4 قرون يزيدوا هو تقريبا قل كل فيلسوف ليشرع في التفلسف لابد له أن يصفي حسابه مع الديكارتية أين تقع أنت من الديكارتية هكا عند مثلا حتى سارتر في شك ما يبقى في نهاية الأمر ديكارتي حتى النخاع ميرلو بونتي ديكارتي حتى النخاع شو اسمه هوسيرل ما في شك ما هوسيرل ديكارت محاضراته في السوربون حول التأملات الميتافيزيقية من أحسن ما تقرأ معنا هذيك اللي فيها أيضا احتراز على ديكارت فيها نقد لديكارت ولكن ليس تخلى عنه فهذه ما من أحد يعني تخلى عن ديكارت ما في شك ما نجدوش الصغار كما هايدغور ولا حاجة من نوع ذلك ما جيش بكل داخل فيلسوف كبير فهمتني هذا نقوله احنا يعني يترتب عنه يعني كيف ان العصر الاول نشأ في فكرة مركزية الأرض وما يتفرع عنها الحاجة الثانية او الركيزة الثانية هي ركيزة الحاكمية الإلهية هذه الحاكمية الإلهية اللي برشا ناس ألف فيها باعتبارها هي فلسفة الإسلام السياسي لا شأن لها لا بالإسلام ولا باليهودية ولا بالمسيحية هي فلسفة رؤية في الحكم وما أقولش فلسفة كيف أقول يعني مذهب الفلسفة أقامه قدماء المصريين يعني الفراعنة يعني حتى مشكل معنا فرعون يعني إنسان حكيم راه مش معناها جبار راه كلام فارغ راه قاعدين نسمعوا فيه من تأثير اليهودية فقال فرعون لو فرعون سي لوم ساج ولا هذا ايش معناه وكان تشوف مثلا واجبات الفرعون لغل معناش الوقت باش نحكيه واجبات الفرعون نحو الله أولا وسع لأن الإله هو الذي كلفه بالحكم وبالتالي ان دوفور دو بيتي معناه تاع تقوى تاع معنى سماع الإله وبالتالي اتباع كلمة الله ثم واجبات الفرعون للشعب الذي يحكمه إلى آخره يعني تقعد باهت معنا لا شأن لا علاقة لها بالفرعون هذا لا يعني أنه لم يوجد واحد منهم معناها فسدت معناها مذاهبه لأنه كي نقول الفرعون 3000 سنة ماهوش شوية معنا وبالتالي مش كما نقولوا قرن ولا اثنين هكا يرث لا 3000 سنة تقريبا 3000 سنة قبل المسيحية ثم إلى حد الآن يعني تقريبا يعني 5000 أو 6000 سنة هذا ايش معناها الفراعنة هذا قول أنت هذه الحاكمية الإلهية أن الإله يعلن يوم كيف يعلن نعرف عليه هناك كيف يعلن حتى حد ما يعرف أنه الإله قال لي كذلك هو يقولها من قال لي كذلك أنت ابني وأنا حكمتك في مصر أو جعلت لك حاكما على مصر لتحكم بين الناس بالعدل هذا الكلام لم تخلو منه ثقافة لا باش ما نقولوش الإسلام هو دين العدل دين العدل صحيح أما الإسلام دين العدل هذا لا ريب فيه مثل بقية الأديان بما في ذلك الديانة الوثنية مثلا ماش ديانة موجودة اللي تقول لا العدل خيب كلهم يقول العدل باه كلهم يعني مثل رعنا شوف أعطيك مثال مثلا في شريعة حمورابي ثم اللي تحدثنا عليه مرة الحقيقة الواحد من الجمش يقعد يعني مؤرخ القانون فرنساوي يعني يبين كيف أن حمورابي أعطى لعبيده لعبيد بلاد الرافدين للعبيد في بلاد الرافدين من الحقوق ما لم يعطه نابليون بونابرت للبرأة الفرنسية سنة 1804 ما ذيك المدونة نابليون في القانون يعني ما عطاهاش دار وقعدت هكاك حتى الحرب العالمية الثانية وهذاك عاش المرأة التونسية في وقت ما كانت متقدمة على المرأة الفرنساوية سي جنرال دوغول اللي زاد مشابهة خطوة ردك التونسية يعني في انتخابات وقتها وقت الجنرال دوغول رجع للحكم في 58 يظهر لي ولا وقتاش معناها فكشيرة هذيك حيث نحن نقول يقول لم يعطي يعني نابليون في مدوناته القانونية للمرأة الفرنسية ما أعطاه شسمه. ثم حاجة أخرى نقول لك مثلا المؤرخين يتفقوا على أنه جميع النظم السياسية القديمة يعني ماشي نظام سياسي قديم معناها يهودي، خاطر اليهود ما عمرهم ما عملوا دولة، راهو اختارك من الحكاية، عمرهم ما عملوا دولة، يعني دولة مدينة ولا حاجة من هذا. حكم سليمان شنو هو حكم سليمان؟ معنى هذاك هما زادوا واحنا كبرناه، معنى هذيك هي المشكلة. أما هو يعني قتلي مشى الملك سبأ، على كل حال صحيح والغلط عندك فيه، معنى ملك سبأ كان ثم مملكة، كان ثم مرة تحكم، كانت عندها قوانين، في شك معنا منش نقعد عاد يقول النظام في الأمور هذه. يعني يقول لك أنه حتى خذ سيدنا موسى شقوا عليه القرآن، ما نعرفش عليه تونا، معنا نقول أنا هذاك معطيات إيمانية. إيش معنى معطيات إيمانية؟ معنى هو ما هو موجود في أفكار الناس، في عقائد الناس، لا هو كاذب لا هو صحيح بالنسبة لي، يعني هي ظاهرة كما أي كما بقية الظواهر. يقول لك أنت القرآن اللي مشى موسى حب يهدي الفرعون ولا شنو، قالوا ألم نربك فينا صغير كنت ومكثت بيننا سنين وليت اليوم تربي فينا فتهم فينا. ثم تحل لبيبل العهد القديم، فرعون يقول اسمه موسى يقول قل لقد تلقيت تربية من أرقى التربيات في بلاد الفرعون، في ثم القوانين بكلها نتاع العهد القديم هي قوانين مصرية. هذا باش نشوفه معنا راو، يعني عندما نحن ادعينا أن الخلافة إسلامية فإنما نحن قلدنا المسيحيين، ثم المسيحيون قلدوا اليهود واليهود قلدوا النظام الفرعوني، بحيث نحن ورثت النظام الفرعوني في الفكر السياسي مع خلل كبير لازم نعرفه. النظام الوحيد القديم، هذا كنت نقولها، النظام القديم الوحيد الذي فيه خلاف بين المؤرخين في العصور القديم، هل هناك في مصر رق عبودية أم أنها النظام الوحيد الذي فيه خلاف كبير بين المؤرخين، من يقول لا وجود للرقيق في مصر، ثم حدخين يقول لك لا موجود إلى آخره إلى اليوم، مش بحيث كما عندنا احنا في المسلمين عندنا الرق، كما المسيحيين عندهم مرق، كما البابليين عندهم مرق، ان بو بارتو في العالم إلا في مصر. هذيك فيه خلاف بين حتى في الترجمة بتاع الكلمة، ثم يلقاو كثير من اللوائح بتاع خلاص النهار الفلاني خدموا في البناء المعبد نرسموه فهمتوا لا، وخلصوا فلان عندك تلقى واحدة كاملة نتاع الناس اللي خلصت فلوسها. لا. هل هم عمال؟ معناها تقول أنت يوميون ولا بالشهرية ولا بأي شيء؟ بحيث أنت تسأل يندرى سيدنا يوسف وقت اللي مشى لمصر، ولا هو يعني العضد الأيمن للعزيز لعزيزي مصر، عزيز كان كلمة فرعونية، عزيز معناها الإنسان القوي، أخذناها احنا أخذتها اللغة كذا وبعد أخذناها احنا العزيز وهو الرجل القوي، يعني هل هو استثناء لأن يوسف هو مساء باعوه أهله وأخواته باعوه، يعني في المعطيات الإيمانية ما عرفش في التاريخ موجودة كاكا ولا ايش عندي فيها، مش هذا المعطيات الإيمانية، فأصبح هو عزيز مصر، يعني ما عادش يعني هو اللي يحكم بالفعل معنا. هذا يدل على أنه ارتقى إلى ذلك رغم أنه في نهاية الأمر اشتري، أي أنه عبد، وذلك يعني أن ربما يشترون البشر ولكن يحولونهم إلى وقال المرتو لما قتل إشراها عزيز مصر، يعني ربما نجعله بين ولدنا ويعني حاجة من نوع هذاك. هذاك على ما شك في وجود العبيد في النظام المصري القديم، هذاك علاش نقوله احنا أنه المجتمعات كلها كانت تطرح للعدل، المجتمع الفرعوني المجتمع كله قلناها مثل تاخذ الخمسة سطور الأولانيين تاع قانون حمورابي، قل جعلتك ملكا على بلاد الرافدين لتحكم بين الناس بالعدل، اثنين ولتأخذ للضعيف من القوي ولتعطي المرأة شو اسمها هي الأرملة واليتيم حقهما، يعني اكسبريس فيرباس فيرباس معنى باللفظ العبارة الوحيدة. ثم حاجة أخرى سيدي سفيان المذهبي الناس يعني تتحرر شوية ناحية يعني تقرأ كتاب الموتى، خلينا نقول مرة أخرى نعودها، ليس في قيم الإسلام أو اليهودية أو المسيحية فضيلة ليست مذكورة في كتاب الموتى الفرعوني. وهذا كتاب الموتى شنو؟ أي كما احنا مثلا نفس العقيدة في نهاية الأمر، وقت الواحد يتوفى ماذا به؟ يحطه يدفن، يحطه معه حتى مصحف ولا حاجة من هذا، نقول احنا يونسوا كتاب الموتى هكاك يحطوه معه. شنو اللي فيه؟ فيه زوز دو كولون، هكا معناها صفة أولى وصفة ثانية. الصفة الأولى سلبية، ما لم أفعل، الآثام التي لم أقترفها. أشني؟ وهذا اللي احنا نسموه في الفقه النسخة اللي احنا استنبطناها هكا جديدة. لا، ما هيش جديدة، لأنه يقول لك دفع المضار مسبق على جلب المنافع. هذا في قاعدة فقيه فرعوني. قل لي ساعة شنو اللي ما عملتش خايب، بعد احكي لي شو عملت به. شفت رسيني شو قل له؟ قل له مثلا عمري ما غشيت في الماء، عمري ما عملت كذا، عمري ما اعتديت على جارتي، عمري ما اعتديت على كذا. تقريبا 80 واحدة. ومن بعد وهاوش عملت؟ بنيت مدرسة، عاونت تيم إلى آخره. تقريبا تقول أنت ما مالش خلانا نحن المسلمين ولا اليهودين ولا الكتاب هذا موجود، موجود بالإنجليزية، موجود بالفرنسوية، موجود في ومكتوب على الحجر، مش مثلا عملوه الاستعمار ولا مؤامرة عملوها، لا لا، مكتوب على الحجر منذ 3000 سنة قبل المسيح. هذا يعني يحب الواحد يوسع باله، ينزل ثقافته الإسلامية أو ثقافته اليهودية أو ثقافته المسيحية في تراث الإنسانية، في مجرى تغير تراث الإنسانية. هذا يعني الحاكمية اللي هي شنو الفرق بين احنا بين الاخرين بين كذا. مثلا ليس ثمتا، مثلا شوف مثلا خذها من سيدنا ابراهيم، مش لازم بعيد في القرآن. سيدنا ابراهيم كي جات مرته ما تولدش، فهمتني ولا سارة ما تولدش، اش عملت؟ من حقها اني يعني تهدي له أمه، مش عنه هو يتزوج، لا لا، من إذا كان ما تسمحلوش ما يتزوج، تهدي له أمه تولد وتمشي على روحها. وهذاك الشرى وقت اللي بعد ما تولد سيدنا جدنا معناها لا هاي قالت له برا هز ولدكم في البيت ومشى به المكة وكذا. اش عندك التاريخ صحيح ولا لا؟ أما هذيك العادة موجودة، ولا تسمح له بزواج ثان إلا إذا لم تنجب. أفك الحكم العام أن سبب العقم هو المرأة مش الرجل، خاصة نجم يكون الرجل. أنا شفت كذا. ثم في القانون الفرعوني، في القانون البابلي، قلت لي تتزوج ثانية مش لازم تطردها، تحب تخليها تبقى السيدة الأولى للدار والحاكمة حتى في المرأة هذيك الجبال هي المرأة الأولى يا أخي. ثم عندهم كما عندنا احنا، فنحن في التوانسة هو أنه في الملكية بناء الدار الزوجية يعني تقوم عن يعني معناها مش قولوا عن التمييز أو التفريق بين الملكية وإلا وحدة الملكية موجودة عندهم. يعني تحب تقول أنت ماذا أضفنا إلى ذلك؟ كما قال ماذا أضف نابليون بونابرت؟ هذا علاش واحد عندما يسرح فكرة في هذه الأشياء هكا يستريح واللي يبحث عن حاجة أخرى أرقى. أنا المسلم ماذا يميزني عن هؤلاء؟ ماذا يميزني عن الفرعوني وعن البابلي وعن اليهودي وعن المسيحي وعن كذا وعن كذا؟ هذا لابد لنا من أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا، وعن حاجة ما عند حتى حد، أو هكذا على الأقل خلينا نقول لك ما عندنا حاجة ما عند حتى حد على الأقل بالوضوح الذي هي في تقديري معناها موجودة في الإسلام، هي الإيمان، الاعتراف الكل المطلق بحرية البشر مطلقا. مع الأسف الشيء الذي غيبه الفقهاء وهو إثم الفقهاء جميعا هي فكرة الحرية باعتبارها الأساس في علاقة الإنسان بربه، فما بالك بعلاقة الإنسان بالإنسان. أما هذا ربما نخصص له وقت آخر. هذا له موجود لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الفراعنة ولا في شو اسمه هو معنى حمو ربي. هذا لابد لنا. الحاجة الثانية بذبينا لحالها، شوف تسمع واتتني فرص كثيرة باش نتحدث فيها ابني، مش في غير الإذاعة أنا يهس تسمع تحل تسمع قول كيفاش الإسلام دين ودنيا بينما المسيحية لا هي دين برك. ما يشهد يا أخي كذب، خليني مش قول غلط، لا كذب، كذب واضح. يقول يا بابا يا أمي جميع الأديان حتى الأديان الوثنية، إذا كان صح نتكلم عن الأديان الوثنية، وبالله بالمناسبة من سمى المسيحية واليهودية دين؟ مثلا في القانون الروماني ما يتحدوش على الدين المسيحي، فقاش قل الفرقة، فرقة المسيحيين، فرقة المسيح. وإلا يعني تقول أنت كما نحن الفرق وكذا والنحل، نحلة المسيحيين. من سمى المسيحية مش نحلة، مش هكذا، لا دين، ودين كوني لابد أيضا نعرفه. هو تونسي تيرتوليان، وماذا بي تقتل تحل اليوم المعجم الألماني، المعجم الفرنساوي، المعجم الإنجليزي، المعجم الكبير، تلقى كلمة دين روليجيو وإلا روليجيو كما تنطقها باللاتينية، هي كلمة استعملها أول من استعملها معناها سيسيرون باعتبارها العلاقة بين المواطنين، علاقة روليجي يعني روليجاري معناها باللاتينية. بينما عن ترتيب لا مش العلاقة بين المواطنين، العلاقة بين الفرد وربه. الأولى علاقة تقول أنت أفقية بين الإنسان والإنسان في الحضارة الرومانية ما في شك معناها سيسيرون، والثانية في الحضارة في في في قرطاج هنا عن احنا نقول لك لا ريليجيون الى اخره، ويبدل المعنى حيث المعنيان هذوما تلقاهم عند الجميع في جميع المصادر الايتيمولوجية، نقولوا احنا معنى نتاع الاشتقاق اللغوي اصل الكلمة الى اخره. ما في شك نتحدث على العالم الكل الا التوانسة، هذا يراه معناها نقول النقيصة الكبرى في الاعتراف بثقافتنا. نحن عندك هو عندك لاكتانس اللي هو لاكتانس في الكاف وش اسمه تيرتوليان في تونس في قرطاج، حيث هذا هي القضية. دونك أول من سمى المسيحية يعني بعض فرقة ولا حاجة من نوع ذي يعني دين هو كذا، والمسيحية مثلها مثل جميع الأديان تطمح إلى أن تكون دينا ودنيا. يا أخي تحل حل كورين فوا مرة أخرى، يعني هو كانوا سبعة أناجيل، سبعة مني يظهر لي هكاك سبعة ولا ثمانية أقل شيء سبعة. جاء أنكور إن فوا زلاسي وهو ابن الكاف، تربى في الكاف وكبر في الكاف وشبع بحليب الناقة ولا حليب الوحدة، وبعد ولا بابا في روما جيلازيوس من الأول زلاسي الأول، وهو الذي أعطى للمسيحية سنة منين كل كان يعني هو ولا بابا من 492 ل 496 ميلادي في روما، وعطانا برشا أشياء بما فيها أعطى للمسيحيين الكل يعني قال لهم هذوما أبوكريف هذوما أنا كيما منتحلة وهذه صحيحة. وكما حددها الزلاسي الأول في القرن هكا قلت في القرن الخامس مسيحي إلى يوم الناس هذا لم يتغير فيها شيء، وهي الذي يتعبد بها جميع المسلمين المسيحيين في العالم كله. حيث وقتاش زاد على فساد هذيك حاجة أخرى مانيش عارف عليها، احنا نتهمهم بأن مغيروا كذا مانيش عارف. كل حال نحس اللي حتى التونسي الزلاسي إلى يوم الناس هذا ما تغيرتش ويتعبد بها الجميع. ثم يعني تقول أنت في المسيحية تحل سان جان القديس يوحنا شو اللي فيها كحكاية أعطوا لقيصر ما لقيصر وما لله. كان اليهود يضايقون كثيرا السيد المسيح، يعني في ما نعرفش عليه توا الحقيقة، مش معناها سيد المسيح عندي أنا تجد هذا في التاريخ ما نعرفش عليه، أما في الإيمان الديني سواء المسلم أو المسيحي أنه تجد كانوا يضايقونه جدا. وهو زاد ما خلص من روحه، إيش معناه هو فين يلقى اليهود؟ هو يهودي، هو امني ولا نشأ يهوديا، يعني يلقى اليهود عاملين حفلة يقول لهم انتم خايطين وغالطين، يفسد لهم الحفلة بتاعهم فدوا. كي تقرا سان جان في نهاية الأمر يعني تقول أرادوا له شكوه إلى شو اسمه هو الحاكم في فلسطين، قال لهم لا أنا لا دخل لي في يعني كانت الدولة لايكية معنا ما تدخلش في الأمور العقيدة وكذا، ما حبوش يتدخلوا بيناتهم بكل، لكن إذا كان واحد منكم ما يعترف بالقانون الروماني رأينا نحطه في الحبس، ماذا لا ريب فيه، ما تعترف بالقانون الروماني وتفعل ما تشاء، ما تعترف بالقانون الروماني مهما كان أمرك لا. فدبر له مكيد، مش أنا رأينا نقول فيها مكيد، هو يقول سيد المسيح يقول في الكتاب ما لكم تجربونني بوركوا فوميتي ألي بروف، يعني تسحيلوا عليه. قتلي قالوا له جدوا الدولار والدينار، دينار قالوا ما هذا، من هنا ومن هنا، قال لهم هذا لقيصر وهذا لله، وما لله لله وما لقيصر لقيصر. قال لهم ما لكم تجربونني؟ سخال ما يحبش يعترف بالعملة الرومانية، اعترف بها، قال هذا لقيصر وهذا لله، معناها ما حتى مشكلة، مش معناها راه ثم وهي قول تجربونني موضع من التغرير به وللإيقاع به، وفي الآخر بكل ظل أفلحوا في الإيقاع به، وقيل إنه قتل ونحن نعرف أنه ما قتلاش، أو ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم حيث هذا يعني مالك، لأنه عليه كل شيء لله سواء لقيصر أو لغير قيصر. وقولها في بموقع أخرى في نفس الكتاب، يقول كل يا فلان كل ما على سان بول، سيسا سان بول، سان بول هذا معنى مشكلة فيه، هو سوري سان بول قديس بولس ولا، وكان يقرأ في الفلسفة في أثينا، وماشي ماشي لدمشق يحب يقتل النصارى لأنه هو يهودي ولا، وسمع بالفتنة بتاع المسيحيين مش يحب يقتل فيهم هذا يراه في الكتاب متاعهم، أنا مش معنى سان بيرا العفو سختو أست بيتروس، أنت بطرس، بطرس يعني بير معنى صخر، وعلى صخرة هذه أقيم كنيستي. وذاك علاش الكنيسة اللي تبنيت يعني بشار روما يعمل في الدعاية المسيحية وقتلوه ثم الرومان، وبالتالي عملوا الكنيسة اللي هي التو في سان بيير في اللي فيها البابا وفي الفاتيكان ولا من هذاك علاش يعني يقولوا فما سيد المسيح يقولوا فما تعقده في السماء ينعقد في الأرض، وما تعقده في الأرض ينعقد في السماء، يعني ما ثماش فصل بين الدين والدولة، من سيأتي بالفصل بين الدين والدولة وسيفرضه على الإمبراطور مرة أخرى على غالب راهو تونسي هو الأب جلاسي. أول رسالة يبعثها وقت اللي ولا بابا بعث رسالة واضحة موجودة حتى حد ما انكرها، قل له أنت للإمبراطور في بيزنطة، قل له أنت مسؤول عن خبز يومي وعن سلامتي، وأنا مسؤول عنك يوم القيامة، أنا مسؤول عن نفسك وعن طهارتك إلى غيره يوم القيامة، وأنت مسؤول على أمني وعلى كذا، بحيث لا مجال لك لتدخل في الكنيسة ولا مجال لي للتدخل في الشأن العام. النص هذا موجود، بحيث هذا قول الله علاش الظاهر، لأن المسيحية نشأت في دولة قوية يعني ترفض الخلط بين الدين والدولة الحضارة الرومانية، وتعاقب جميع من يخرج عن القرار عن القوانين الوضعية، وبالتالي يعني وجدت هذه شبه التسليم بأن الدولة لها شأن يعني تغدو له ونحن لنا شأن نطمئن له. هذا هو الفرق بين المسيحية بينما الإسلام نشأ في غياب الدولة، خاصة الدولة المسيحية يعني ضعف الدولة المسيحية انهارت، وبالتالي يعني في شك رجعنا إلى مسألة الدين والدولة إلى آخره، ليس لأن المسيحية تفصل والإسلام يوحد، بل لأن الأوضاع السياسية في عند نشوء الإسلام ليست الأوضاع السياسية عند نشوء المسيحية، بينما اليهودية لم تتكون دولة يهودية في التاريخ، ثماش دولة، ثم حكم، ثم حكم صاج كما سيدنا سليمان كما يعقوب كما حاجات من هذاك، معناها يعني كما كان شوية في الجزيرة العربية بيت الحكمة وش اسمه، مش بيت الحكمة يعني دار الندوة فقط، معناها ماهوش معناها الاخر شعنا شيزيدوا اليهود وشنحيوا شعنا فيه، معناها مش ما لم يثبت التاريخ ان اليهود كونوا دولة في حياتهم، كانوا دائما واقعين تحت سيطرة أما الحكم هذا والحكم هذا على كل حال، يعني حكم بابل قبل وبعد فيما بعد حكم الرومان وثم الآخرين، معنا يعني أول دولة فبين قوسين نقول احنا حكم، نحن نقول اليوم ما نقولش دولة إسرائيل، هو حتى أينشتاين ما يقولهاش لا هي وفي القرن العشرين حيث هذا، وبالتالي لابد لنا أن نراعي هذه الأشياء جميعها، ولابد لنا أن نوسع دائرة أفاقنا حتى ندرك كيف أن مسيرتنا نحن الحضارية، سواء نحن المسلمين أو نحن العرب أو نحن العرب المسلمين وإلا العرب المسيحيين زاد، لأنه زاد إخواننا حتى مشكل، أنا ما عنديش فرق أنا بين فيروز وأم كلثوم، أنا فاهم في شك ثم فرق في الفن يعني ثم هو الأول الاثنين الحقيقة بهينة ما ثم فرق، لكن أن واحدة مسيحية والأخرى معناها مسلمة مش من بالنسبة لي أنا محدد ترى الأخرى تغني باهي ولا ما تغنيش باهي، هذاك الفن بالنسبة لي أنا لا علاقة له بأنه بإيمانه الشخصي. ذا نقول إحنا لابد لنا من كل هذا لنفهم كيف أن الفرق بين العصر قبل الحديث والعصر الحديث، بين الفترة التي امتدت من قدماء الفراعنة والمصريين حتى كوبرنيك هي فترة ثقافية واحدة، وأن الفترة التي ستلي كوبرنيك هي أيضا فترة العصر الحديث وهي فترة واحدة. أذاك هذا الفارق الأساسي. في الفترة قبل الحديث يعسر، أقول جيدا يعسر، أحيانا المذهبين يقول يستحيل أن يثار إشكال علمي أو فلسفي دون أن يذكر فيه رأي العربي، دون أن يكون العربي مرجعا، مش يذكر برك مهما كان هذا العربي، العربي المسلم، العربي كذا اللي تحب. بينما من ثورة كوبرنيك حتى اليوم لا وجود لأي كان يذكر العربي كمرجع له، لأن العربي خرج من التاريخ منذ خمسة قرون، يعني منذ 1543، يعني خلينا نقول منذ مقدمة ابن خلدون ودع التاريخ. هل بإمكانه أن يعود إليه اليوم؟ ذلك مطمح إن شاء الله يوفقنا ربنا أن نعود إليه وأن نسترجع يعني مكانتنا تحت شمس الله.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبال، على أمل هذا الرجاء نختم هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بك مجددا في برنامجك أحباء الحكمة. كل الشكر والامتنان لك، كل الشكر والامتنان لإيمان سليماني في لانسة التقنية. نلتقي في نفس الموعد على موجات الإذاعة الثقافية مع برنامج الدكتور حمادي بن جبال كل سبت من الساعة الثانية إلى الثالث. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق، الدكتور حمادي بن جبال في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان سليماني في لانسة التقنية. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

الآن جاء دور مطربة من المطربات اللي بذلوا مجهود كبير في الأغنية المغربية. مطربة غنات مجموعة من الملحنين منهم المرحومين أحمد البيضاوي والمرحوم المعطي البيضاوي. غنت كذلك مجموعة من الملحنين منهم الحاج العربي الكوكبي والسي عبد الله عصامي والسي عبد القادر الرشدي. عندها خزانة غنية بالأغاني وهي مطربة معروفة بالتواضع ومطربة خجولة. سعاد محمد.

0: أعبق الرشيدية
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري، مرحبا بك سي علي.
2: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن الأخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
2: فترة المخاذ.
1: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي يهمنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقوله عن الشعب التونسي ما كانش في النخب متاعه كما نتصور اليوم، النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت تاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة الآلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما ابنة تمامة وليلة سفاز. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا
2: السيد صفتي.
1: وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الأسطوانات نتاعه قبل، وبعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير، هو وكامل الخلع الأستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
2: أستاذ حبيبة مسيكة
1: أستاذها وسيد شطة، حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاحة واللي يمشيولها الرواد متاحة، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أساسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في الناس
2: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحة رمضان بي
1: في محي القصبة يعني، وكانوا معاه يجيو برشا معناها جاو برشا موسيقيين تعلموا غادي كما سي محمد التريكي وسيخ مايستني نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، حتى الشاب علي السريتي وغيرهم، تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كي احمد فاروز حكينا عليه وزكي مراد، ليلى بو ليلى مراد الفنانه الشهيره،
2: الشيخ علي درويش الحربي،
1: الشيخ علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جا غادي، معناها حتى سامي شوا زاد كيف جاء، تو نرجعوا له وقت نحكيوا في الثلاثينات كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى انه تبرز ازمه نتاع هويه للموسيقى التونسيه، الشباب نتاع الفتره هذيك بدا ينفر من خاصه في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم معناها على راس المالوف بالطبع، وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط إيش قال: يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتسائل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل معناها معايا برها أن ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد: شخصية الموسيقى التونسية حسب رأيه هو الفذة تتمثل فقط في أغاني البدويات وهن يترنمنا في ظلال الخيام، يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
2: سي مختار، والمقال هذا يكتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهرة 1932 في حفل الكازينو،
1: ونشرته العالم الأدبي منشورته. وزاد قال أنه المألوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
2: إيه، لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
1: يعني وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة، هو صديق أبو القاسم الشابي والشاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي. زاد كيف كيف قال أنا أنكر صفة أنه المألوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المألوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية؟ هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف، أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس، وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار، بينما هجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف، ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
2: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، معاشش برشا، توفى يوم 26 جويلية 39، يعني حوالي تقول 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ.
0: تونس مولد ومنشأ.
1: مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزنديلي. قلنا فسرنا شو معناها الزنديلي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية. قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. السجل جاءوا الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسع وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب ما شفت معناها أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري، ما حبش كامل قليل يرفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد تريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، يحب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه لينا على كل حال بعض اخيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: المعاهد العليا
1: الموسيقيه التابعه وزاره الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن، في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل يعني الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا تيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي في
1: الفن؟ ما دامنا نحكيو على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة نوا من المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش الصالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها. هي شنيه؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة واللي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء. وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين وبدا من دوافعها سي علي انهم ابناء العيان من الناحيه الاجتماعيه ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبيه. وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهره هذه قال معناه ممنوع على ابناء العائلات الباهيه.
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامه باعتبار انه اخلاق وعباره. وهذا صحيح معناها كانت رده فعل هذه. كانت الصالونات مغلقه معناها ما يجيهاش اللي يجي. كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شويه سياسه كما قلت الدعابه الغناء مع الاكل والشرب بالطبيعه. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي ونشد المدايح الصوفيه اللي عديناه حسن عمران كان يجي. سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: السلامية الطريقة العروسية
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان محمد المملوك محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب. الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: أي
0: من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل. هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب. هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر علي باش حامبة الطاهر بن عاشور ما بدك. وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين
1: والزعيم سعد زغلول.
0: الزعيم سعد زغلول قائد الثورة المصرية في 1919
1: وبعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين زاد معروف في سيدي بوعسيد. معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916 واللي كان يجي للعاصمة. وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار

0: ومصطفى آغا واللي هما كانوا مؤسسين الرشيديين بعد. بمدينة تونس كانت عدة مجالس متاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها. وكان نادي غرنوطة، نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان متاع الخارجين خاصة من جامع زيتون، قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات. النادي التونسي هذا النادي التونسي للسيرك اللي يسموه فيه
1: الناج
0: كوميسيون، الناج كوميسيون اي كوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعفة وكل شيء. هذا النادي هذا هو مهد الحركة الوطنية والثقافية. كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومين بالمسرح والصحافة والأدب والفن، معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري. اسك المقصود به المقصورة أو الخلوة؟
0: أي المقصورة. أي خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشادية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون ديرونجي.
1: بالضبط بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون ديرونجي. البارون ديرونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، وكان من المصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكان ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار لتونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة لبتيماتا وقت اللي توفى سي البارون ديرونجي عام 32، قالت رجاء أول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاعها المعتدل، وخاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر سكنه. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد ومقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون ديرونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون ديرونجي، تغرم أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ أحمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحها وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما أحمد محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون ديرونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية بعد عام 32، حتى الصادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسين الرشيدين اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداه له عام سنة 1917، لكن تو نحكيو عليه من بعد فقط نحكيو على السيد الصادق رزقي نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل من بعد في مع البارون دي لونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة.
1: هذه
0: من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية.
1: هي الأخرانية.
0: وأظن أن لحنها خصيصا لنعمة.
1: أي.
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالح.
0: مهرجان صالح.
1: سنة 1960. أي.
0: هي أغنية في تبع العراق وأنا يظهر كذلك عبقرية الشيخ ميسرنان أنه يتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق ما تكون فماش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها مريم.

0: شكرا سي علي. حضرت السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي والفريق
1: كامل،
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصو لها فقرة سي علي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاعها المقامات أربع الأوهام وهكا
1: أربع درجات،
0: أربع درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. انت تو تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النحاسية
0: كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. أي. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في ترجمات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هو عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: احنا هذاك الموسيقى الأصلية متاعنا لحما ودما وباش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي متاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. إذن كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل إليه وضع موسيقانا الأصلية أصيلة من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب آخر، يقول: أضحى صالون البارون أثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمة كبيرة في تيار الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنة 84 وتقلد خطة عامل وكان مغروم بالتاريخ، ما هو مش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القار، هو اللي ترأس من
1: الوفد التونسي
0: تراهم بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هدايا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي كنا عمل القصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان الطبيب نتاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي نتاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، ونرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد دي، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزراحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذاك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مرسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض من نهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والمشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخو من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشيا في كذا يمشي له. وكان محمد المبلوغ زاد ما حكيناش عليه زاد كان عنده حانوت في سوق السراجين، محمد الجيد بسوق البلاغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكي تدخل سوق العطارين موجودة، الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي زاوية عيسوية سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لسرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. نمروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكيه عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقتل واقع انه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدارجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حزم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر، هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في
1: مدينة بنزرت.
0: في مدينة بنزرت سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخلط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي 1919 سي علي تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقه نتاعو
1: الجوقه نتاع
0: والعام اللي خرجت فيها محبيبه مسيكا في قاعه الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كامله سي بن كامله ساعتك الصح نسيت هنا الفرقه الجوقه نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد اخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر احمد بطيخ
1: هو احمد دربال مشوهره بطيخ
0: هو اسمه احمد دربال
1: وشاهر مدينه بني خيار
0: ايوه مدرسة بني خيار كما كنا نحكيه كان هذا سي أحمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على آلة الرباب وعلى آلة الكمانجا واخذ عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوية بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم ومن بعد مشدين المشايخ مشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك الورلا كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعتوا جريدة قالوا راه حتى السقف متاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: متداعي للسقوط كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من مشايخ هذوكا وربي اعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة التقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس تنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت له الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الورديان وحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي
1: الشاهد الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحير سيكا ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها
0: أو ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر الغرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

دعاه.

0: الله.
1: بالوحش ضيق صدري وندم منه التنهيد.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قد نتساءل أحياناً كيف يكون حال الإنسان، وكيف يكون شأنه، وكيف تكون حياته، كيف يكون ذلك كله لو كان الكائن البشري عقلاً محضاً أو غريزة صرفاً، ولو لم توضع فيه العواطف التي تمنح وجوده حرارة وتوهجاً وتجعله طاقة متدفقة وحركة متوثبة وتكسبه معنى ودلالة بما ينشأ فيه من المشاعر والأحاسيس. ألا تكون حياة الإنسان دون عواطف منظمة منتظمة مرتبة ترتيبا تحكمه القواعد العامة والقوانين الشاملة؟ فهي تسير بمقتضى هذه القوانين والقواعد الجامعة وتتحرك بإيقاع واحد مشترك. فإن نشأت في الإنسان عاطفة رقيقة أو جياشة، وإن هزه شعور لطيف أو عنيف، ففي ذلك تحقيق لذاته، وفي ذلك تفرد يتفرد به عن غيره، وحال يمتاز بها عمن سواه. فإذا الوجود عندئذ ذاتي كأبلغ ما تكون الذاتية وأعمق ما تكون، وإذا الإنسان لا سبيل له إلى أن يكون حقا كينونته المخصوصة إلا متى سكنته عاطفة أو هبت داخله رياح المشاعر وعواصف الأحاسيس. ولا فرق لو درينا بين عاطفة وعاصفة إلا في صوت واحد لا يبطل ما بينهما من وشائج المعنى والدلالة. فلا عجب عندئذ أن تتخذ بعض حركات التجديد الفكري والأدبي والفني والسياسي في ألمانيا في الثلث الأخير من القرن 18 من عبارة العاصفة والعاطفة شتورم أون درانك عنوانا لها وشعارا، بل لواء ترفعه من أجل رد الاعتبار إلى العاطفة في منظومة الحداثة العقلانية التي أرستها الكلاسيكية في أوروبا منذ القرن 17. ويرى معظم مؤرخي الآداب الأوروبية أن هذه الحركة المتمردة باسم العاطفة كأنها العاصفة إنما هي في حقيقة الأمر من بوادر الحركة الرومانطيقية التي ستملأ أوروبا وتسود حياتها الفكرية والفنية وحتى المادية على امتداد النصف الأول من القرن 19.

0: قطر الندى.
1: نشأت الرومانطيقية في أوروبا احتجاجاً على الكلاسيكية وصرامتها وعلى العقلانية وشدة قوانينها، وقد جعلت من العاطفة ومن الحياة الشعورية والوجدانية والروحية لدى الإنسان رهاناً كبيراً، وبوأتهما المنزلة الأساسية في الحياة والوجود. فالعاطفة في العرف الرومانطيقي هي الحياة في مختلف تجلياتها، هي جوهرها ومعناها، وهي السبيل إلى معرفة كنه الإنسان وأسرار الوجود. هكذا غدت العاطفة عند الرومانطيقيين رهاناً وجودياً ونمط إدراك ومعرفة.

غرفت الثقافة العربية في مطلع القرن العشرين ما غرفت من منابع الرومانطيقية الأوروبية، ونهلت ما نهلت من معينها الفياض. فقد انبهرت طائفة من الأدباء العرب وشعرائهم في ذلك الزمن برومانطيقية أوروبا أيام انبهار، ومسهم سحرها وأسرتهم فتنتها، فرأوا فيها مثلا أعلى للقول الأدبي والتعبير الفني وللإبداع بصفة عامة. على هذا النحو تشكلت التجربة الرومانطيقية العربية برؤوسها وأعلامها وزمرها وجماعاتها، وبجيل كامل من المجددين الذين هزهم إيقاع الرومانطيقية هزاً ونادتهم ألحانها ونغماتها، كما تفعل عرائس البحر في الميثولوجيات والأساطير، فلبوا النداء وجرى بهم زورقها في الخضم العظيم، كما قال الشاب في إحدى قصائده الخالدات.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الرومانطيقية عند الأوروبيين أو عند العرب أو عند غيرهم من الأمم والشعوب إنما هي عاطفة في جوهرها. لقد بحث الرومانطيقيون عن حقيقة الإنسان والوجود فوجدوها في العاطفة بما هي صورة الحياة ومرآتها. على هذا النحو غدت العاطفة مصدر الإبداع وموضوعه ورهانه الأكبر. لذلك قال الشابي: شعري نفاثة صدري إن جاش فيه شعوري، لولاه من جاب عني غيم الحياة الخطيري، ولا وجدت اكتئابي ولا وجدت سروري، به تراني حزينا أبكي بدمع غزيري، به تراني طروبا أجر ذيل حبوري.

أما عبد الرحمن شكري وهو ثالث جماعة الديوان المصرية مثلما يعرف ذلك الملمون بتاريخ الأدب العربي الحديث، فقد تحدث عن مضمون الأدب ماذا يجب أن يكون، فقال: فينبغي للشاعر أن يتعرض لما يهيج فيه من العواطف والمعاني الشعرية، وأن يعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته، وينبغي أن يعود نفسه على البحث في كل عاطفة من عواطف قلبه وكل دافع من دوافع نفسه، لأن قلب الشاعر مرآة الكون، فيه يبصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة أو قبيحة مرذولة وضيعة.

0: قطر الندى.
1: تطفح كتب جبران خليل جبران بتمجيد العاطفة وإعلاء شأنها، لكن كتابه الأجنحة المتكسرة قد بلغ في ذلك شأوا بعيدا، حتى غدت هذه القصة الرائعة بمثابة نشيد للعاطفة وأغنية لها دون سواها. وفي ذلك يقول جبران: لكنني أعلم أنني شعرت بعاطفة لم أشعر بها قبل تلك الساعة، عاطفة جديدة تمايلت حول قلبي بهدوء يشابه رفرفة الروح على وجه الغمر قبل أن تبتدئ الدهور.

يصور جبران بهذا الكلام نشأة حبه لسلمى كرامة، بطلة الأجنحة المتكسرة وشهيدة العاطفة فيها.

0: قطر الندى.
1: لئن مثل الحب أساس عواطف الخير في الإنسان ومصدر سلوكه الإيجابي إزاء نفسه وإزاء الآخرين، فإن عاطفة الكره لديه هي مركز عواطف الشر ومنحدرها. قد يكره الإنسان، وهذا أمر طبيعي ما دام هذا الإنسان مستودع العواطف المتناقضة والأحاسيس المتضاربة. وقد يكون الكره مقبولاً منه حين لا يتجاوز الحد، وحين تكتنفه ظروف وأحوال وتدفع إليه دوافع وأسباب، وحين تكون أعراضه عابرة لا تدوم. أما إذا تحول الكره إلى نار مشتعلة، بل إلى لظى مستعرة تأكل الأخضر واليابس كما يقال، وإذا أصبح حالة ملازمة للإنسان وسلوكا دائما لديه، فذاك شر لا بد من اتقائه، لأن آثاره وبيلة وعواقبه وخيمة ونتائجه كلها ويل وثبور. أن يكره المرء فهذا يعني أنه يرفض، وأنه يلغي، وأنه يقصي، وأنه يتعصب، وهذا يعني كذلك أنه يقسو، وأنه يمعن في إيذاء الغير وإيلامه، وأنه يضطهد ويعذب، وأنه يجد المتعة كل المتعة في إلحاق الضرر بالناس. إن الكره متى اشتد بالنفس واستبد بها فغدا سائقها وقائدها وهاديها، فهو عندئذ لا يكون إلا علامة مرض فيها وعلة في أصل بنيتها وتكوينها. وهذا معروف معلوم لدى أهل الاختصاص في مجال علوم النفس وتحليلها. فكم من الشرور والآثام اقترفت بسبب الكره والبغض، وكم من الجرائم ارتكبت من جرائهما، فزهقت الأرواح وأريقت الدماء، وكان بالإمكان ألا تزهق وألا تراق لولا الكره يعمي الأبصار والبصائر ويكشف عما في البشر من غرائز هي أقرب إلى الحيوانية منها إلى الآدمية.

0: قطر الندى.
1: إن للكره في تاريخ البشرية تأثيراً وفاعلية، وله مشاهده الفظيعة وأحداثه المريعة، ولئن تعددت مظاهره وآثاره فإن آيته الكبرى الصراعات والحروب التي لم تسلم منها أمة ولا شعب، فهي وصمة عار في جميع الحضارات تفضح ضعف الإنسان وأنانيته وتكشف عن جانب الشر فيه. فما من حرب في القديم أو في العصر الحاضر إلا والكره أصلها وسببها، أما أماراتها ونتائجها فهي البشاعة والفظاعة والقتل والإبادة وما يرافق ذلك من قسوة بالغة ونشوة مرضية وافتخار وهمي بالغلبة والانتصار. لذلك قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ما قال من شعر في ذم الحرب والقتال ضمنه معلقته الشهيرة، ومنه: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي.

قال زهير هذه الأبيات إثر انتهاء حرب داحس والغبراء، وقد دامت ما دامت من السنوات بسبب كره زادته الأيام اشتعالا على اشتعال. وعلى منوال زهير نسج الشاعر المخضرم عمرو بن معدي يكرب، وكان من الفرسان الشعراء المشهورين، فقال في ذم الحرب: كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا.

ولأبي تمام شعر شبيه بهذا قال فيه: والحرب تركب رأسها في مشهد عدل السفيه فيه بألف حليم في ساعة، لو أن لقمانا بها وهو الحكيم لصار غير حكيمي.

0: قطر الندى.
1: إن آثار الكره بادية في تاريخ البشرية قديما وحديثا، وستظل ماثلة في المستقبل أيضا. لذلك لا بد من ثقافة تفشو بين الناس وتنتشر وتربى عليها الأجيال المتعاقبة المتناسلة. إنها ثقافة تنمية عواطف الخير في الإنسان وتجذيرها في عقله ووجدانه، والحد من تأثير عواطف الشر في حياته ومقاومتها. يكون ذلك عبر قنوات التربية والتعليم، ومن خلال مسالك الفن والإبداع، عودة بالأشياء إلى أصلها. ألم يكن اليونان يعالجون النفوس بالمسرح وبغيره من الفنون؟ بلى، كانوا يعالجونها ويطهرونها تطهيرا.

0: قال قطر الندى: حين بلغ حديث العواطف هذا الحد، تسارع قطري فكأنني أبكي، بل كنت أبكي وقد رقت نفسي وتحركت عواطفي، فكان ما كان من الشجو والنحيب. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: شكرا لحضرتك السرد على هذه الدعوة وهذا الاحتفاء بهذا الإصدار الجديد.
1: مبروك هذا المنجز.
0: يعيشك.
1: وهذا الموضوع المهم يعني في السردية التونسية وإن شاء الله أيضا في مناسبات قادمة السردية العربية تتناول هذا الموضوع المهم الذي كتب عنها الكثير من الكتاب في تونس. سننطلق أولا ابتسام لو سمحتي في تعريف هذا المصطلح الزنوجة.
0: نعم، هو طبعا حري بنا أن نعرف بهذا المصطلح محمد عيسى، لأنه هناك غموض في هذا المصطلح. لاحظت أن عدد من المثقفين التونسيين لا يعرفون معنى الزنوجة، يقولون ما ماذا تعني الزنوجة، والذين يعرفون أسسها أيضا يرون أنها مصطلح عنصري. والحال أنني لم أأتي بشيء من عندي، هي الزنوجة وطيار أدبي فكري سياسي ظهر في فترة ما بين الحربين، أي في سياق تاريخي مخصص. وقبل أن نبدأ بمفهوم الزنوجة لابد أن نضعه في إطاره وسياقه التاريخي.
1: نعم.
0: هذا سياق التاريخي بين الحربين، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي، في ثلاث سمات كبرى، هي الاستعمار المباشر لكل الدول الإفريقية ومن طرف الإمبراطوريات الكبرى، وأيضا التغول والمركزية للثقافة الغربية. كذلك السمة الثالثة هي تفشي الميز العنصري والوصم وتهميش الإنسان الأسود في هذه الإمبراطوريات، ولذلك جاء تيار الزنوجة طبعا كرد فعل على هذا وتحدي على هذا التهميش الذي يعيشه في هذه المناطق. الزنوجة إذن في البداية ظهر في طبعا الزنوجة إذا أردنا أن نعرفها هي إذن جاءت مناهضة للاستعمار، هي جاءت تصديا للميز العنصري، وجاءت أيضا احتفاء بالشخصية الإفريقية التي كانت تشعر بالنقص في ذلك الوقت، وبالتالي للرفع من شأن هذه الشخصية والثقافة الإفريقية. هذه تقريبا المبادئ الأساسية للزنوجة. ظهرت الزنوجة أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية على يد ثلة من المثقفين الأمريكان، وسميت بالزنوجة النهضوية، ولكنها لم تنجح، يعني لما تدم طويلا. تلقفها طلاب في باريس، أفارقة ذو جذور أفريقية في باريس.
1: نعم.
0: لتعيش الزنوجة انتعاشة كبيرة جدا في فرنسا. يجتمع طبعا إيمي سيزير الشاعر المارتينيك المعروف، وليوبولد سيدار سانغور الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للسنغال، وليون داماس، ويؤسس تيار الزنوجة على أنقاض الزنوجة التي لم تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت الزنوجة طبعا بأفكارها وأدبها في منابر عديدة، منها مجلات العالم الأسود، مجلة الدفاع الشرعي، ولكنها لم تكن مجلات ناجحة.
1: نعم. ابتسام لو سمحتي. نعم. شكرا لك. يعني إذن هذا المشروع الزنوجة هو يحمل مشروع.
0: نعم.
1: في
0: أكيد.
1: نهاية الأمر
0: أكيد.
1: هو مشروع ثقافي سياسي يسعى إلى إعادة الاعتبار للإنسان الأسود. ونذكر إذن بما قلته وبعض ما لم يرد في كلامك، يعني أن هناك عوامل كثيرة ساهمت إذن في هذه النشأة، منها ما قلت ابتسام منذ حين.
0: نعم.
1: الاستعمار الأوروبي، فقد فرض المستعمر إذن المتعدد البريطاني الفرنسي غيره
0: الأوروبي
1: بشكل عام، يعني ثقافته ولغته، واكتسح إذن الهويات إذن الأفريقية.
0: نعم.
1: ورأينا ذلك في الشعر، ورأينا ذلك أيضا مؤخرا في الخمسين سنة الأخيرة أيضا في الرواية
0: أيضاً.
1: إذن في السنغال وكذلك في نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا وغيرها وغانا، العديد من الروايات التي قدمنا منها رواية مؤخرا في حدائق السرد وغيرها من الأعمال السردية. أيضا هناك عامل مهم ابتسام ولا ننسى ذلك، هو الاغتراب.
0: نعم، شعور هؤلاء السود بالاغتراب والتهميش في المجتمعات الأوروبية، يعيشون على هامش المجتمع، لذلك هم أسسوا لهذا التيار اللي يرجع الثقة لهذا الأسود، يرجع أولا وتحريض على إخراج الاستعمار وكذلك التصدي للميز العنصري. أردت أن أقول فقط أنه المنبر الأساسي الذي أسس للزنوجة هو مجلة الطالب الأسود لوتوديو نوار، الذي أسسه طبعا الثلاثي داماس و سانغور وإيمي سيزير. هذا المصطلح نحت فيه سانغور مصطلح الزنوجة في قصيدته كراس العودة إلى الوطن.
1: هناك عامل آخر هو التهميش.
0: نعم.
1: والاحتقار.

0: ودفعها إلى البحث عن الجذور.
1: نعم.
0: قال الرجل الأسود في أغلب الدول الأفريقية: من أنا؟
1: من أنا؟ صح.
0: لذلك بحث عن جذوره وتأثر أيضا يبتسام بالعديد من الحركات أيضا الفكرية، منها النهضة الزنجية في أمريكا.
1: بالضبط.
0: تأثروا
1: هذا.
0: بها.
1: نعم.
0: ومن أبرز مؤسسيها
1: الزلوجة النهضوية.
0: صحيح. نعم. نعم هذا هو.
1: وتأثروا طبعا في الحركات الوجودية، سارتر والحركات الوجودية التي تقول فعلا تجيب عن سؤال من أنا.
0: نعم. إذن التأسيس لكي نحوصل إذن لمستمعين الأعزاء، نقول أنه هناك رفض للاستعمار والعنصرية
1: والتهميش.
0: والتهميش. وكذلك ثانيا هناك اعتزاز بالهوية.
1: بالضبط.
0: السوداء.
1: أي، وصرخة احتجاج.
0: نعم.
1: وعودة القيمة للثقافة الأفريقية. الأسود لم يأتي من عدم، جاء لديه رواسب ولديه ثقافة ولديه حضارة. أرادت المركزية الغربية الأوروبية أن تنسفها.
0: نعم.
1: فأرادوا من خلال هذا التيار أن يعيدوا الاعتبار لهذه الثقافة الأفريقية.
0: نحن نعرف اليوم أن الفنون أغلبها اليوم يعني تحدثت عن الزنوجة وعن هذه الظاهرة، والأدب اليوم الرواية، السينما، المسرح، الفن التشكيلي، لكن أول فن على جذن هذه الظاهرة هو الشعر.
1: صح. هو الزنوجة كانت أسطورة شعرية في البداية.
0: صحيح. نعم.
1: يعني هو ظهر في البداية في الشعر مع ثلاثي شعراء، إيمي سيزير وسانغور ودماس، ثلاثي شعراء. يعني هو كان في البداية أسطورة شعرية، لكن في ستينيات القرن الماضي انتشرت الزنوجة في كل الأجناس، في كل، في الرواية، في القصة، في الفن كما قلت، في الرسم، في الفنون الجميلة بصفة عامة.
0: نعم هذا مهم جدا. نعم.
1: نعم.
0: ولكي نحصل إذن ابتسام تكون لنا، نقول إذن أهم خصائص الزنوجة تأتي في هذه النقاط.
1: نعم.
0: أولا هناك اعتزاز بالهوية الإفريقية. ثانيا هناك رفض وتمرد.
1: أحسن. تمرد.
0: على المركزية الأوروبية.
1: صح.
0: ثم هناك تمجيد للثقافة أو للتراث الإفريقي.
1: صحيح.
0: يتجلى ذلك في اللغة، في الموسيقى، وما قلته أنت الآن، الأساطير.
1: الأساطير. نعم.
0: نعم. كذلك استخدام الشعر ورمزيته في التعبير إذن عن هذه القضايا الكبرى. وطبعا النقطة المهمة والأساسية هي الدعوة إلى التحرر وتحقيق المساواة إذن بين كل الألوان.
1: نعم.
0: وكل.
1: نعم.
0: إذن الفئات وكل إذن الأجناس وكل إذن. نعم.
1: نقطة مهمة لو سمحت محمد عيسى.
0: نعم.
1: لم يكن المصطلح الزنوجة طبعا هنا ثابتا، هذا ما مثل ثراء حركة الزنوجة. يعني المؤسسين الثلاثة لكل واحد منهم مفهومه للزنوجة. يعني سانغور كان نوعا ما يحارب العقلية، العقل الغربي، يقول العقل يوناني والعاطفة إفريقية. وسيزير كان أكثر منه في يعني احتفاء بالأسطورة وبالشعر،
0: هذا الثوري. نعم.
1: نعم. ودماس كان أكثر منهم تمردا وثورية.
0: دماس التيار الواقعي النقدي. نعم.
1: نعم الواقعي النقدي. نعم صحيح.
0: يعني إيمي سيزير هذا وكذلك سيدار سانغور وليون داماس، هذا الثلاثي رغم إذن مدافعاتي طبعا عن الزنوجة وعن قضايا الزنوجة، هناك اختلاف، لكن أرى باعتقادي أن هذا الاختلاف إذن
1: كان ثراء،
0: كان إثراء، وكان تنوعا
1: وتنوعا.
0: نعم. لاحظي مثلا هناك حضور للثقافي في رؤية سانغور، هناك الثوري في إيمي سيزير، وهناك الواقعية النقدية عند ليون داماس. هذا مهم.
1: نعم.
0: جدا.
1: صحيح. نعم.
0: نعم حقيقة يعني الموضوع الذي أثرته ابتسام موضوع مهم جدا، يعني يعكس إذن هذا الوعي اليوم يعني بقيمة الهوية عند الإنسان مهما إذن تنوع وتعدد.
1: نعم نعم، هو طبعا التيار الزوجي مهم جدا في هذه في اعطاء الشخصيه الافريقيه قيمه كبيره جدا، وخاصه المصالحه، نقطه مهمه لما نتحدث عنها، مصالحه مع التاريخ الماضي، مع الذاكره، تاريخ العبوديه، ذاكره الممر المتوسط في القرن الخامس عشر، هذا الذي جعل هذا الانسان الاسود مستعبدا حياته، يعني طول حياته، ورغم الغاء العبوديه تدريجيا لانه بقي دائما مهمشا. الزجوجة جاءت هنا لتتصدى لهذا التهميش، لهذا الاحتكار المركزي للثقافة الغربية.
0: نعم.
1: يعني هذا هو. لكن يجب أن نقول أن الزجوجة كان مآلها الفشل. لماذا؟ لأنها بقيت نخبوية، بقيت نخبوية، لم تذهب إلى عامة الناس في ذلك الوقت طبعاً.
0: لم تذهب
1: إلى عامة الناس، لم يتأثر بها، لأن الشعوب الأفريقية آنذاك لما كانت جاهلة، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك مدارس مثل ما اليوم، ولكن يعني بقيت هذا تيار الزجوجة يعني يحتكره المثقفون.
0: هذا مهم جدا.
1: طبعا في فترة بعد ما بعد الاستقلال تعرضت للنقد وللمراجعة. مثلا نعرف كلنا قولة ويليس وينكا الكاتب النيجيري الذي تحصل جائزة نوبل للأداب، الذي قال أن النمر لا يعلن على نموريته وإنما ينقض على فريسته.
0: نعم.
1: يعني لا نستطيع أن نتغنى بالعبودية طول حياتنا، أن أقول أنا أسود، أنا أفريقي، أنا لدي هوية.
0: نعم.
1: لابد أن ننزل بهذه الزنوجة إلى العمل، إلى التغيير. وأيضا هناك رأي آخر مهم جدا في نقد الزنوجة، هو لفرانس فانون. فرانس فانون طبعا هو أب الدراسات ما بعد كولونيانية، وهو أستاذ إدوارد سعيد وهومي بابا وغيرهم، يرى أن الزنوجة هي شيء مهم ومرحلة ضرورية، ولكنها غير كافية. يجب أن تعمل هذه الزنوجة على تغيير العقليات.
0: نعم.
1: وتغيير والعمل.
0: ونحن في تونس أيضا لسنا بملء عن هذا الموضوع المهم.
1: طبعا
0: في الحقيقة
1: طبعا.
0: ونتذكر ابتسام إذن إلغاء الرق في تونس عام 1846،
1: أول بلد عربي في العالم يلغي العبودية سنة 48 و900.
0: مهم جدا. يعني هذه الوثيقة، وثيقة إلغاء الرق في تونس، فيها تحرير جميع العبيد.
1: نعم.
0: فيها منع بيعهم وشرائهم.
1: صح.
0: فيها إغلاق أسواق النخاسة، وخاصة سوق البركة.
1: صحيح. تحدث عنه بشير خريف.
0: بشير خريف، سوق البركة الذي أصبح اليوم يبيع الذهب.
1: الذهب. رمزية مهمة هذه. أي.
0: يعني تاريخ مهم جدا أيضا في تونس، لأننا أيضا في تونس هناك تنوع، هناك تعدد، وهناك طبعا أصحاب البشرة السوداء موجودين.
1: تمثل هنا طبعا في الجانب التونسي، نتحدث ليس على الإفريقية، ولكن نتحدث على الأقليات.
0: عن الأقليات طبعا، وظهرت الكتابة عنهم في الرواية أيضا في تونس، وظهرت في الأغاني
1: أيضا،
0: وظهرت في مسلسلات إذا تلفزية
1: وإذاعية
0: وظهرت
1: في برج الليل، تحولت إلى مسلسل.
0: نعم.
1: إذاعي.
0: وظهرت في العديد من طبعا نحن كبلد، كتونس بلد لابد أن نؤكد على ذلك، متعدد ومتنوع، وهذا مهم جدا.
1: بانوراما.
0: لذلك كتب نور الدين سمود يعني أغنية حبيبتي زنجية.
1: نعم، جميلة جدا. نعم.
0: شنو رأيك إذا ابتسام نستمع إلى هذه الأغنية؟
1: أكيد نستمع إليه.
0: بعد ذلك نستمع إلى مقطع من رواية
1: برج الليل
0: بصوت أمل القطاري، ثم سنعود.

حبيبتي زنجيه، حبيبتي حبيبتي زنجيه، حبيبتي حبيبتي زنجيه، حبيبتي حبيبتي زنجية.

0: حدائق السرد.
1: هو أسود وهذه دنيا البيض، يا ليته يعود إلى دنيا السود، إلى تلك الأدغال التي تتوسط إفريقيا، إلى تلك القرية حيث أهله يدقون حب الزوان وينشدون أناشيدهم الحزينة. تتراءى له هذه الصور بعيدة في ذكرياته. رأت ولدها فصاحت كالجريحة التي رأت روحها فطلبت قربها، صاحت تنادي ذلك الطفل، هو لحمها ودمها، وعاودتها إرادة المقاومة، هي وحدها لا شيء وهو وحده لا شيء، وهما الاثنان العالم بأسره. مدت إليه صدرها لأن يديها موثوقتان إلى الوراء، فعفرها النخاس بصوته فصاحت كاللبؤة، وكشرت عن أنياب حف عليها الريق، وانتفض الصبي بين يدي مغتصبه كالشاد، وانطلق يبحث عن يدي أمه ليجعل منهما سدا بينه وبين البشر. جعلت تضمه بذقنها إلى صدرها، وعمد الصغير إلى الحبل يحله بأصابعه وأظافره ويقضم ويقرض، وتترست الأم بقوة منها فانفك الحبل واستعدت لتدافع من جديد. عما تدافع قبلا، أما الآن فستدافع عن حياة جديرة بالحياة. عملت قوة الأمومة في النخاس عملها، فانصرف إلى رقيقه الآخر وتركها. رجعت القافلة من أوسط إفريقيا وحطت في تومبوكتو ثم برنو، وهناك باعوا واشتروا وقايضوا من ريش النعام والمرجان والودع والأقمشة والأواني والسلاح، واستأنفوا طريقهم إلى الفزان. يذكر إحدى عشايا الشتاء وقد وصلت القافلة إلى شاطئ جابس، وكان الطقس مكفهرا والجو باردا، وقد لاقى المسافرون في اليومين السالفين من قيام ريح صرصر أهوالا عظيمة، وكان الشاطئ قفرا تجرفه الرياح وتقذفه الأمواج الغضبة، وغشيته سحب داكنة قريبة كثيفة. انتحى الرقيق تحت زجر النخاس وأعوانه، وتألفت منهم جماعات بدأوا يخيمون واشتغلوا بإعداد طعامهم ومبيتهم، وكان الزنجي الصغير سعيدا وهو يقفز بين يدي أمه يلتقط لها الحشيش والحطب كي تسعر النار لحسائهما. أقبل نفر من التجار يقلبونهم وأطالوا الحديث أمام خيمتهما، فارتعدت فرائصه الدقيقة وألحت أمه في ضمه، إذ لم يستطيعا أن لا يريا في هذا الحوار الطويل نذير شر لهما. ثم التصق بين نهديها ونام ساخرا من ثورة الطبيعة وما يعد له الحدثان. استيقظ من الغد على هرج مشادة بين أمه وأعوان النخاس، هي تصر على ضمه إليها وهم يفرقونهما، وأخيرا ساقوا أمه إلى مركب كان راسيا هناك، ورجعوا به وحده يرتعد ويقلب عينيه النجلاوين مبهوتا إلى المخيم. أراه النخاس سكينا عريضا حادا يذبح به لو يبدو منه العصيان، فقد وجد الصفقة في بيعهما فرادا، أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين، وإذا دخل الكسب في المسألة فهو الحد بين الجد واللاعب. ذهب البحر بأمه وسيق هو إلى تونس، فبيع عدة مرات آخرتها إلى السيد حامد بن النخلي. لما يتصرف فيه هؤلاء البيض وهو مثلهم إنسانية وأقدر من كثير منهم في أشياء كثيرة؟ يشترونه حتى إذا نسي عبوديته وألفهم وأنس بهم، يبيعونه غير حاسبين لأنسه ولا لإلفه حسابا. من رواية برق الليل البشير خريف.
0: حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الزنوجة في الرواية التونسية. انطلاقا من كتاب جديد للأستاذة ابتسام القشوري، الزنوجة في الرواية التونسية عن دار الكتاب تونس.
3: طبعا أشكرهم على هذه الثقة في هذا البحث. طبعا
2: مبروك جديد ابتسام.
3: يعيشك. شكرا.
2: فكرة كتابة إذن هذا الموضوع الهام في الحقيقة، نعم، الفكرة كيف وردت، كيف أتت، كيف تشكلت، كيف
3: نعم. هو طبعا هذا الكتاب هو بحث في الماجستير، وكان يعني حري كل باحث أن يبحث عن موضوع جديد طريف. وتزامن في 2019 أني حضرت ملتقى الرواية في 2019 حول قضايا البشرة السوداء في الرواية العربية، ومن من من من ذلك الملتقى تحمست جدا لهذا الموضوع الأثير الطريف الجديد الذي يفتح الأبواب المغلقة ويضعنا في طريق في الطرق المعتمة إلى غير ذلك، حيث يتكلم عنا على الأقلية المهمشة في تونس والمسكوت عنها وهي الأقلية السوداء.
2: ممتاز جدا. نحن منذ حين إذن تحدثنا عن الزنوجة في مستوى المفهوم، في مستوى النشأة، في مستوى المراحل، في مستوى مختلف طياراتها ومبادئها في نهاية الأمر وأهدافها إذن في السياسة والثقافة والمجتمع. الآن بعد إذنك ابتسام نتحدث عن النماذج التي تناولتها في هذا الكتاب المهم. سننطلق من رواية برق الليل.
3: نعم.
2: واستمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية طبعا بصوت مالكتاري.
3: نعم.
2: هذه الرواية نشرت عام 1961
3: 61. نعم.
2: وتناولت حياة
3: برق الليل الشهير الذي
2: نعم.
3: ملأ الدنيا وشغل الناس في ذلك الوقت.
2: نعم.
3: طبعا اخترت برق الليل لأنه هو الذي ساعدني على الحديث عن مسألة الذاكرة ومسألة الممر المتوسط، العبودية، يعني من أهم الأشياء من العبودية إلى التحرر. يعني كان الإنسان الأسود مستعبدا وسعى وناضل من أجل التحرر. موضوع برق الليل هي هذه المغامرة، مغامرة برق الليل وإلى من العبودية إلى التحرر. كان بشير خريف طبعا منصفا لهذا البطل. طبعا برق الليل رواية كلاسيكية تونسية، هي من أوائل الروايات التونسية التي معناها أسست للرواية التونسية.
2: طبعا
3: ما كان قبلها كان يعني ذا مضمون أخلاقي تعليمي، ليس كما يوجد في برق الليل للبشير خريف. إذن هنا في هذه الرواية أخذ هذا البطل، وهو بطل بالمعنى الحقيقي، لأنه في الرواية المعاصرة لا يوجد بطل، وإنما عند بشير خريف يوجد بطل ويجب شخصيات وراوي عليم وإلى غير ذلك من أساسيات ومنطلقات الرواية الكلاسيكية. وأخذ هذا العبد ويعني سرد لنا مغامرته نحو التحرر. يعني هناك تزيد للزنوجة، هناك تسريد للعبودية أيضا في برق الليل. تزيد الزنوجة باعتبار تعاطف بشير خريف اللا متناهي مع هذا البطل وسعيه إلى التحرر، وأيضا تسريد العبودية عندما ذكر البشير خريف في روايته بالتفصيل قوارب الموت، كيف تأتي بالعبيد إلى تونس في القرن العاشر طبعا، وكيف يقلبون العبيد، كيف يشترون. ولكنه هنا لابد أن أشير نقطة مهمة، أن البشير خريف لم يقتصر على اللون الأسود، يعني كان العبيد متنوعون، روميات وشركسيات وسود أيضا. هذا بالنسبة لأهمية نعم. برق الليل.
2: ابتسام، يعني في نهاية الأمر هذه الرواية تتحدث أو تسرد بعض وقائع أثار الرق والتمييز الاجتماعي
3: بالضبط
2: بعد إلغائه في تونس، وقلنا هذا منذ حين سنة 1846.
3: نعم.
2: يعني وخاصة الحديث عن معاناة الفئات المهمشة، ليس أصحاب البشر السوداء فقط.
3: نعم.
2: وإنما حتى أصحاب البشر القمحية أو البيضاء.
3: نعم.
2: أو ما شابه ذلك.
3: نعم.
2: يعني هذه رواية ضد الظلم، ضد التنمر، ضد الاستغلال.
3: هو بشير خريف هنا في هذه الرواية لم يكن يقصد العبد بصفة خاصة، هو كان يقصد تونس، تونس في سنوات الأولى من الاستقلال كيف ستبني ذاتها، كيف ستكون دولة مستقلة وحرة. خاصة كان دائما يناشد وحتى في حواراته البشير الخريف على هذه الحرية التي يجب أن تكون للإنسان التونسي وللمواطن التونسي، سواء كان أسودا أو أبيض. يعني لابد من الإشارة أنه كان يركز على تونس. يعني الزنوجة هنا نجم نستطيع أن نعتبرها من المستوى الثاني وليس المستوى الأول في برج الليل.
2: نعم. هذا مهم جدا. هناك رواية ثانية أيضا تعرضت إلى هذا الموضوع في تونس لكاتبة مهمة في المشهد الأدبي التونسي، ميلانين
3: صح.
2: فتحية دبش. وميلانين المعنى هو الصباغ التي
3: نعم هي الجينة التي المسؤولة على اللون،
2: والصباغ المسؤول عن لون البشرة،
3: لون الإنسان.
2: البشرة وكذلك الشعر وكذلك لون العينين. نعم. وما شابه ذلك هي تسمى مادة لونية.
3: لونية
2: نعم. إذن عن هذه الرواية لفتحي دبش كذلك.
3: ميلانين طبعا أنا حرصت في بداية صدورها أن تكون معي في هذا البحث. لماذا؟ لأنه فتحية دبش تنتمي إلى الأقلية السوداء، يعني هو صوت من الداخل.
2: نعم.
3: ليس إنسان أبيض يكتب عن الأسود، هي كاتبة سوداء تكتب عن هذه الأقلية السوداء. وفعلا رواية بديعة جدا ميلانين، لأنه هناك موضوع تناظر بين الإنسان المواطن الأسود في تونس والمواطن الأسمر في أوروبا. فما تناظر مرؤاوي حاولت.
2: نعم.
3: أن تقوم به فتحية دبش بين الأسود في تونس وبين سمر البشرة في أوروبا، لتثبت أن هناك تهميش وهناك عنصرية في كلتا الجهتين طبعا. وتقول فتحي دبش أن التونسي الأسود ليس أقلية، وإنما هو ظلال، يعني ظلال ليس موجود أصلا في المجتمع التونسي. وهذا ما قاله وأكده محمد الجبيلي في كتابه مجتمعات للذاكر مجتمعات للنسيان، الذي تحدث عن الأقلية السوداء واعتبرها أقلية صامتة ومخفية. هي أقلية مخفية، ليست موجودة. وهذا ما أثبتته من خلال المواضيع التي ذكرتها في ميلانين، معناها العنصرية في الدراسة في العمل. في هي البطلة أنيسة عزوز تريد أن تدخل إلى ميدان الصحافة، وترى أن هذا الميدان صعب جدا.
2: أنا تحدثت بالدقة في
3: نعم.
2: دبش عن الفرص والعلاقات التي تمنح في
3: العمل
2: الشغل
3: في نعم. العمل
2: يعني
3: نعم.
2: وقبل ذلك حتى في الدراسة وتأثيره النفسي.
3: نعم. تأثير النفسي على، ولذلك الأقلية السوداء تنقطع عن التعليم مبكرا من المدرسة التونسية.
2: نعم هذا مهم جدا. وفتحية دبش يعني في الحقيقة
3: رواية جميلة جدا، أنصح كل القراء أن يقرؤونها فعلا.
2: نعم.
3: وهي رواية ما بعد حداثية حتى من الناحية الفنية، يعني لأنها تحدثت عن الرواية داخل الرواية، ما يسمى حتى لأنه صعب على المستمع المتقص يعني.
2: نعم. وهناك ملحق في الكتاب، ملحق الحوارات.
3: نعم هناك
2: أعتبره هو ملحق مهم.
3: نعم.
2: ثري جدا في استحضار إذن شواهد وكذلك أقوال
3: من خارج الرواية،
2: من خارج الرواية.
3: ولعلني أقول لك
2: بعد إذنك سأعطيك فرصة للإضافة، سؤال: لماذا الاهتمام بالأقلية السوداء في روايتك؟ كذا تقول فتحي دبش: دوافعي لكتابة ميلانين رواية عن الهوية، عن الميز العنصري في تونس وفرنسا، ما لا يمكن قوله لا يمكن السكوت عليه. هذا
3: نعم.
2: يقول هو داريدا. فتحي دبش كانت إذن مهتمة اهتماما كبيرا، لأن عاشت التجربة.
3: صحيح، عاشت التجربة في تونس، وعاشت التجربة أخرى أيضا في فرنسا. هي طبعا مقيمة في فرنسا، إذا عاشت دائما ينكرون تونسيتي. عندما يرونها يكلمونها بالفرنسية وكأنها غير تونسية، كأنها
2: نعم.
3: إفريقية من جنوب إفريقيا وليست من تونس. لا يمكن أن تكون تونسية.
2: وهذا ما تقوله
3: هذا الجرح
2: يعني.
3: الذي تكلمت عنه
2: تقول
3: نعم.
2: أنها معاناة بلا صوت. أدركت أنها ليست قضيتي وحدي، المهمشون يملؤون الفضاءات في تونس وفي فرنسا وفي أمريكا وفي العالم أجمع. إنه زمن التقوقع الذي يسبر عكس الحتمية. إلى غير ذلك مما قالته إذن في حوارها معك في
3: طبعا هذا الحوارات هذه الكتاب. طبعا أحيانا البحث يخرجنا بصداقات بحجم الدنيا. طبعا فتحية دبش أصبحت صديقتي وصديقة مقربة جدا.
2: أنا وياك منش أصدقاء.
3: وأنت صديقي أيضا.
2: نعم.
3: أنت صديقي أيضا.
2: نعم. شكرا لك. في الحقيقة هي العلاقات الثمينة هي العلاقات التي تأتي بعد إذن دراسة مثل هذه المواضيع المهمة.
3: والعلاقات الإنسانية طبعا.
2: نأتي إلى نموذج عفوا ثالث هو الغوريلا للكاتب التونسي كمال الرياحي.
3: نعم.
2: هذا الكتاب صدر سنة 2011 ونتذكر شخصية صالح المهمش الملقب بالغوريلا هذا الذي يصعد إلى ساعة 7 نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة ويثير ضجة وضجة كبيرة يعني.
3: نعم. نعم.
2: وهو إنسان أسود مهمش يعني
3: صحيح.
2: نشأ لقيتا وعاش حياة قاسية
3: يعني
2: بين الإصلاحيات وكذلك السجون
3: صح.
2: احتج على القمع السياسي والتهميش الاجتماعي وكذلك التمييز العنصري مع تذكير في الرواية عن أن هذا عاش مراحل غريبة في حياته طفل منبوذ ثم حارس لممتلكات الأغنياء وانتهى به الأمر أن يكون حارسا لقبر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. نعم.
3: وأول ما انتفض على الزعيم الحبيب بورقيبة لأنه كان من أطفال بورقيبة
2: ثم أصبح حارسا عليه.
3: نعم. أصبح حارسا عليه نعم.
2: على قبره
3: على قبره. نعم. نعم. طبعا هو كما قلت كمال الرياحي حاول أن يعزز تراجيدية البطل هنا. هو ليس بطلا هو صوت من أصوات الرواية لأنه في الرواية المعاصرة نتحدث عن بطل هو صوت من أصوات الموجودة في الرواية التي عاشت التهميش وحاول كامل الرياحي أن يعزز التراجيدية بأنه ليس صاحب لون أسود فقط وإنما هو من أطفال بورقيبة وأنه والفقر والاحتياج إلى غير ذلك وتسلط المجتمع عليه تسلط المرأة أيضا رفضته المرأة التي أحبها لأنه أسود قالت له أنسيت من أنت؟
2: نعم.
3: نعم. ثم من العنوان نستطيع أن نتكلم هنا عن مبادئ الزنوجة إذ سمى الرواية بالغوريلا وهي تعطينا معناها إشارة إلى ما بعد إلى ما قبل حتى لدراسات هيجل العبد والسيد عندما اعتبر الإنسان الأسود من دون الإنسان هو قريب للحيوان إذن هو سماه الغوريلا وسماه المجتمع الغوريلا لأنه شبيه بهذا بين ظفري الحيوان ولكنه كان في طفولته حيوانا بالقوة وبعض الشباب أصبح حيوانا بالفعل إذ يتمرد على المجتمع وكما قلت يتسلق ساعة 7 من نوفمبر ليتحول من الهامش إلى مركز وليكون مصدر للأخبار والمكتوبة والمرئية بالتالي ماذا فعل كمال الرياحي جعله في المركز رغم التهميش الذي عاشه طول حياته.
2: نعم وتقولين لقد اخترنا رواية الغوريلا لكمال الرياحي لأنها أولا أثارت العديد من مشاكل السرد في تونس وثانيا لأنها تضمن لنا تتابع ما بدأناه في الفصل الأول من الناحية الشكلية والمضمونية وهذا التتابع هو الذي سيحولنا من رواية التأسيس الكلاسيكية مع البشير خريف إلى رواية معاصرة من القرن العاشر إلى زمن ما قبل الثورة بقليل من العبودية إلى الميز العنصري من برق الليل إلى صلاح الملقب بالغوريلا وهذا ما كنا نتحدث عنه. إذن هذه الرواية تعالج إذن قضايا مهمة جدا وخاصة هذه الثنائية التي عالجتها أنت المركز والهمش
3: السلطة والإنسان المهمش في المجتمع وهو لما يتحدث تحدث على كثير من المهمشين في الرواية يعني ولكن أكثرها هي هذا الإنسان الأسود الذي همش وبطبيعته مهمش في المجتمع التونسي
2: ودائما حتى في العبارة الشعبية يعني نشبه
3: الأسماء
2: نقول أنت غوريلا
3: ولا هناك أسماء كثيرة طبعا أسماء كحلة و
2: نعم.
3: شوشان والكثير من التسميات العنصرية طبعاً
2: التسميات العنصرية التي ذكرتها الرواية التونسية وذكرتها حتى بعض الأغاني وبعض الأعمال
3: الدراسات حتى الأنثروبولوجية
2: نعم
3: أيضاً
2: صحيح نعم صحيح. هذا مهم جداً إذن الرواية تعالج واقع موجوداً لأننا عندما نقرأ رواية للبشير خريف ونقرأ رواية لفتحي دبش وكمال الرياحي نعرف أن هؤلاء قد نقلوا لنا وقائع مما عايشوا في المجتمع.
3: نعم صحيح، يعني يظهر أن المجتمع التونسي عيسى أنه مجتمع متجانس، ولكن للأسف هناك تصرفات وهناك عنصرية في المجتمع، أحببنا أم كرهنا يعني، ولذلك تنعزل هذه الأقلية السوداء في المناطق في مناطقها وتقوم بوصم يعني أو تحدي لهذا الوصم، وتنعزل هي بدورها وتكون هي عنصرية أيضا، ترفض الزواج مثلا من الأبيض، لا تريد أن تكون مع الإنسان الأبيض في حتى في بعض هناك بعض المناطق هناك حافلة السود وحافلة للبيض. أنا يعني اندهشت لذلك في منطقة مدنين وفي جربة هناك مقبرة للسود ومقبرة للبيض، يعني هذا يجب، وتكلمت عنه الرواية والدراسات الأنثروبولوجية والكثير من المباحث.
2: هذه الظاهرة ليست طبعا مقتصرة على تونس أو على أفريقيا
3: طبعا.
2: ونحن رأينا في شوارع إنجليزية في بريطانيا وفي ملاعب كرة القدم في إسبانيا مؤخرا، إذن هذا التمييز العنصري وهذا طبعا التنمر ببعض اللاعبين وبعض بعض مثل اللعب الذي يحمل جنسية أو أصل مغربي يلعب مع فريق برشلونة يتعرض إذن إلى تمييز عنصري، إلى احتقار، إذن إلى صيحات استهجان، إلى صراخ، إلى ما شابه ذلك. كذلك في شوارع أوروبا نلاحظ إذن هذا الاستغلال البشع إذن لهؤلاء، وطبعا العالم يصرخ صرخة واحدة ليس فقط في تونس وليس فقط في أفريقيا، وأن العالم يصرخ ضد إذن هذا التمييز العنصري، هذا القتل الممنهج للضمير
3: للضمير الإنساني. صحيح نعم.
2: ابتسام، يعني في الحقيقة الكتاب في هندسته في بنائه يعني هناك تدرج من النظري إلى التطبيق على مجموعة من النماذج.
3: نعم صحيح نعم، هناك حاولت في الباب الأول طبعا أن أعرف بمن صلح الزنوج، لأنه لازم، لأنه كتيار له مبادئ إلى غير ذلك، وحاولت أن أطبقها على الرواية التونسية وهو الذاكرة طبعا في برج الليل، مركزية الهامش والمركز في الغوريلا، وصرخة الهوية في رواية ميلانين.
2: نعم هذا مهم جدا، وأنت قدمت ذلك حتى في نهاية القسم النظري، يعني أنواع الروايات التي تعالجت هذا الموضوع. هناك ما تسمى برواية الاحتجاج،
3: صحيح.
2: الرواية التاريخية، الرواية التعليمية، رواية الرعب والخوف، ورواية إذن خيبة الأمل.
3: الأمل
2: أتك صحة يعني إذن على هذا
3: يعيش
2: البحث
3: كذلك
2: الدقيق.
3: الرواية الإفريقية طبعا.
2: نعم
3: في الرواية الإفريقية.
2: نعم هذا مهم جدا. كذلك عالجت مسألة مهمة في هذا الموضوع، هو مسألة الصراع الطبقي، خاصة الصراع الاجتماعي الذي دار في هذا البحث وهذا الموضوع.
3: نعم الصراع الاجتماعي بالطبع، لأنه في الرواية المعاصرة طبعا، ليس في حتى في برج الليل أيضا هناك صراع اجتماعي، باعتبار أنه برج الليل عندما أراد أن يتزوج أو أن يحب تلك الفتاة التي أحبها اسمها ريم لم يستطع، واختار في النهاية اختيار، والبشير خليل كان ذكيا جدا، اختار أن يذهب رغم أنها أحبت أن يكون، وهذا النفس الوجودي أن يبحث ويذهب في الأرض للبحث عن ذاته وعن وجوده. طبعا الصراع أيضا أكثر في الغوريلا، هذا الإقصاء كامل من السلطة من المجتمع من المرأة للغوريلا، كذلك أيضا في ميلانين إقصاء المجتمع في الدراسة في العمل في الكثير من الميادين، هناك إقصاء لهذا الأسود، لهذا المواطن التونسي الأسود.
2: نعم هناك كتاب لحسن من عمو كاتب التونسي طبعا الكروسة، مجموعة قصصية
3: جميلة جدا. نعم
2: تحدثت عن العبد الأسود الذي يستدعى إلى منازل الأعيان في تلك الفترة ليكون خادما، وأتذكر يعني قصة من القصص التي سببت إذن مأساة عائلية داخل الأسرة. إذن ليس دائما الأسود هو ضحية، قد يكون هو أي ايضا نعم.
3: اي بالعكس، هو في بتحدث عنه الاستاذ بن عمو. طبعا هنا الاسود احيانا يكون هو حافظ الاسرار الاسره التي يخدمها، وهو الذي يكون معناها مصدر ثقه، يصاحب سيده البيت، يذهب معها الى قضاء حاجاتها. يعني احيانا تجده في بعض الروايات شخصيه محببه، كما كانت شخصيه برقليل في بشير الخير،
2: واحيانا يخالف ذلك
3: كما الغوريلا صالح الذي كان يعيش متمردا على المجتمع، وأيضا صرخة احتجاج لأنيسة عزوز في رواية ميلانين.
2: نعم. إذن أكثر سؤال يعني اهتممت به وهذا مهم جدا هو سؤال الهوية.
3: نعم صحيح. نعم هو سؤال الهوية، لأنه من أوائل المبادئ الزنوجية هي إرجاع الهوية الإفريقية، الثقة في الإنسان الأسود في ثقافته الإفريقية. يعني الإنسان الإفريقي ليس لم يأتي من عدم، هو له ثقافة وهوية وله كتابات وله أساطير وله أشعار. تعرف أن الأدب الإفريقي كان شفويا في مجمله، وهذا الأدب كرس للشخصية الإفريقية و لإنسان إفريقي. يعني لا نستطيع أن نفصل هذا الإنسان الإفريقي أو نقصيه من الحضارة أو نقصيه من مأدبة العالم. يعني العالم فيه إفريقي وفيه أوروبي وفيه أمريكي، إذن لا نستطيع أن نقصي هذا الإفريقي، لابد. وهذه هي صرخة الهوية، أنا إفريقي، أنا موجود، لدي ثقافة ولدي يعني أدب أريد أن أشارك به في مأدبة العالم.
2: نعم. أكثر شيء يعني يهتم به الكتاب في إفريقيا في كوت ديفوار والسنغال، وذكرت هذا منذ حين، غينيا أو نيجيريا، هي الاعتناء بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي اللغة.
3: صحيح.
2: ليست اللغة التي يتكلم بها الفرنكوفوني الفرنسي المتعارف عليه أو الإنجليزي وما شابه ذلك، هناك لغاتهم هم التي ترتبط بتراثهم،
3: اللغات المحلية
2: بأصلهم، لغاتهم المحلية.
3: نعم.
2: ولها تسميات مختلفة ابتسام.
3: أي صحيح.
2: اثنين، اهتمامهم الكبير بالأسطورة.
3: صحيح. نعم.
2: والفن الإفريقي ثري، الرواية مثلا الإفريقية ثرية جدا بالأساطير.
3: نعم. صحيح صحيح.
2: هناك إخصاب للرواية للنص للبناء.
3: صحيح.
2: بالأسطورة وبالحكايات.
3: نعم. وحاول حتى الكاتب الإفريقي أن يدخل هذه، صحيح وكتب بالفرنسية حتى يوصل صوته إلى الثقافة المركزية، ولكنه أدخل هذه الكلمات المحلية، مثلا كوروما مثلا.
2: كوروما نعم، قدمنا. نعم. رواية لكوروما في حدائق السرد منذ مدة.
3: لابد أن نشير ونثمن إلى أعمال صديقنا جمال الجلاصي.
2: نعم.
3: الذي حاول أن يعرف بالأدب الإفريقي ترجمة، حاول ترجمة أعمال سانغور، ترجمة ضرب الشحاذين، ترجمة الله ليس مجبرا لي.
2: لا تعتقدين ابتسام أننا.
3: نعم.
2: مقصرون يعني في التعاطي مع الأدب الإفريقي، وخاصة إذن في مجال الرواية وفي مجال القصة وفي مجال إذن الشعر وحتى الفن عموما.
3: نعم.
2: نحن على مسافة أعتقد.
3: صحيح
2: يعني.
3: صحيح. وهذا
2: ما
3: هو
2: هي العوائق؟ هل هي عقدة التفوق الأبيض على الأسود؟
3: لا، هو عدم اهتمام، لأنه هذه الثقافة يعني يمكن بعيدة عنا نوعا ما، يعني بعيدة رغم قربها الجغرافي، لكن بعيدة عنا في اللغة ويعني ما شابه ذلك. لكن طبعا هناك محاولات، كما كنت أذكر الآن، هناك محاولات للتعريف بالرواية الإفريقية، ولكن ما زالت منقوصة كثيرا، مازالت منقوص، لا نعرف الأدب الإفريقي كثيرا. والدليل أنني قلت لك في بداية الحصة أن الزنوج مفهوم غامض لا يعرفه.
2: هذا يقودنا إلى سؤال آخر مهم جدا. هل أن ترجم إذن في حد ذاتها قد ظلمت هذا الأدب إذن الإفريقي على حساب طبعا الاهتمام في المقابل بالأدب الأوروبي والأدب الأمريكي اللاتيني؟
3: صحيح.
2: أو
3: صحيح، لأن عيوننا اتجهت إلى الغرب ولم ننظر إلى ثقافتنا الإفريقية، وهذا ما يقوله في أحد مقالاته جمال الجلاصي، أن فعلا هناك بعد عن هذا الثقافة الإفريقية. ولكن هناك محاولات بسيطة إن شاء الله تكون تلحقها محاولات أخرى.
2: لا، عندما نقرأ رواية لكوروما.
3: نعم.
2: ونقرأ تلك اللغة الثرية
3: جدا. نعم.
2: الخصبة المتعددة المتنوعة، ونطلع على الأسطورة بأشياء عجيبة، فنلحظ إذن هذا النص الروائي الإفريقي الجديد الذي قد يتفوق أيضا على حتى النص الأوروبي في جماليات.
3: لا تنسى يا عيسى أن الأدب الإفريقي تحصل مرات على جائزة نوبل للأدب، يعني ويل سوينك تحصل على جائزة نوبل للأدب، ولكنه غير معروف عنا في ثقافتنا العربية، يعني القليل كانت النخبة المثقفة تعرف، غير موجود في المناهج الدراسية إلى غير ذلك.
2: أسئلة كبرى يطرحها هذا الكتاب، يعني كتاب مهم جدا. تقولين ابتسام: حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نجيب على سؤال محوري.
3: صحيح.
2: هل انتهت مدرسة الزنوجة كتيار أدبي بموت مؤسسيها وبانتهاء العبودية والاستعمار المباشر؟ أما زال أحفاد سيزار وسنغور والطيب صالح يناضلون من أجل كرامة الإنسان الأسود الذي سيظل لونه يلاحقه كلانا.
3: كلانا، نعم، هذا هو إشكالية البحث. وانتهيت إلى أنه لم يمت تيار الزنوجة، لأن العالم ما زال أبيض يا عيسى، يبدأ أن نؤكد على ذلك ونقول أننا ما دامت العنصرية هي ابنة اليوم والأمس والمستقبل، سيكون تيار الزنوجة موجودا معنا إلى أن تنتهي العنصرية من العالم، وأن يعتبر الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثله مثل كل المواطنين التونسيين.
2: والزنوجة وكذلك الحركات الاستعمارية وكذلك دخل في ما يجري حتى اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها من الوسائل الأخرى أيضا الحديثة، وظاهرة التنمر التي تكثرت. نحن ذكرنا منذ حين ملاعب كرة قدم في إسبانيا،
3: نعم،
2: أو شوارع إنجلترا وشوارع أوروبية أخرى، يعني الصراع وكذلك التنمر والميز العنصري والاحتقار وما شابه ذلك. هناك نوع من كرة الثلج التي تكبر يعني في وسائل اتصال التواصل الاجتماعي التي وجدت في الأصل للتقارب، لكنها أيضا
3: أبعدت الناس بعض،
2: أبعدت الناس يعني بعض. كثرت المظاهر الحقد والكراهية يعني بشكل كبير يعني. نعم.
3: لذلك يقول بوكوفسكي مثلا، أستحضر هذه القولة: لم تلغى العبودية وإنما توسعت على الأعراق الأخرى. يعني ما زال فعلا هذا التنمر وهذا والميز العنصري متواصلا، وما زال أكثر حتى أحيانا في بعض المواقع من السابق، وبالتالي لابد من التوعية بضرورة أن يكون هذا الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثلنا مثله، وهو ليس مسؤولا عن لونه.
2: المهم يعني هنيئا لك بهذا العمل.
3: يعيشك عيسى، شكرا لك، شكرا على هذا الاحتفاء.
2: اي، وخاصة يعني مزيد الكتابة حول هذا الموضوع والاهتمام بالرواية.
3: أكيد
2: الافريقية.
3: نعم.
2: اقتراح.
3: نعم.
2: الرواية الافريقية والرواية العربية ايضا.
3: نعم صحيح. وأشرت في نهاية البحث أنه أتمنى أن يكون هذا البحث معناها لبنة أولى لأبحاث أخرى تبحث في الرواية العربية، لأن هناك روايات عربية تحدثت أيضا عن في السودان مثلا طيب صالح
2: نعم.
3: موسم الهجرة إلى الشمال في البداية، ثم عبد العزيز بركة ساكن في سمحاني، رغوة سوداء لحاجي جابر، نعم، الكثير من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع. حاليا بنا أيضا أن نحلله وأن أخبارها.
2: كاتب مثل كوروما يعني يحتاج منك إلى لفتة أيضا.
3: نعم صحيح، إن شاء الله إن شاء الله في الأعمال القادمة.
2: هذا الكتاب الزنوجة في الرواية التونسية صادر عن دار الكتاب تونس. الأستاذة ابتسام القشوري، شكرا لك.
3: شكرا محمد عيسى، شكرا لك.
2: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
4: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية، عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
11: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

لحد 10 مايو 2026، 6 و7 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، يوم جديد وموعد جديد من أغاني الحياة يجمعنا بكم من الآن وإلى حدود 10 صباحا. كالعادة مجموعة من الفقرات والاستضافات تؤسس اللقاء على امتداد 4 ساعات من البث المباشر، هذا بالإضافة دائما إلى المراوحات الغنائية التونسية والعربية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله طريقة سلامة للناس اللي خذوا الطريق، وقصدي ربي للعمل، مستعملي الطريق، سائقي كل السائقين يعني في كل الاختصاصات، اللواج، التاكسي، الحافلة، المترو، القطار، الناس كلها زاد كيف كيف اللي خذوا الطيارة ومسافرين اليوم الصباح. إن شاء الله طريق السلامة للناس كلها، إن شاء الله ربي يوفقكم وين ما كنتم. سيسوا رواحكم واسمعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح جديد وموعد جديد يجمعنا بكم كل أحد دائما في أغاني الحياة. الناس المرتاحين سبت واحد إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. أما ما تنسيوش عادك هاو بدينا مش نفيقوا بكري وبدينا مش نحضروا، وإحنا ديما نحضروا مع صغيراتنا، لكن تنطلق الامتحانات انطلاقا من يوم غد إن شاء الله الامتحاناتك الأسبوع القبل المغلق للإعداديات والثانوي، وإن شاء الله الصغيرات في الابتدائي زادة كيف كيف مش يبدأوا الامتحانات، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله ربي ينجحكم. أكهو يعني الثلاثي الأخير من نجم ننتظر منكم كان الامتياز باش تكونوا جيل تونس المستقبلي اللي تنوروا وجه بلادكم وتفرحوا والديكم وتفرحوا الناس اللي يحبوكم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه أجمل التحية تصلكم من استوديو 6، استوديو ناظم الهاني، من مهندس الصوت محمد أمين البوبكري وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. أحلى الصباحات على موجات إذاعة تونس الثقافية.

قلبي مشتاق يا صاحب البراق، هذه الفنانة در البشير وتشويق لحاجة والستة واحدة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. انطلقت الرحلات للرحلات للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لسنة 1447 هجري، سنة 2026. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع، إن شاء الله توصلوا سلامات وتأديوا مناسك الحج سلامات وترجعوا سلامات. تحية لحجيجنا الميامين في بقاعنا في البقاع المقدسة، وإن شاء الله ما زالت الرحلات نحو البقاع المقدسة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. 46 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة كالعادة. مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات والمراوحات الغنائية التونسية والعربية تؤثث اللقاء. تحياتنا لكل أصدقائنا مستعملي الطريق، رفقتكم السلامة سيسر واحكم، وإن شاء الله توصلوا سلامات تخدموا سلامات وترجعوا سلامات، واللي متنقل من مدينة إلى أخرى إن شاء الله تقضي وشوركم زادة كيف كيف السلامات، وإن شاء الله تستمتعوا بالنسمة الباردة. اليوم الطقس بارد شوية، أيام الربيع وإحنا في أواخر الربيع، إن شاء الله ديما أيامكم زينة. الناس اللي مرتاحين سبت واحد، نهاية أسبوع مريحة للجميع. وليداتنا كهو بدينا نحذروا، واش مازال العام قريب بيوفى، مازالوا جمعتين تقريبا ولا أكثر شوية وتوفى الامتحانات، وإن شاء الله تكونوا من ناجحين ومتفوقين واللي منورين بلادكم منورين عائلاتكم. نهاركم مبروك سعيد أصدقائنا المستمعين، مازلنا مرافقينكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: صباح وكي سكر كذا من الساهر الأغنية توصلنا للستة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. نحب نصبحوا على صديقنا عادل الفرشيشي وكامل الأصدقاء في مصلحة النقل اللي أمنونا النقل اليومي. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين. نواصلوا مختلف فقراتنا اللي قرأ واستضافتنا على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية، وموعدكم الآن مع جولة في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم في فقرة فوق النسيان.
1: فوق النسيان،
0: فوق النسيان اليوم 10 ماي أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم. 10 ماي هو اليوم العاشر من الشهر الخامس، هو اليوم 30 بعد 100 من السنوات البسيطة أو 31 بعد 100 من السنوات الكبيسة وفقا للتقويم الميلادي الغربي. يبقى بعده 235 يوم لانتهاء السنة. في مثل هذا اليوم من سنة 1529 سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا. في 10 ماي 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. وفي مثل هذا اليوم سنة 1862 إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشعب.

في 10 ماي 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1995 المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي الذي يخوض صراعا من أجل استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2024 سلسلة من العواصف الشمسية تؤثر على الأرض مما أدى إلى ظهور الشفق القطبي عند خطوط عرض أقل من المعتاد. كانت هذه جولتنا السادة المستمعين في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم 10 ماي 6:59 على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا معاكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي خذوا الطريق وقاصدين ربي للعمل. نهاية أسبوع مريحة للأصدقاء اللي يرتاحوا آخر الأسبوع. وبالنسبة لأصدقائنا التلاميذ كهود يوم فيقوا بكري ونحاولوا قدر الإمكان معناها أيامات الامتحانات نفيقوا بكري نفطروا بالقدير ركزوا بالقدير تكون النتائج متميزة وتكونوا من الناجحين ومن الممتازين. بالتوفيق للجميع. أهلا وسهلا بكم على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. موعدكم الآن مع الفقرة الغنائية اليومية لسيدة كل الأوقات فيروز.

السبعة واربعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 10 ماي 2026، موافق 23 ذو القعدة 1447 هجري. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا، مواصلين على موجاتنا، مواصلين مع مختلف مقترحاتنا الغنائية. يا وردة نفتح على خد عدنان الشواشي، ثم بعد قليل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي من الموقع الخاص للمعهد. اليوم لحد 10 مايو 2026، في أقصى الشمال هذا الصباح ريح قوية في بنزرة، ودرجة الحرارة بين 16 و23 درجة. في تونس الكبرى سحب عبرة، ودرجة الحرارة بين 18 و27. في الشمال الغربي كذلك سحب عبرة، ودرجة الحرارة تتراوح بين 13 و26 درجة. في الساحل درجات الحرارة تتراوح اليوم الصباح بين 17 و24 درجة مع رياح قوية. بالنسبة للوسط سحب عبرة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و31 درجة. في الجنوب الغربي بين 22 و24 درجة. في الجنوب الشرقي بين 20 و27. وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة سحب عبرة، ودرجات الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 28 و41 درجة. بعد ظهر هذا اليوم في أقصى الشمال رياح قوية، ودرجات الحرارة في بنزرت تتراوح بين 16 و23. في تونس الكبرى بين 18 و27. في الشمال الغربي بين 13 و26 درجة. في جهة الوطن القبلي سحب عبرة، ودرجات الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 16 و26. في الساحل بين 17 و24. في الوسط بين 18 و31. في الجنوب الغربي بين 22 و34 درجة. في الجنوب الشرقي بين 19 و26 درجة. وفي أقصى الجنوب بين 18 و41 درجة. هذه الليلة في أقصى الشمال طقس مغيم جزئي، ودرجات الحرارة بين 16 و23. في تونس الكبرى بين 18 و27. في الساحل بين 17 و24. في الشمال الغربي طقس مغيم جزئي، ودرجات الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 13 و26. في الوسط هذه الليلة طقس مغيم، ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و31 درجة. في الجنوب الغربي بين 22 و34 درجة. في الجنوب الشرقي بين 20 و27. وفي أقصى الجنوب طقس مغيم جزئي، ودرجات الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 28 و41 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 11 مايو، في أقصى الشمال طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 16 و31. تبدأ في الارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع. كذلك في تونس الكبرى طقس سخون شوية، غدوة صباح إن شاء الله طقس مغيم، درجات الحرارة بين 17 و32. في الشمال الغربي بين 16 و32. في الساحل بين 16 و28. في الوسط بين 19 و33 درجة. في الجنوب الغربي بين 20 و37 درجة. في الجنوب الشرقي بين 19 و35. وفي أقصى الجنوب غدا صباحا طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 26 و41 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء 12 مايو، في أقصى الشمال طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة إن شاء الله تتراوح بين 19 و26. في تونس الكبرى بين 19 و28. في الشمال الغربي بين 19 و31. في جهة الوطن القبلي بين 18 و27. في الساحل بين 19 و26. في الوسط بين 23 و32 درجة. في الجنوب الغربي بين 27 و35 درجة. في الجنوب الشرقي بين 24 و30. وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة طقس مغيم جزئيا يوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة إن شاء الله تتراوح بين 28 و39 درجة. بدينا نقترب من فصل الصيف تدريجيا، ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع في الأسبوع المقبل. تو 7:36 على موجات إذاعة تونس الثقافية. نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين. طريق السلامة للناس اللي قاصدين ربي للعمل، وكل مستعملي الطريق رافقتكم السلامة أينما كنتم وأينما كان اتجاهكم. بالنسبة للناس اللي مرتاحين سبت وحد، نقولكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لوليداتنا تلامذة. ما تكثروش هكا في النوم صباح بكري، نحاول نقوموا بكري، نفطروا بالدين، ركزوا بالدين، نبداو نراجعوا نرتاحوا شوية، نراجعوا نرتاحوا باش تكونوا إن شاء الله من الناجحين والمتفوقين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل في كل مستويات التعليمية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات صوتي رادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 10 ماي 2026 الموافق ل 23 ذو القعدة 1447 هجري، اللقاء مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا، مواصلين مع مختلف فقراتنا القارة اليوم في برنامج أغاني الحياة ومختلف الاستضافات. بالنسبة لأهم الاستضافات والفقرات بعد قليل، أخبار مدينة العلوم وأثر ذلك الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي، كذلك مش نمشي اليوم البنزارة الجرزونة، مهرجان ربيع الطفل مع يوسف أمراد، بعد ذلك مداخلة هاتفية للأستاذة عفيف الهلالي، نحكيه على شهر التراث وأهم الأنشطة الثقافية في الحمامات، أخبار الطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني، اليوم دكتورة زهير بن عشوية فقرة الصحية، اليوم معناش الفقرة الصحية تتأجل إن شاء الله للأسبوع اللي قادم، التزامات مهنية للدكتورة بن عيشوية، ثم نختم لقاءنا مع الكاتب والأديب والناشط الثقافي خالد الرداوي، نتحدث على إصداراته وأهم مشاركاته الإبداعية والنقدية. تحياتنا لكل أصدقائنا، تحياتنا لصديقنا الوفي المنصف المصباحي، تحياتنا لصديقنا الوفي محمد منزل بورقيبة، نقول لك إن شاء الله يا سي محمد إن شاء الله نوصل صوتك للدكتورة بن عيشوية ونحكي في المواضيع اللي اطرحتهم واللي تحب تسمعهم على موجاتنا واللي موجهة للشباب إن شاء الله. بطبيعة مازلنا مواصلين مع مختلف الفقرات الغنائية وفقرتنا القارة واستضافتنا، أهلا وسهلا مرحبا بكم.

57 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. بدينا نقترب من الساعة 3 من اللقاء وبعد ما نسمع النغم الموالي لوائل جسار يكون موعدكم مع الفقرة الأسبوعية القارة فقرة أخبار مدينة العلوم اليوم مع مدير فرع تطوين لمدينة العلوم جمال الجريل للحديث عن يوم البيئة.

0: 8 و7 دقائق على موجة إذاعة تونس ثقافيا. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. أولى فقراتنا القارة فقرة أخبار مدينة العلوم اليوم مباشرة من تطاوين مع الأستاذ جمال الجري مدير فرع مدينة العلوم بتطاوين. نحكي على يوم البيئة فعاليات اليوم تنطلق بعد قليل انطلاقا من 9 صباحا. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال.
1: صباح النور. أهلا وسهلا أخت فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة تونس الثقافية. مرحبا.
0: يعيشك يعطيك الصحة. تعطينا فكرة على برنامج اليوم يوم البيئة.
1: إذن بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ينظم فرع مدينة العلوم التطاوين اليوم بعد شوية معناها يوم البيئة هذه بداية من الساعة 9 صباحا تظاهرة علمية توعوية موجهة لمختلف الفئات العمرية دونك العائلات التلامذة.
0: نعم.
1: في إطار هذا كل في إطار تعزيز الوعي البيئي ونشر الثقافة العلمية.
0: نعم.
1: نعم.
0: تفضل.
1: دونك يتضمن البرنامج محاضرة علمية. المحاضرة هذه يقدمها المهندس زين العابدين كسيكسي والمسؤول الجهوي على البيئة بتطاوين. المحاضرة حول التغيرات المناخية إضافة إلى عرض مسرحي بيئي. ايضا ورشه حول رسكيلت النفايات البلاستيكيه.
0: نعم.
1: دونك التظاهر هذه تندرج ضمن الجهود الدوليه دونك الراميه الى دعم السلوكيات البيئيه السليمه، ايضا ترسيخ مبادئ التنميه المستدامه.
0: نعم. هي فيها محاضره فقط استاذ جمال؟
1: هي مداخلة فقط مع مع مع مسابقات زادة معناها شوية
0: ناخذوا فكرة عن المسابقات وخاصة أنه تهم مجال البيئة هكاك الشباب والصغيرات والناس الكل يعرفوا كيفاش يحافظوا على البيئة في ظل التغيرات المناخية في العالم.
1: نعم. المسابقات هي تندرج ضمن معناها العرض هذايا دونك معناها هو ثم مراوحة ما بين المحاضرة.
0: نعم.
1: ومسابقات تتخلل المحاضرة هدية فيها جوائز بطبيعة الحال. أيضا عدنا نختم التظاهرة بعروض مسرحية حول البيئة دونك.
0: نعم.
1: هذه في شكل مسابقة ديجا العروض هدية.
0: نعم. شكرا لك. تتواصل من 9 حتى نص نهار الفعاليات
1: حدود مدي ساعة كيف إن شاء الله.
0: شكرا.
1: دخول مجاني.
0: نعم.
1: دخول مجاني ومرحبا بالجميع.
0: مرحبا بالجميع في فرع مدينة العلوم بتطاوين يوم البيئة تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. بطبيعة مداخلة علمية حول البيئة ومسابقات ما عليكم كان تتجهوا لفرع مدينة العلوم في تطاوين مختلف الشرائح العمرية معنية. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لك أستاذ جمال الجري يعطيك الصحة على تقديم هذا اليوم وهذه الصبحية انطلاقا من 9 الماضي ساعة بفرع مدينة العلوم بتطاوين. تو 8:11 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافيا. نواصلوا معكم مع مختلف فقراتنا القارة. تحياتنا دائما للصديقة والزميلة مريم منيع اللي تأمن لكم البث المباشر، وكذلك تحياتنا لأصدقائنا في ديجيتال عبد اللطيف بالحاج كوثر موريا وهند الرحموني وكل الأصدقاء. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. بعد قليل الأجندة الثقافية.

0: 18 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. فقرة الأجندة الثقافية وجولة في أهم الأخبار الثقافية في ربوع الخضراء، أمنها أسبوعيا سليم السبيعي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سليم، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك وبمختلف مستمعينا الكرام في ربوع الخضراء والجولة الأسبوعية. نخلي لك الكلمة يا سليم، تفضل.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 10 ماي 2026، في برنامج أغاني الحياة باش نحكيو على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا بالحديث عن معرض الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس اللي تنظمها بلدية تونس بداية من يوم الجمعة 15 ماي، وتتواصل إلى يوم الاثنين 15 جوان برواق المعارض قصر خير الدين التريبينال. نحكي وزاد على العرض المسرحي البحث عن السعادة اليوم لحد 10 ماي 2026 على الساعة 11 بدار ثقافة ابن زيدون العمران اللي تنظمه المكتبة العمومية بالشراكة مع دار الثقافة ابن زيدون بالعمران في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات، وكذلك بمناسبة شهر التراث. نمشي لريانا، نحكي على دورة براعم ورد ريانا اللي تنظمها الجامعة التونسية للتنس يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و 17 ماي بالملعب البلدي برياض الأندلس في إطار الدورة 30 لعيد الورد بريانا، بهدف تشجيع مواهب التنس التونسي واكتشاف أبطال الغد. نمشي بن عروس، نحكي على الدورة 34 للمهرجان علي بن عياد للمسرح تحت شعار المسرح والتكنولوجيا بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والرقحية تحت شعار المسرح والتكنولوجيا اللي تنطلق فعاليته يوم السبت 9 ماي وتتواصل إلى يوم السبت 16 ماي 2026. وتأتي هذه الدورة لتؤكد قدرة الفن المسرحي على استيعاب التحولات التكنولوجية وتطويرها جماليا وفكريا، وفي البرنامج عروض مسرحية ولقاءات فكرية وورشات تكوينية. واليوم لحد 10 ماي 2026 مش يكون جمهور المسرح على موعد مع عرض مسرحية هما لسيرين جنون الساعة 7 مساء بدار الثقافة النموذج ببن عروس، وغدوة الاثنين 11 ماي 2026 عرض مسرحية وزن الريشة الغازي الزغباني بقاعة الملاكمة بحمام الأنف، وعلى الساعة 7 مساء عرض مسرحية شهيرة للممثل والمخرج عبد العزيز المهرزي بدار الثقافة النموذجية ببن عروس. نمشي لجولة الساحل سوسة، وفي إطار شهر التراث اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 8 ماي وتتواصل إلى يوم السبت 16 ماي بدار الثقافة القلعة الكبرى، وفي البرنامج اليوم لحد 10 ماي الساعة 9 صباحا ورشات في الخزف الفني، ويوم الجمعة 15 ماي عرض إريج القوافي للشاعرين مبروك عبد المولى وأحمد العباسي. نحكي وزاد على تظاهرة الضفائر التراثية في دورتها الأولى بدار الثقافة بهرقلة أيام 9 و10 و16 و17 ماي تحت شعار أنامل تنسج الذاكرة وتحيي إرث الأجداد. نمشي للمنستير فاطمة، نحكي على الملتقى الإبداع الفني والحرفي في دورته 10 بدار الثقافة بالمكنين بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يومي السبت والأحد 19 ماي تحت شعار التراث المعماري بالمكنين ذاكرة تصان وقيمة تثمن في إطار الدورة 35 لشهر التراث. نحكي وزاد على مهرجان أيام زمان بزرمدين في دورته 13 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 8 ماي وتتواصل إلى يوم الأحد 10 ماي، وفي البرنامج اليوم تجسيم لمحفل عرس أيام زمان وعرض للفروسية ومعرض للحرف اليدوية والمأكولات التقليدية ومسابقة في الأكل الشعبية وعرض أزياء تقليدي، وعلى الساعة 6 مساء عرض فولكلوري فرجوي يحمل عنوان فخار بكري. نمشي للمهدية وفي إطار شهر التراث تنظم دار الثقافة الشابة ورشة تكوينية من الحجر إلى البكسيل، وهي تجربة إبداعية في تصوير الفيديو يجمع بين جمال الذاكرة وروح المحتوى الرقمي.
0: نعم.
1: أيام السبت والأحد 16 و17 ماي بفضاء جمعية أحباء مدينة الشابة. نمشي لعاصمة الجنوب صفاقس فاطمة، نحكيو على تظاهرة شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة في دورته السابعة، تظاهرة حنين في دورتها السابعة، وفي البرنامج اليوم لحد 10 ماي الساعة 9 صباحا معارض للحرف والأكلات الشعبية بدار الثقافة الصخيرة، ورشات في فن الفوتوغراف وعرض عيسوي سيدي مهذب وفقرات تنشيطية وإلقاءات شعرية وألعاب شعبية وأزياء. وفي دار الثقافة باب البحر صفاقس نحكي وزادة على أسبوع التقديم كتاب موسيقانا للكاتب عبد العزيز كمون بمشاركة الفنان الحبيب رقيق اليوم لحد 10 ماي 2026 الساعة 10 صباحا في إطار الاحتفاء بالمؤلفين المكرمين. نمشيو لقابس فاطمة نحكيو على تظاهرة من الذاكرة اللي انطلقت فعاليتها يوم الخميس 7 ماي وتتواصل اليوم لحد 10 ماي بالمركب الثقافي محمد الباردي بقابس بالشراكة مع المعهد العالي للفنون والحرف بقابس.
0: نعم.
1: وفي البرنامج اليوم ندوة فكرية الساعة 10 صباحا بعنوان مستقبل العمارة التراثية بقابس بمتحف سيدي أبي البابا وعرض مخرجات الورشات. نمشي والقفصة نحكي على الأنشطة المتنوعة اللي تنظمها المكتبة العمومية الدولي في قفصة في إطار احتفالاتها بالدورة 34 لأيام الوطنية المطالعة والمعلومات تحت شعار المكتبة العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ، يومي السبت والأحد 19 ماي بفضاء المكتبة. وفي البرنامج اليوم الساعة 9 صباحا محاضرة بعنوان الطفل بين المطالعة والتكنولوجيا توازن أعدل. نمشيو للقصرين نحكيو على تظاهرة الثقافة في حومتنا اللي انطلقت فعاليتها يوم الخميس 7 ماي وتتواصل اليوم لحد 10 ماي في إطار البرنامج الوطني المتعلق بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر بهدف التوقي من ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الأطفال والتلاميذ. نمشيو لعاصمة الأغاربة القيروان، فاطمة نحكيو على مهرجان المسرح الحديث بالقيروان في دورته 30 اللي انطلقت عاليته يوم السبت 9 ماي وتتواصل إلى يوم الخميس 14 ماي. وفي البرنامج اليوم مواصلة أعمال الورشات وعرض مسرحية للأطفال ورشات المسرح في الأحياء الشعبية ولقاءات إبداعية وعرض مسرحية عطيل وبعد من إخراج حمادي الوهيبي بقاعة العروض الكبرى بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات بالقيروان الساعة 7 مساء. يمشي والجندوبة فاطمة نحكي على جملة من التظاهرات الثقافية بدار الثقافة بنيمتير بالشراكة مع نادي الأطفال اللي تهدف إلى تثمين الموروث الحضاري والتعريف بثراء التراث المعماري من خلال ورشات فنية ومعارض في الصناعات التقليدية. وفي البرنامج اليوم الساعة 10 صباحا ورشة في التصوير الفوتوغرافي وورشة في صنع المجسمات الثنائية والثلاثية وورشة في الرسم التطبيقي. وهذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 10 ماي 2026 في برنامج أغاني الحياة، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية على نفس الموجات موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية، تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليم سبيعي على هذه التغطية الأسبوعية الثرية والمتنوعة واللي نلقاو فيها مختلف الأنشطة الثقافية في ربوع الخضرة 8:27 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أغاني الحياة، وبعد قليل يكون حاضر معنا الإعلامي يوسف مراد رئيس جمعية منارة بن زرت للإعلام والثقافة للحديث عن برنامج المكتبة العمومية للأطفال جرزونا اليوم لحد 10 ماي في إطار مهرجان ربيع الطفل. ابقوا معنا، مازلنا مواصلين مع مختلف فقراتنا واستضافتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة.

38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معاكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. ما تبقى في البرنامج بعد قليل، بعد الكوكتيل الغنائي التونسي مع صابر الرباعي، واللي نخلوكم تعيشوا الأجواء التونسية الممتعة. يكون موعدكم مع مداخلة هاتفية الإعلامي يوسف مراد رئيس جمعية منارة بن زرت للأعلام والثقافة للحديث عن برنامج المكتبة العمومية للأطفال بجرزونة. برنامج اليوم في إطار اليوم لحد 10 ماي في إطار مهرجان ربيع الطفل. بالنسبة للمداخلة الموالية للأستاذة عفاف الهليلي عن معهد التراث، مش تحكينا على أشغال الملتقى الدولي للجهات والتراث الثقافي غير المادي الرهانات الأفاق الذي ينظمه مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد بالشراكة مع كرسي الإيسيكسو ابن خلدون للثقافة والتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي جامعة تونس ومخبر اشتغال الأرض والتعمير في بلاد المغرب في عصور القديمة والوسيطة ووكالة أحياء التراث. التفاصيل بعد في حدود 9 صباحا مع عفاف الهليلي. اليوم يتعذر حضور الدكتورة زهيرة بن عيشوية، واليوم ما عندناش الفقرة الصحية لأنه الدكتورة عندها التزامات مهنية. إن شاء الله الأسبوع القادم فقرة أخبار الطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني في حدود 9:15 دقيقة، ثم نختم بحوارنا مع الأستاذ الكاتب خالد الرداوي. هذا ما لدينا اليوم في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بدينا نقترب تدريجيا الساعة الأخيرة من اللقاء في مداخلتنا الهاتفية الموالية. حاضر معنا الإعلامي يوسف مراد، رئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة. نتحدث معاه اليوم على فعاليات مهرجان ربيع الطفل بجرزونة اللي تنظمه جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة في نطاق البرمجة التكميلية اللي تحتضنها المكتبة العمومية للأطفال. وش نحكي اليوم على برنامج المكتبة مباشرة من المكتبة العمومية للأطفال بجرزونة. حاضر معنا الأستاذ يوسف مراد، أهلا وسهلا بك يوسف، نهارك طيب.
1: مرحبا، أحلى تحية لأحلى مستمعي إذا الثقافية. وين
0: عايشك يعطيك الصحة، عايشك. تتواصل فعاليات مهرجان ربيع الطفل بجرزونة اليوم 10 ماي، ناخذ فكرة على نشاطكم في دار الثقافة بجرزونة.
1: دار شباب، دار
0: المكتبة العمومية. نعم، المكتبة العمومية للأطفال بجرزونة. تفضل.
1: حماية بالحق جرزونة تعيش عرس ثقافي في نطاق خلي يكون شهر التراث، وكذلك في من خلال مهرجان ربيع الطفل في دورة الثالثة. ارتأت جمعية مهرجان بنزرت بالشراكة مع تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت، وأنه هذه الدورة دورة الثالثة تحت شعار يا عيون الطفولة مرايا الحياة، اللي انطلق يوم 1 و2 و3 ماي، واليوم الفقرة الاختتامية اللي تحتضنها المكتبة العمومية للأطفال بجرزونة. وسعيد سعيد جدا ما باش تكون بحذايا امين المكتبه، باش تكون بحذانا جمله من الاطفال قاعدين حاضرين هنا اليوم معنا. فقره باش نتعرف عليها اليوم تعالى. مرحبا بك، قد مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم، معكم امين المكتبه العموميه بجرزونه. اليوم عندنا عرض مسرحي تنشيطي للطفل.
0: خلينا نتعرفوا عليك الاستاذ امين.
2: معكم الاستاذ بلال السفاقسي.
0: نعم،
2: أمين المكتبة العمومية بجرزونة.
0: نعم،
2: حبيت نقدم لكم اليوم شنو عنا. عنا عرض مسرحي تنشيطي للطفل وللعائلة. عرض بعنوان الحكاوات الأخير.
0: نعم،
2: فيها تنشيط، فيها أغاني، فيها دماء، فيها ألعاب سحرية، وبش كون معناتها بحول الله، معناتها الحضور، معناتها الكافة الشرائح العمرية، الأطفال، العائلات. استدعينا زاد ذوي الهمم، عنا جمعية قاصرين عن حركة بجرزونة استدعيناهم. معناتها العرض باش يكون مجاني ومفتوح للناس كل، جميع الفئات. مرحبا بكم الناس كل.
0: نعم،
2: حابين ان معناتها نوجه الدعوة هذه معناتها الكافة الشرائح العمرية. العرض راه باش يكون ان شاء الله 10 بالصباح اليوم بفضاء المكتبة العمومية بجرزونة.
0: نعم، شنو هو نشاطكم إن شاء الله بعد ربيع الطفل؟ خلي نستغل وجودك معنا أستاذ بليل هكا. شنو هو نشاط المكتبة بجرزونة؟ ناخذ فكرة المكتبة العمومية بجرزونة، وشنو هو نشاطها مستقبلا بعد ربيع الطفل؟
2: احنا في إطار الأيام الوطنية المطالعة والمعلومات نعمل معناتها برشا ورشات موجهة، نحاول نقطر المواهب متاع جميع الرواد، معناها كل معناتها مشترك معنا، نحطوه في إطار معناتها النادي اللي هو يميل، معناتها يميل لي مثلا اللي عنده ميولات للمسرح عندنا نادي المسرح.
0: نعم،
2: اللي عنده مثلا ميولات للرسم عندنا نادي الرسم، نحطوهم تحت إشراف مختصين مثلا في المجال هذاك.
0: نعم،
2: عندنا مثلا السلامة المرورية بالشراكة مع الجمعية العامة للسلامة المرورية.
0: نعم،
2: نحاولوا معناتها ننوعوا المواضيع، ننوعوا النوادي.
0: نعم،
2: نستقبلوا أكثر ما يمكن من الرواد.
0: نعم، شكرا لك. لو يرجع لنا يوسف مراد، الإعلام يوسف مراد، في متابعة لفعاليات مهرجان ربيع الطفل بجرزونة واليوم اليوم الاختتامي. يوسف،
1: اليوم عنا تكون شغلة بعد قليل ورشة الصحفي الصغير.
0: نعم،
1: هناك المكتبة العمومية بعد العرض تكون تشرف عليها الإعلامية والصحفية مروة بنجيشة، وهي عضوة الجمعية مجازة في الصحافة.
0: نعم،
1: كذلك تكون عنا معنا الدكتورة سحر إسحاق، دكتورة في البيولوجيا، ومش تكون ورشة التربية البيئية. خلينا نعطي سكوب منا عبر موجات إذاعة تونس الثقافية، اللي هو أنه جمعية منارة وزارة العلم والثقافة مش بالشراكة مع وزارة البيئة وبرنامج حماية بحيرة بنزرت من التلوث إيكوباك ووزارة البيئة مش تكون إن شاء الله مهرجان الومضة البيئية بالوسط المدرسي نهاية شهر جوان، مش يضم منها خلينا نقول احنا في بنزرت في زرزان برك عندنا 6 مدارس ابتدائية، في بنزرت الشمالية، بنزرت الجنوبية، منزل عبد الرحمن، منزل جميل، أظن كل مش تكون اللي المدن اللي محيطة بالبحيرة بحيرة بنزرت مش تكون شريك فعال في هذه التظاهرة. إن شاء الله تكون من خلالها رسالة من توعية هي شعارها السلح فات البحرية.
0: نعم.
1: أصبحت مهددة والتشيات الدوغة في البحر ما يزمنا إحنا هذه حاجة رسخوها في أذهان أبتان، وهذا هو من المشمولات نحن كجمعية ثقافية توعية عالمية.
0: نعم.
1: هذا هو بالحق أنا كذا أنا متواجد كل كما كنا نحكي في فضاء المكتب الأمي، هذا الفضاء الرحب وراء وليدات صغار منها باش منها نغرموهم بالوعي البيئي، نغرموهم بالوعي الثقافي. عدد النوادي قد نستشرف عليها من جمعية مركز على الثقافة من خلال الشراكة برابطها مع 4 وزارات فعالة، اللي وهي وزارة التربية من خلال المندوبية الجهوية للتربية، وزارة الثقافة من وزارة الشباب والرياضة من خلال دور الشباب والمندوبية الموجودين في ولاية بنزرت، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة، وهذه أكبر وزارة منها تهتم بشأن الطفل، وعندنا برشا برامج إن شاء الله تكون موجهة للأطفال من خلال العمل اللي سطرناه سواء من قريب أو من

معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد قليل الأستاذة عفيف الهلالي مش نتحدث معها على التظاهرة بمدينة الحمامات وهي أشغال الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي الرهانات والأفاق اللي نظمه مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد بالشراكة مع عديد الجهات. بعد قليل بعد ما نسمع الفاصل الغنائي عفيف الهليلي تكون حاضرة معنا تعطينا أكثر تفاصيل مباشرة من مدينة الحمامات.

0: 9:10 على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المستمعين، نواصل معكم لقاء أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. المداخلة الهاتفية الموالية للدكتورة عفيف الهليلي، أستاذة الآثار وعلوم التراث بالمعهد العالي لمهن التراث وعضوة مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط بجامعة تونس. واكبت الأستاذة عفيف أشغال الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي. أهلا وسهلا بك أستاذة عفيف، مرحبا.
1: مرحبا، صباح النور ليك فاطمة، وتحية لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: يعطيك الصحة، أعطينا فكرة على أشغال الملتقى الدولي للجهات والتراث غير المادي ومواكبتكم لهذا الملتقى اللي كانوا فيه عديد الضيوف.
1: نعم، مؤتمر التراث غير المادي انتظم يعني الجمعة والسبت، وكذلك يتواصل اليوم بجولة في مدينة الحمامات.
0: نعم.
1: انتظم بشراكة بين أطراف عديدة تمثل الجامعة التونسية وكذلك وزارة الثقافة.
0: نعم.
1: مثلا في مركز الأداب والفنون نقطر السعيد، وكذلك طبعا وكالة إحياء التراث، والجانب العلمي أمنه مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط في كلية عفريل في جامعة تونس.
0: نعم.
1: وكذلك مخبر اشتغال الأرض في جامعة سوسة. الندوة أو المؤتمر هذه، نعم طبعا هو مؤتمر يعتبر دولي لأنه يشاركوا فيه عديد الأطراف وكذلك الشخصيات العلمية والباحثين من دول مختلفة، وكذلك هو مؤتمر مهدى إلى روح الفقيد الأستاذ عبد الرحمن أيوب، أحد أهم المختصين في التراث اللامادي في تونس عموما وفي المعهد الوطني للتراث باعتباره كان باحث في هذا الاختصاص في التراث اللامادي، وكانت له عديد الأعمال والمنشورات والإضافات في هذا المجال. المخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط اللي إدارته تحت إشراف الزميل الأستاذ فتحي جراي، كانت طبعا للمخبر مشاركة هامة لأنه هو المخبر اهتم بالشراكة طبعا مع كل المنظمين بالجانب العلمي. في المخبر هناك الأساتذة والباحثين الذين شاركوا وفي بمداخلات قيمة.
0: نعم.
1: وكذلك قدم الأستاذ فتحي جراي في الكلمة الافتتاحية يعني أهمية هذا المجال، هذا القطاع للتراث المادي باعتباره مهم ورديف للتراث المادي اللي نشتغل عليه منذ سنوات، يعني اللي هو نعرفوه بالأثار. التراث المادي قاعد يخل الآن في حظه انطلاقا من أنه الاتفاقيات الدولية واللي قاعدة اتفاق المعروفة خاصة منذ سنة 2003 اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في إطار طبعا العالمي اليونسكو، اللي وفرت قانون أو إطار قانوني.
0: نعم.
1: لمختلف أشكال التعامل مع هذا الصنف من التراث، وكانت طبعا التسجيل للتراث غير المادي طبعا نحكي على المستوى العالمي في القائمة التمثيلية لليونسكو منذ سنة 2008، وتونس سجلت عديد العناصر في التراث اللامادي طبعا على المستوى العالمي واللي نعرفه العديد منها، سواء في شكل ملفات خاصة بتونس أو في شكل ملفات مشتركة مع الدول الجوار المغرب العربي أو عديد الدول العربية. طبعا احنا نعرف ونتذكر خاصة أول عنصر مهم تسجلته تونس اللي هو فخار سجنان.
0: نعم.
1: أو بالتحديد المهارات النسائية بالنسبة لفخار سجنان، وكذلك بعده تواصلت يعني عملية تسجيل عديد العناصر اللي تندرج ضمن التراث اللامادي.
0: نعم.
1: دونك هذا هو بعجالة يعني الفكرة الأساسية على هذا المؤتمر، قلت هو فيه العديد من المداخلات ومن الضيوف طبعا التوانسة وعلى المستوى كذلك من ليبيا مداخلات مهمة للزميلة الأستاذة مفيدة جبران.
0: نعم.
1: من الجزائر الزميل من جامعة غردية من مخبر البحث في غردية اللي هي في الجنوب الجزائري، من المغرب كذلك، من سلطنة عمان كانت هناك مداخلات قيمة.
0: نعم.
1: وطبعا المداخلات التونسية مهمة جدا، منها مداخلات الزملاء الدكاترة الأستاذ عماد بن سولة، الأستاذ عواطف منصور، الأستاذ إسمهان بن بركة.
0: نعم.
1: وطبعا كذلك في إدارة الجلسات طبعا من باب الذكر للحصر الأستاذ فوزي محفوظ، الأستاذ ناصر البقلوتي، الأستاذ محمد صالح بعزيق، الأستاذ فتحي جري، وعديد الزملاء والزميلات اللي كانت عندهم مشاركات قيمة اهتموا بكل جوانب التراث المادي اللي كان اللي يعني التراث الشفوي كان حاضر بقوة، الجانب الحرفي الحرف وكل ما عنده علاقة بالمشغولات كذلك. المؤتمر ثري ويتواصل اليوم لإطار التطبيق، يعني ما تم دراسته في جولة طبعا نجم نقولوا علمية في جانب منها في مدينة الحمامات للتعرف على عديد الحرف المشغولات النسيج اللبان.
0: واضح. نعم.
1: في مدينة التطريز، فن التطريز في مدينة الحمامات التي احتضنت هذا المؤتمر. هذا هو بعجالة طبعا، يمكن في مناسبة قادمة التطرق إلى الأكثر الجانب العلمي، يعني محتوى هذه المداخلات العلمية. من باب إني أنتمي إلى مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط كذلك، أود أن أحيي كل المشاركين في هذا المؤتمر وخاصة كل الأطراف المنظمة، مثلا ما ننسى حد يعني القصر السعيد،
0: باش كل الأطراف المنظمة، باش ما ننسى حد أستاذ عزيز.
1: يعيشك الكرسي الإسيسكو مع الأستاذ سي فوزي محفوظ، وكالة إحياء التراث، تحية إلى كل الممثليها والأستاذة ربيعة بالفقيرة، إدارة التراث في وزارة الثقافة مع الأستاذ شيراز سعيد،
0: كل المشاركين وكل الساهرين على هذا الملتقى
1: من الجامعات التونسية ومن المعهد الوطني للتراث.
0: شكرا لك دكتورة عفيف الهلالي، أستاذة الآثار وعلوم التراث بالمعهد العالي لمهن التراث وعضوة مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط بجامعة تونس. كنت أعطيتنا فكرة وسلطنا الضوء على الملتقى الخاص بالتراث غير المادي. شكرا لك، إن شاء الله تكون حاضرة بحذنا وديما ناخذ من عندك المعلومات في الجانب العلمي والجانب المختص. شكرا لك دكتورة عفيف الهلالي. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. 9:18 على موجاتنا، مواصلين معاكم أغاني الحياة بعد قليل. الأستاذ إبراهيم الريحاني والامتحانات آخر السنة وأهم ربما شنو نجموا نقدموا من نصائح للعائلة ولا التلاميذ.

0: 29 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعين الكرام لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. الفقرة الخاصة بالطفولة والأسرة مع الأستاذ الخبير في مجال الطفولة والأسرة إبراهيم الريحاني. من غدوة الحي بدأوا عاد الامتحانات آخر السنة، ويلزم ونلقاو صغار مضغوطين، العائلة مضغوطة، كيفاش نعدوا الامتحانات وإحنا عندنا راحة نفسية كبيرة من غير ضغط من غير خوف؟ هذا كله مع الأستاذ إبراهيم الريحاني. أهلا وسهلا بك، نهارك طيب.
1: صباح الفل والخيرات والمسرات مدالفات مليك ولكل أوفيائنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
0: يعطيك الصحة. إذا مش تبدأ الامتحانات غدوة إن شاء الله، هك الامتحانات قبل الأسبوع المغلق، والصغيرات يبدأوا، خاصة نحن نحكيه على صغيرات في الابتدائي والإعدادي وساعات الثانوي، وزيد ثم امتحانات البكالوريا والنوفيام والسيزيام. تقريبا التلامذة يخافوا برشا في آخر السنة. أعطينا فكرة معك أستاذ إبراهيم الريحاني على ربما كيف نهيئ التلميذ لاجتياز الامتحانات دون مخاوف.
1: بالضبط، يعطيك الصحة مدام فاطمة. يكون الانطلاق نتاعنا نبداو انه الكلمة ذيك اللي تتقال ديما وقت تجي فترة الامتحانات، خاصة خلال الثلاثية الأخرى، ويقول لك امتحان الأخراني، تتبدل المفاهيم، يتبدل النظام، يتبدل الكلام، وهذا هو المشكل. المشكل
0: نعم.
1: أن صغيراتنا يحتاجوا إلى الدعم النفسي والتنظيم أكثر منه خوف، أكثر منه ضغط، أكثر منه معناها الوضعية النفسية للعائلة بكلها. وبالتالي النجاح ما يتقاسش ديما وديما قلوه، هذايا ونقولوه لصغيراتنا باش نخفضوا من قيمة الضغط. راهو النجاح مش يتقاس بالأعداد، بل بقدرة الصغير انك كيفاش تتعامل معناه، وكيفاش تكون مستعد، وكيفاش تتعب وتشقى، وتقول ديما الكلمة ربي ما يخليكش مادام انت قاعد تشقى وقاعد تتعب وقاعد تحاول، راهو هذيك هي المهم. وبالتالي انك خاصة انه صغيرك يتدرب ويعرف كيفاش يتكيف مع التوتر هذايا والثقة في النفس، هي أكثر حاجة مهمة. كيفاش يكون الحاجات هذوما مش نوصلوا لهم؟ أكيد فما نقاط معينة نمشوهم واحدة واحدة، وكيك صغارنا قلت ربي يكونوا على خبر الأمان. أول حاجة نتعلم صغيرة كيفاش ينظم توقيت المراجعة مع فترات راحة كثيرة،
0: نعم.
1: مش عارف بالتعب وكذا، دونك ننظم وقت المراجعة، وقت ايش يقرأ، وقت ايش يراجع وكذا، ما خلوهاش مسيبة لا يعرف مسكين وقت ايش يقرأ وقت ايش كذا. فما بو أم لقاها كل مري وجه ولده ولا بنته يقولوا برا يمشي يقرأ، فهمتني؟ وكأنه القراية ولت عقاب. ليه نحطوا فترات ننظموها مع بعضنا، وقت اللي بالشقر يقف باش يرتاح يرتاح، نحاولوا انه نوفروا المكان الهادئ والمريح بعيد
0: نعم.
1: عن الضجيج والشاشات وكذا، وبعيد عن البورتابل والتلابس وكذا. البقعة باش يقرا فيها ما تكون فيها مشتتات ذهنية، تكون فيها ديما هو يعني بقعة كالم وهادية. نشجعوا بالكلمات الإيجابية، وردوا بين القانون ما بين صغير وصغير وبين الأخوات في بعضهم. الحرص أنه يكون فترة النوم مهم برشا، لأنه السهر يضعف التركيز والذاكرة.
0: نعم.
1: معلوم ومعروف، وأكيد الأخصائيين في المجال هذا يبينوا الحاجات هذوما. زاد كيف الغذاء مهم برشا،
0: نعم،
1: بالماء بانتظام اعتماد المراجعة بطريقة ممتعة اللي يحكي عليها قبل، اللي هي الخرائط الذهنية اللي فيها الألوان وفيها الأشكال، ويلخص المفاهيم الكبرى لكل درس.
0: نعم.
1: شيء مثلا يبدأ يحكي أمه ولا أبوه ويبدأ يقول له، معناه يشرح الدرس وكأنه هو المعلم. ساعات مضربية ما نسيش كيف ما تركم أنه يسجلوا له الصوت نتاعه وهو يقرأ ولا هو يشرح في الدرس، وبعد تسمعوه حتى الفرمة ما تسمى بالذاكرة البصرية ولا بالذاكرة السمعية، نستغلوها أكثر.
0: نعم.
1: ما يمكن نخف التوتر اللي نلعب معاه، نخرج لبرا، نمشي مع بعضنا، ندخل كوشينا مع بعضنا، نبعد على كل ما هو صراخ وتهديد بسبب النتائج. وان شاء الله صغيراتنا ربي يوفقهم وربي يحفظهم.
0: نعم.
1: هي مجمل النقائص اللي ممكن ناخذوها. ودي البو الام اللي يعطي ثقه في ولده ولا في بنته بالكلام هذايا،
0: نعم،
1: يقول له راني عندي ثقه فيك وليدي ولا ابن بيتي ولا عزيزي ولا عزيزتي، مادام قاعد تبدا في مجهود، ما قاعد تجتهد، راهو ذاك اللي بالفايده مش يحكم على ولدي ولا بنتي بالنتيجه. ان شاء الله ربي يوفقهم مدام فاطمه
0: ان
1: ونسمع
0: شاء الله.
1: على اولادنا وعلى بناتنا كان النتائج متميزه اكيد مع ابوه وام متفاهم مع ابوه وام يعرف باش يعلم صغيره ويتحكم في المشاعر نتاعه ويتاقلم ويتكيف مع الضغوطات اللي عادي جدا وطبيعي
0: نعم.
1: جدا في النقطه دي. ماذا بين بنتي ولا ولدي يقولوا راهو عادي راكم باش تحس شويه خوف ولا شويه تراك من بعد يصير في الورقه. ماذا بيك ابدا بالاسئله السهله اللي تدخلك في الاجابه.
0: نعم.
1: نتدربوا في فتره الايامات هذه على امتحانات مماثله مع صغارنا ونعيشهم في فتره الامتحان
0: هذا هو.
1: مثلا كما نقولوا فيها نعطوهم اكزامان اكزامبل ونخلوهم بك الوقت هذاك ساعه ربع ونعطيه التمرين ذاك يخدموا. ان شاء الله قلت ربي صغيراتنا باش يكونوا واكيد كل ما نحكوا معاهم بطريقه ايجابيه باش يكونوا في السكة صحيحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل صغيراتنا في الثلاثي الأخير، هذا الثلاثي المصيري اللي يتحدد فيه صراحة مصير التلميذ، وإحنا نحب المصير يكون النجاح وبامتياز. وإن شاء الله تنوروا عائلاتكم وتنوروا المجتمع التونسي وتنوروا بلادكم تونس وتكونوا جيل المستقبل الواعد والناجح والمتميز في كل المجالات. 39 دقيقة فصل غناء ثم نستقبل ضيفنا الكاتب خالد الرداوي.

0: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة في الجزء الأخير من البرنامج، وسعيدة جدا اليوم باستضافة الشاعر خالد الرداوي اللي نحكيه على تجربته الشعرية اليوم في برنامج أغاني الحياة. أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا، صباح المسرات، صباح الخيرات، صباح الأمل المتجدد، صباحك أغاني الحياة تضفتنا وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: مرحبا بك. إذن الشاعر خالد الرداوي اليوم مش نحكو في تجربتك الشعرية واللي هي القصائد، قصائد الشاعر خالد الرداوي تنقل تجربة روحية عميقة وتطرح السؤال حول الذات والكون. أستاذ خالد.
1: نعم أستاذ فاطمة، أنا صدر لي زاوية الكون المطفئة وعنكبوت فقد الخيط والمتضائل، وآخر كتاب هو لا أنحني لأجمع رأسي.
0: نعم
1: أنا أكتب من أجل حياة أخرى، حياة أجمل، من أجل وردة لم يلمسها أحد، من أجل طفل يتيم، من أجل أم كادحة، من أجل رجل صمت كثيرا ليحمل أعباء العالم وحده. أكتب من أجل قصيدة قادمة، من أجل لوحة ما زالت في قلب الرسام. أكتب من أجل حبيبة في مآقي السؤال. أكتب ثم أكتب، ومن أجل كل هذا كان الشعر وكانت الحياة.
0: نعم، التجربة الروحية العميقة لخالد الرداوي، هل هي انفراد أو هذا ما يميز ربما أشعار خالد الرداوي؟
1: نعم، هي الكتابة هي نوع من الجراحات والمدارات كما يقول صديقنا سليم دولة. يحاول الإنسان أن يكون عميقا في تناول الأشياء ويكون قريبا للتفاصيل اليومية التي يعيشها. الحياة لا ترى بعين واحدة، ترى بعيون مختلفة.
0: نعم.
1: ترى من خلال عيون الأطفال، من خلال عيون المرع، عيون الفقراء، عيون الأغنياء، من خلال النوافذ، من خلال الأبواب، من خلال إضاءة الشمس، من خلال أنوار القمر، من خلال البحر، من خلال الصحراء. الحياة مختلفة، وحبات الحياة منثورة على الشوارع، لكن الشاعر الحقيقي هو الذي يلتقط تلك الحبات.
0: نعم، الشاعر الحقيقي هو الذي يلتقط تلك الحبات. والشاعر خالد الرداوي تميز في قصائده بالشذرة الصوفية، لو تبين كيف وظفت ذلك؟
1: نعم، هي محاولات، لأن يقول النفري في كتابه المواقف والمخاطبات: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. العبارة لابد لها أن تنفذ إلى القلب تماما، بالاختزال وبتراكم التجارب.
0: نعم.
1: وبالتجارب خاصة التجارب الروحية القريبة إلى الآخرين، القريبة إلى الله، التي تتجاوز حدود العقل أحيانا. هي محاولات فقط لقراءة أخرى للعالم.
0: نعم.
1: لكنه الحقيقة، وصول إلى الجواهر في الحقائق.
0: نعم.
1: هي محاولات، إن شاء الله نكون وفقت في ذلك.
0: نعم، الطبيعة هي مصدر إلهام كل شاعر، الطبيعة ومختلف العناصر المكونة لها هي مصدر إلهام كل شاعر. ما هو دور الطبيعة وعناصرها في بناء الكون الشعري لك أستاذ خالد الرداوي؟
1: نعم، الطبيعة لها دور مميز. نحن نعيش في نتفاعل مع الأشياء، مع التفاصيل، مع الأشجار، مع الأوراق، مع الأعشاب، مع الشمس، مع الإضاءة. الإنسان هو كائن متجدد.
0: نعم.
1: كائن محب للحياة، كائن هو منخرط في هذه الطبيعة، هو قريب إلى الأرض ولكن روحه في السماء تتجلى دائما. لالتقاط هذه الصور لابد أن يكون قريبا من أجل هذه الطبيعة.
0: نعم بماذا تغنى خالد الرداوي؟ ونحن نحب نسمع أحد القصائد التي كتبتها والتي تغنت بالطبيعة، وما أجمل الطبيعة وما أجمل طبيعة تونس وما أجمل ربما محيط الشاعر ومدينته وكل ما يحلو في عين الشاعر ويكتبه في قصيد يتغنى به بالمكان الذي ربما يميل إليه، يحن إليه أو يحبه أو يفضل ارتياده.
1: نعم، أقرأ لك هذه الخطفة الشعرية. كيف عرفت الطريق؟
0: نعم،
1: عرفت الطريق عندما أمعنت النظر في النافذة. عندما أمعنت النظر في النافذة بدت لي نوافذ أخرى أبعد فأبعد، ثم رأيتني هناك لم أسأل ولم أجب، فقط عرفت الطريق إلى اللاعودة.
0: نعم، بماذا تغنى أكثر ربما؟ هل أثرت الطبيعة المحيطة بك، أم مدينتك، أم وخاصة أنه بلادنا طبيعة في بلادنا تجعل الكاتب هكا تلهم الكاتب للكتابة النصوص الشعرية؟
1: نعم، هي الطبيعة هنا، أنا اختزل الطبيعة في داخلي.
0: نعم
1: نعم، البحر في داخلي، الصحراء في داخلي.
0: نعم،
1: جميع المكونات للطبيعة، لكن أصيغها في أشكال أخرى في
0: نعم.
1: داخلي.
0: نعم،
1: هي قريبة إلى الأنوثة، قريبة إلى الحلم، قريبة
0: نعم.
1: إلى الحياة. نعم، كما يقول ابن عربي، كل شيء لا يؤنث ولا يعتد به. الأنوثة هي الطريق إلى الحلم، إلى
0: نعم.
1: المحبة.
0: نعم، قصيدة النثر، وهي ربما الخيار الجمالي لدى خالد الرداوي، ما هي تجليات هذا الخيار في نصوصك الشعرية؟
1: نعم، أنا اخترت قصيدة النثر بعد كتابة القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة اختيارا مني، لأني أعتبر أن قصيدة النثر هي قصيدة المستقبل.
0: نعم،
1: هي القصيدة الأقرب الآن إلى هذا الواقع الذي نعيشه بكل ما فيه من حلاوته وممراته. أرى أن قصيدة النثر وبعد ذلك قصيدة الومضة هي القصيدة القصيرة لأن
0: نعم.
1: المستمع،
0: وهي قصيدة الومضة أستاذ خالد.
1: نعم،
0: وهي أرى أنه خيار لعدد كبير من الشعراء الاقتصار وقصر القصيدة، ربما تأثيرها يكون أكثر أستاذ، أم ماذا يميزها عن بقية القصائد؟
1: نعم، قصيدة الومضة هي قصيدة خطيرة جدا، لأنها ما فيهاش لا أبيض ولا أسود، هي تكون ناجحة أو غير ناجحة، تكون نافذة إلى القلب أو غير نافذة.
0: نعم،
1: لكن هي قريبة من المتلقي، من المستمع، لأن احنا نعيش في عصر متسارع الآن. هذه القصيدة هي حمالة معاني.
0: نعم،
1: وتكون مشحونة، وفي نفس الوقت تكون لها قفلة جميلة لكي تبعث أملا جديدا في الحياة.
0: نعم، نعود معك إلى قصيدة النثر وتجلياتها في نصوصك أستاذ، في نصوصك الشعرية أستاذ خالد الرداوي.
1: نعم، أقرأ نص.
0: نعم.
1: انعكاس. أمامي كانت شاخصة، أمامي كانت شاخصة، لا أدري إن هي تنظر لي أم شغفها حزني. في تمام حسنها استقرت في عيني، انتبهت فصرت ثم أبصرت ونأت. قالت المرأة التي في عينيك، قالت المرأة التي في عينيك، لا أستحقها.
0: نعم، نمر إلى السؤال الموالي، وهو تفاعل الذاكرة والهوية في نصوص خالد الرداوي، وهذا التفاعل مهم جدا ربما فيما يتجلى في كتابات أي كاتب وأي شاعر وأي إنسان ربما، أي مختص في مجال الكتابة.
1: نعم، هي الذاكرة ضرورية للكتابة، والذاكرة هنا هي ذاكرة التأصيل. احنا ننطلق من بيئة عربية إسلامية، من أرض مفتوحة على الحضارات، واللغة ابنة هذه الأرض.
0: نعم
1: من خلال هذه اللغة نستطيع أن نخبز الشعر، نستطيع أن نخزف الحياة،
0: نعم.
1: نستطيع أن نكون الكلمة بإمكانها أن تنفذ إلى أقصى الحدود.
0: نعم.
1: الذاكرة ضرورية هنا،
0: نعم.
1: لبناء جديد لنص يكون متفرد، نص يكون مختلف،
0: نعم.
1: ليكون الشاعر هنا استثنائيا ويكون مختلف عن البقية.
0: نعم. في سؤالنا الأخير حول العلاقة التي يقيمها الشاعر بين الذات والقصيدة.
1: نعم، هي العلاقة هنا لا تنفصل،
0: نعم.
1: لأن في اتصال مباشر بين الذات، هذه الذات التي تقرأ كل شيء، خاصة في لحظة المكاشفة الشعرية كما يقول الناقد الكبير التونسي محمد لطفي اليوسفي، في لحظة المكاشفة الشعرية هي لحظة القبض على اللحظة الشعرية، لأن اللغة نعرف أنها تأتي متأخرة، لكن الشاعر يحاول كيف يقتنص اللحظة الشعرية. هنا الذات الشاعرة هي تحاول أن تستبطن الأشياء، تستبطن الذاكرة، تستبطن طفولتها من أجل كتابة جديدة، من أجل نص مختلف، من أجل محبة أخرى. أحيانا يكون الاتصال بين الذات والنص اتصالا عميقا، تكون القصيدة في أحسن حلتها.
0: نعم. أستاذ خالد الرداوي، في ختام هذا اللقاء نجم نسمع قصيد آخر؟
1: نعم، نوافذ. أريد أن أفتح نافذة في كل جدار، أريد أن أفتح نافذة في كل جدار، وإذا ما تحرت جميعها أفتح نافذة في كل أرض، وإذا رحبت بما اتسعت أفتح نافذة في كل بحر، وإذا ملئت حرسا شديدا وسفنا أفتح نافذة في كل سماء، وإذا تعلقت إرادة السماء بما وراء النوافذ تفقت تخسف عليها من ورق الجنة.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ خالد الرداوي. هذه التجربة الشعرية، هل من تجربة في الكتابة من نوعية أخرى؟
1: نعم، أنا بصدد كتابة القصة القصيرة جدا، هي تجربة جديدة.
0: نعم.
1: وقراءة بعض النصوص التونسية والاهتمام بالأدب التونسي خاصة في مجال الأدب الوجيز.
0: نعم، شكرا لك أستاذ خالد الرداوي، نورتنا معكم اليوم، وإن شاء الله تكون حاضر معنا في الأستوديو في المرة إن شاء الله قادمة في حوار أكثر وقت وأكثر عمق في تجربتك في الكتابة الشعرية. شكرا لك، يومك سعيد. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. شكرا لك. إذن نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة. نختم أمين. شكرا لكم، كنا حاضرين معكم منذ السادسة صباحا، كنتوا سمعتوا مختلف فقراتنا القارة واستضافاتنا المتنوعة في تغطية للأنشطة الثقافية والإبداعية في ربوع الخضراء. هذه أجمل تحيات محمد أمين أبو بكري في الهندسة التقنية، فاطمة الرزقي من أمام المزدح. يومكم سعيد، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. إلى اللقاء.

0: سينما
1: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
2: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

وصباحه بيسألنا عليك وحشته فرحه من شوق ليك ومساء وصباحه.

0: يا جميلة يا ملكة البستان.
1: ألوان من الموسيقى.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 45 من برنامج غني عصفور. هذا البرنامج اللي نتصفح فيه ورقة جديدة من تاريخ الموسيقى التونسية خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وإحنا نراوحوا بين القديم وبين الجديد ونتجولوا عبر ثنايا الموسيقى التونسية، نشوفوها كيفاش كانت كيفاش ولات. اليوم باش نتوقفوا إذن عند بداية القرن العشرين، بالضبط العشرينات منه، وباش نتحدثوا على فنانة كتب عنها الكثيرون، شهرت التونسيين لفترة طويلة رغم قصر عمرها الحقيقي وعمرها الفني، أحدثت جدل في أوساط المثقفين وعامة الناس خلال الفترة اللي كنا نحكيه عليها وحتى بعدها حتى يوم الناس هذا ربما. وتوفيت بكري. هي الفنانة حبيبة مسيكا، تولدت عام 1893 وتوفيت عام 1930. شكون هي حبيبة مسيكا؟ هل عندها إضافات فنية تخلينا نحكيه عليها ونخصولها البرنامج هذا؟ شنو خصائص صوتها؟ اش أدت من أعمال موسيقية؟ وعلاش حياتها أسالت حبرا كثيرا بين الحقيقة وربما الخيال الشعبي؟ حتى أن الفنانة سلمى بكار أخرجت شريط سينمائي يحمل اسمها ويحمل عنوان آخر هو رقصة النار. هالشريط هذا خصص للسنوات الثلاثة الأخيرة من حياتها. هل تستحق كل هذا بالفعل؟ نجيب عن هذه الأسئلة بعد ما نستمع إلى اختيارنا الأول مما أدته، وهو ختم دير المدام يا ساقي واسقيني بين الألام والشرب يحيني. هو ختم من الملوف التونسي في طبع السكة التونسية، ولو ما نلقاوهش مدرج في النوبة متاع الملوف نوبة السكة. إذن مع هذه المقطوعة الأولى أداء حبيبة مسيكة اللي هي محور حلقتنا هذه من البرنامج، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هالحلقة جديدة من غني عصفور، اللي قلت في المقدمة أن نخصوها لإحدى الفنانات التونسيات من الطائفة اليهودية اللي كانت تعيش بيننا، هي حبيبة مسيكة. من المرجح أنها تولدت في عائلة يهودية عام 1893 في تستور المدينة المعروفة بجذورها الأندلسية، يعني عدد من سكانها عندهم تقاليد أندلسية لأنهم قبلوا عدد من اللي جاءوا لتونس من الأندلس واستقروا فيها، اختاروا فيها. ومعروفة تستور كذلك بتسامحها وبوجود طائفة من اليهود التوانسة اللي عاشوا طويلا مع التونسيين من ذوي الديانة المسلمة. ونعرف أن تستور إلى يوم الناس هذا فيها دار حبيبة مسيكة اللي تحمل اسمها واللي أصبحت دار ثقافة في مدينة تستور. حبيبة مسيكة خالتها مطربة اسمها ليلى سفاز جابتها من تستور العاصمة واعتنت بها فنيا. حبيبة مسيكة هي صغيرة سمعت الموسيقى في بيت خالتها، حضرت الحفلات اللي كانت تحييها خالتها، وحطت قدام عينيها أنها باش تصبح فنانة كبيرة. كانت تهرب من مدرسة باش تسمع الموسيقى وتشاهد كيفاش الصانعات تغني وترقص. كلمة صانعة قبل كانت ترمز للفنانات اللي أغلبهم يغنيوا ويختموا الغنام تاعهم بشيء من الرقص. كي شافتها خالتها هكا مغرومة شجعتها، وسرعان ما حبيبة مسيكة لفتت الانتباه بمواهبها الفطرية في الغناء وفي التمثيل. شكون اعتنى بها موسيقيا وش قالوا عليها وشنو خصائص صوتها، هذا ما نجاوب عليه كذلك بعد ما نسمع اختيارنا الثاني، هو مدحة صوفية تتغنى بأم الزين جمالية على الباب دارك. المدحة هذه غنتها قبلها لويزا التونسية وبعدها هي ولت مشهورة في تراثنا الصوفي ويتغنوا بيها حتى الفنانين اللي هما مش يعني متخصصين في التراث التونسي. من بين شكون غنى المدحة هذه على دارك نذكر زياد غرسة، سونيا مبارك، أمل مثلوثي، حاتم الفرشيشي اللي هو عنده فرقة في المستير متاع معناها متاع مدائح، وأعاد توزيعها محمد علي كمون. وأصبحت من التراث إذن معها الأغنية هذية على الباب دارك أداء حبيبة مسيكة.
1: الليل نحلم ملقاك ونبات سهران فاق

سمعنا حبيبة مسيكة في على باب دارك، ربما من الناحية الإيقاعية متاع المتحف هذية فما شوية خلل، وكان مرافقها آلة الأرمونيوم، وعلى الأرجح أن العازف اللي سجل معاها هالمتحف هذه هو محمد القادري، اللي يعتبر من أبرز عازفي البيانو والأرمونيوم، اليوم احنا نقوله أورج هوائي، في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. نرجع للحديث على حبيبة مسيكة اللي قلنا أثارت جدل. علاش؟ لأنها ناس تقول ما عندهاش صوت، اعتمدت على شكلها الخارجي. وفي هذا نحب نستحضر ما كتبه أحد الصحفيين عليها في عام 1959 في جريدة النداء بتاريخ 5 جانفي بالتحديد 1959، هو الصحفي علي جندوبي. علي جندوبي نذكر اللي هو تولد عام 1902 وتوفى عام 1966، كان ناقد للموسيقى وعصامي التكوين كصحفي، والتحق بالرشيدية منذ تأسيسها، وأصبح هو اللي يكتب على حفلاتها وعلى عروضها، وكذلك تولى مهمة الإدارة متاع الرشيدية. وكان صحفي كتب في جريدة النداء، صحيفة من الصحف اللي كانت رايجة في الخمسينات القرن الماضي، كتب على حبيبة مسيكة سطرين يقول أنها معناها كانوا مستاء، يقول المستمعين والمستمعات معناها ما يسمعوش الصوت بل ينظروا إلى المظهر الخارجي، يقول المستمعون يتأثرون بالجمال أكثر من الصوت ولا يعبؤون بالفن، الرقص الخليع مسيطر على الأذهان أيضا. فعاشت حبيبة مسيكة مع ضعف نبرات صوتها طويلا بجمالها، ونالت مكانة فنية نادرة. هذه شهادة من أحد الصحفيين النقاد اللي عاشوا الفترة هذيك، اللي ظهر له أن حبيبة مسيكة إذا كان طلعت ولت نجمة مش على خاطر عندها صوت خارق العادة، بل لأنها جميلة ويعني لها حضور روحي متميز. كل حال احنا ما نشبش ندخل في الجدل، هي ابقات وسجلت عدد من الأغاني في استوانات على استوانات وتركت رصيد، وما نجموش ننكروا اللي هي فنانة فرضت نفسها على الوسط الفني. كيفاش تكونت؟ نقولوه بعجالة أن يعني تلقات تكوين من التوانسة من خالتها اللي حكينا عليها ليلى سفاز، لكن كذلك اعتنوا بها بعض الموسيقيين المصاروة، منهم حسن بنان، هذا الفنان المصري اللي جاء تونس عام 1914. حسن بنان جاء مع فرقة سلامة حجازي في نفس السنة، وساهم في نشر الموسيقى المصرية في تونس، وبقى في بلادنا كيما بقى بعده سيد شطة، ويعني برشا موسيقيين اختاروا باش يستوطنوا في تونس. وربما هالفنان هذا اللي هو حسن بنان هو اللي لقن حبيبة مسيكة عدد من الأغاني المصرية اللي سجلتها على استوانات. من هالأغاني هذية زوروني كل سنة مرة، ألحان سيد درويش، اللي كانت حبيبة مسيكة في برامجها تقدمها في حفلاتها مع الأغاني التونسية. إذن نسمعوا زوروني بصوت حبيبة مسيكة اللي قلت ربما علمها لها حسن بنان المصري.

أهلا وسهلا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في هالحلقة هذه اللي حاولنا باش نلقي فيها بعض الضوء على مسيرة فنانة قلت شغلت الساحة الموسيقية التونسية في بداية يعني في عشرينات القرن العشرين، وكنت نتحدث على التأثيرات اللي معناها ساهمت في تكوين رصيدها. هو المألوف التونسي، هو الموسيقى المشرقية المصرية بالذات اللي حافظتها على حسن بنان كما كنا نسمع توا، هي كذلك موسيقى وألحان قد يكون عملها لها واحد من الملحنين التونسيين من ذوي المعتنقي الديانة اليهودية، هو أشير مزراحي. وهذايا الفنان لحن برشا للتوانسة، خاصة من التوانسة اليهود، وفي ألحانه هناك مسحة طرابلسية مرسكوية. نعرفوا كذلك اللي في بداية القرن العشرين عديد الموسيقيين من الطائفة اليهودية جاءوا لتونس وجابوا معاهم هالمسحة الليبية اللي هي تظهر في النغمات في الإيقاعات. من جملة الأغاني هذه اللي قد يكون لحنها أشير مزراحي، لأنه الاستوانات والتسجيلات لم تكن تحمل أسماء لا صاحب الكلمات ولا صاحب الألحان، لكن احنا نستشف ذلك من طبيعة اللحن اللي هو قلت في نمط ليبي. نسمع توا علتي وهبالي في مقام الصبا اللي مصاحبة بالأورج عزف محمد القادري، وانا قلت محمد القادري انا في وسط الغناية فما شكون يذكر اسمه. ونشير بالنسبة للموسيقيين ان الآلة هذية ما تعزفش مقامات كيما الصبا والسيكا والرست، لانها ما فيهاش ارباع المقامات والدرجات اللي موجودة اليوم في آلة الأورج اللي صنعوها يعني ديابان وطلاين وغيرهم من البلدان، بل كان أورج هوائي ادخل تونس ربما من القرن الثامن عشر والتسع عشر، وهو يعزف المقامات المشرقية بسلم اللي معناها الموسيقى الأوروبية. إذن مع أغنية علتي وهبالي أداء حبيبة مسيكا، وهي أغنية قلت في مقام الصباح.

0: كانت هذه إذن علتي وهبالي اللي مرجح من المرجح أنها من ألحان أشير مزراحي، هو اللي علمها الغناء والعزف على العود كذلك، وكما قلت بعده هو خذاها حسن بنان اللي علمها مختلف الأنماط الغنائية، وسجلت بعضها معاه عام 1926، وسجلت زادة مع خميس ترنان بعناية البشير الرصايسي عام 1928. البشير الرصايسي اللي كان عنده شركة اسمها أم الحسن، وسجلتهم في برلين كما سجل خميس ترنان عدد من أغانيه في أول مسيرته الفنية في برلين. كانت حبيبة مسيكا تقدم حفلاتها في تونس، في الجزائر، في المغرب، في فرنسا، في إيطاليا، ومع يعني مع هذا دخلت ميدان السينما والتمثيل. وقبل ما نتحدث على نشاطها السينمائي نزيد نسمع أغنية من أغانيها اللي هي في مقام الرست، تبدأ بمقدمة شبيهة بالدولاب المصري وكيف كيف ترافق بآلة الأرمونيوم اللي في عود رست ولا قريب لجهركة، باعتبار كما قلت قبل الدرجات اللي تميز الموسيقى العربية مفقودة في الأرمونيوم. والربيع منور هي الأغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت حبيبة مسيكا.
1: ونات بيضافون أنيسة حبيبة مسيكا.

0: كانت هذه أغنية الربيع المنور أداء حبيبة مسيكة اللي هي محور حلقتنا اليوم. قبل ما نوصل الحديث على صوتها وأغانيها نتوقف عند نشاط آخر مارسته حبيبة مسيكة اللي هو التمثيل. انخرطت في سلك الممثلات بجمعية الشهامة العربية، قامت بأدوار بالرغم من حادثة عهد التمثيل الذاك، وكان معناها كانت محل إعجاب رواد المسرح. شاركت في تأسيس جمعية الهلال وكانت هي الممثلة متاعها الأولى. انضمت كذلك إلى جمعية التمثيل العربي بعد ما جمعية الهلال مشات، وكانت في صلاح الدين الأميرة الوفية للحب في دور جوليا، وديمونة ضحية المكر في تمثيلية القائد المغربي، ومثلت إذن عديد الأدوار خاصة في رواية اسمها شهداء الوطنية، واللي كانت متأججة بنار الوطنية، وشاركت في تمثيلية الشعب والقيصر ومجنون ليلى، وكان عندها إذن عدة مشاركات مسرحية معناها خلتها تتألق مش كان في الغناء بل كذلك في التمثيل. ونلاحظوا اللي هالصفة هذه أو هال معناها تلقى الفنان ممثل ومغني كان عند أغلب الفنانات في بداية القرن العشرين حتى العام 30 تقريبا، سواء كانوا من التونسيات اليهوديات ولا حتى من التونسيات يعني المسلمات. إذن هذه فكرة على حبيبة مسيكة الممثلة اللي عندها مشاركات عديدة في مسرحيات كثيرة. ونرجع توا لحبيبة مسيكة المغنية، غنات شفنا اللي عدينا توا الملوف، شفناها تغني في الأغاني المصرية اللي علموها لها المصريين، وشفنا الطابع الليبي مع أشير مزراحي، غنات كذلك من الفولكلور أو من الأغنية الشعبية التونسية حبيبي لول اللي هي في طبع رصد الذيل، ومرافقة كالعادة بالعزف على الأرمونيوم اللي نسمع فيه ارتجال على هذه الآلة. إذن حبيبي الأول اللي هي أصبحت أغنية غناوها بعدها برشا من التوانسة ودخلت للتراث الشعبي، نسمعوها بصوت حبيبة مسيكة.
1: منات بيضافون على الكهرباء ستي حبيبة مسيكة.

بالسنادس ومحبته في قلبي قالوا لي فنادس.

نواصل رحلتنا مع حبيبة مسيكا. محور حلقتنا اليوم قلنا اللي هي تجولت في الغنام تاعها بين عدة أنماط اللي كانت سايدة في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين، يعني الملوف، الموسيقى الصوفية، الموسيقى الشعبية التونسية، الموسيقى المرزكوية الليبية. نرجع تو المثال للموسيقى المصرية اللي غناتها وسجلتها على استوانات، ومش وحدها اللي عملت هكا. الوقت هذاك أبرز المغنيات التوانسة سجلوا لشركات بيضافون وبمباروفون وغيرهم اللي كانوا سجلوا للتوانسة وغير التوانسة، سجلوا أغاني مصرية، لأن الأغاني هذه كانت هي اللي معناها طاغية على المستمع التونسي. كنا تحدثنا في حلقة ماضية على الأسباب، زيد هي أخذها حسن بنان المصري واعتنى بها، يعني ما لحن لهاش، قالها غني وحفظها الأغاني المصرية، منها الأغنية اللي مش تسمعوها توا، بلدي يا بلدي يا عزيز عيني، في مقام البياتي. ونسمعوها تبدأ بكيما الدولاب، يعني على الطريقة المصرية، قد يعني تقلد فيها الغناء المصري. إذن بلدي يا بلدي حبيبة مسيكا.

حبيبة مسيكة أغلب الأغاني اللي سجلتها ذات طابع مشرقي ومصري بالتحديد، ربما كما قلت قبل تماشيا مع ما يطلبه الجمهور، الجمهور التونسي اللي كانت نظراته ويعني ماشية للموسيقى المصرية. من الأغاني المصرية اللي غناتها طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، نسمعوها بصوت حبيبة مسيكة وهي في مقام البياتي.

نواصل إذن مع حبيب أنسيكا ونصل إلى نهاية المأساوية لحياتها، حيث الأوساط الفنية في تونس والجماهير الشعبية الكل فوجعت، معناها الجماهير مسلمين يهود فوجعت بوفاتها نهار 29 فيفري عام 1930 بعد ما حرقها في فرشها عشيقها اللي تغرم بها غرام كبير ياسر وصرف عليها برشا فلوس وكان يتمنى باش يحوز ودها، اليهودي الياهو بن داود ميموني. بعد ما يئس من الزواج منها وهي قاعدة تتمني فيه كل مرة وخسر ثروته الكل عليها، هدايا ثمينة، الدار الفاخرة اللي بنها لها في تستور بحذا دار زوجته وأولاده، إذن صارت لها جنازة مشهود فيها في مقبرة برجل في تونس العاصمة، ونثر الصحف التونسية جلها نشرت مراثيها بالفصحى والدارجة. ظلت أميرة الطرب كما كانوا يسميوها نجمة أسطورية يتألق معناها صوتها، وكانت النجمة بدأت صورتها تتألق من اللي كانت صغيرة، وجمعت بين التمثيل والغناء والعزف، وكانت عندها مؤهلات بدنية جسمانية أهلتها باش تكون عندها حضور على الركح لافت، كانت مواكبة للموضة وتختار أمهر العازفين وأظرفهم باش يساحبوها في التسجيل متاعها ولا في يعني حفلاتها، وكانت تستجيب للأذواق الكل تقريب، تأدي الأدوار والمشحات والمونولوج والتقاطيق المصرية، وكذلك تأدي كما سمعنا الموسيقى متاعنا الملوف وغيرها من الأغاني الشعبية. إذن نختم بأغنية في طابع مصري على سرير النوم دلعني، وشوف الصدف كيفاش يعني هي توفيت في فرشها، وما كانتش تصور أنها تغني في سرير النوم اللي حبيبها دلعها، ولكنها للأسف ماتت يعني في ظروف كما قلنا مأساوية. إذن مع هذه الأغنية اللي نختم بها جولتنا مع حبيبة مسيكا على سرير النوم دلعني، وهي في مقام البياتي كذلك.

0: بصرف النظر عن مواهب حبيبة مسيكة، صوتها كان باهي ولا مش باهي ولا أقل، وعلى تقييمه كما جاء على لسان حلي جندوبي ذكرناه في الحلقة هذه، ظلت هالمرأة هذه مثال المرأة المتحررة من خلال أدوار البطولة النسائية والرجالية اللي نجحت فيها بالدارجة بالفصحى بالفرنسوية وبعلاقاتها مع أبرز الشخصيات وخاصة مجموعة عسكر الليل. عسكر الليل هما ناس كانوا يرافقوها في كل حفل، وكذلك تميزت بمواقفها الإنسانية، دورها في شهداء الوطنية كممثلة، وتبرعها للجمعيات الخيرية ما خلاهاش تبعد من انتقاد الصحف المحافظة. عندما ألبس الفن بالسياسة، لكل ذلك كانت حبيبة مسيكة مثال حي عن تونس الفنية في العشرينات من القرن الماضي، تلك السنوات المجنونة بالفن والحياة. ودقيقة حبيبة مسيكة طبعت الفترة هذه بشخصيتها المؤثرة وسيرتها المتحررة وروحها المتضامنة وإبداعها الخالد. إن شاء الله نكون قدمنا بعض الإضاءات عن فنانة تونسية كما قلنا من الأول أثارت الحبر الكثير. نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية تقدم.

0: من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
0: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
1: أنغام من كل مكان.

0: الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده.

مشاكل واللي أجل واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد البيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله في يوم أبويا تعب كنت حموت من الخوف عليه القدر يعمل بصر طب هتصرف أعمل إيه فكلمت أول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا واللي فيا من مكالمة وفي أولها ونص ساعة وكان تلاتة من صحابي قصادي جم زاد

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: عبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة، المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
1: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
2: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه الدولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه،

0: داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
1: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف. كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا. كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
1: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقاً للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلاً:
3: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
3: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفتح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا. بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، أوضح ذلك قائلا:
3: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها. وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
3: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حقه في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة على الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
3: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف وانفتح على فلسفات زمانه وراجع تراث أمته واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقياً بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
4: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
5: دمتم مستمعينا.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعينا.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق.
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق.
4: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
5: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ طارق شامخ. مرحبا بك سي طارق.
6: عسلامة، أهلا بك.
5: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم كنوع من الشهادة الشفوية حول تجربتك الذاتية في محاولات التونسية لتجديد المشروع الاشتراكي، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لك في جزئين بعنوان الكتاب الأول منذ سنة 2025، ولكن في الآونة الأخيرة أصدرت

0: للوصول إلى هذه المرحلة التي وجدت فيها نفسك مدفوعا أو مندفعا للإسهام وحاولة الإسهام النظري في نقد ما أسميته نقد الاقتصاد السياسي ومواكبة ربما مستجدات العولمة والاقتصاد، وسنرى ذلك في الجزء الثاني في أهم المحاور التي تناولها كتابك في جزئي الكتاب الأول والكتاب الثاني رأس المال العلم نقد الاقتصاد السياسي. ولكن نذكر أنك طبعا أنت أستاذ في الأصل التربية التقنية، ولكن أيضا فنان تشكيلي مميز له عدة أعمال وإبداعات، وقبل هذا وذاك أنت مناضل أعتقد منذ شبابك، أنت مازلت شبابا ولكن منذ شبابك الأول. وهذا النقد وهذا الكتاب عندما طلعت عليه ذكرني مباشرة بكتاب آخر سبق لي أن قدمته في إطار آخر غير إعلامي في أعتقد في إحدى الندوات للأستاذ محمد الكيلاني، ويحمل عنوان نحو تجديد المشروع الاشتراكي. وصادف أنني ما زلت أحتفظ بذلك الكتاب منذ سنوات، أعتقد منذ 2008 تقريبا. وجدت أنه من تقديمك أنت، يعني تقديم الكتاب تقديم طارق شامخ، وفي الشكر صفحة الشكر أتثبت أحيانا في الإهداءات وصفحة الشكر صفحات الشكر لأنها تحمل دلالات أيضا، وجدته أنه إلى جانب طبعا المرحوم عبد الرزاق الهمامي ويبدو لي شقيقك توفيق شامخ والمناضلة أيضا ربح بن إبراهيم، أفردك بسطر خاص بك، شكر خاص، وكأن ذلك الكتاب بعنوان تجربة السوفيتية رأسمالية أم اشتراكية نحو تجديد المشروع الاشتراكي، كأنه كان نتيجة نقاشات خاصة بينكما أو أنت الذي كنت تقدح فيه بعض الأشياء الفكرية، نقاشات أشار إليها عصف أو شيء من هذا القبيل، عاصفة فكرية، وأفردك بذلك الشكر المتعلق كأنه بإنتاج أو قدح الأفكار أو شيء من هذا القبيل. وعندما طلعت على كتابك الأخير رأس المال للعلم نقد الاقتصاد السياسي وضعته في نفس ربما تلك المحاولات الجريئة لنقل،
1: صحيح،
0: وأعتقد أنك أجرأ، سأبين لماذا في الجزء الثاني من هذا اللقاء، أجرأ لأنك تجرأت على رأس المال وعلى ماركس وليس على تجربة اشتراكية. دائما نقول أن التطبيق أقل من النظرية، أنت توجهت مباشرة إلى
1: النظرية.
0: أم النظريات وأهم كتاب ربما في الماركسية رأس المال. لو سمحت لنبدأ مع مسيرتك أولا، تجربتك الذاتية ومسارك الذاتي بدون تواضع، أهم محطات التي أدت أو قادتك أو آلت بك إلى هذا المشروع أو المساهمة، محاولة المساهمة النظرية في تجديد المشروع الاشتراكي. بدايات التكوين، الوعي السياسي، تشكل الوعي السياسي، التأثيرات، لك الكلمة.
1: شكرا صديقي عادل، وشكرا للإذاعة على الاستضافة هذه. ثاني حاجة معناها بالنسبة للمسيرة نتاعي، بديت معناها مبكرا بالنظر أنه بابا وجدي كذلك هما نقابيين، دونك وانا نحضر للنقاشات الأولى معناها الناس هذوما تربوا في المدينة في العاصمة. بابا كان أقرب للفكر الحديثي المرجيبي نوعا ما،
0: دستوري يعني
1: نوعا ما، ولكنه تقدمي، معناها عنده أفكار تقدمية في خصوص معناها العمل النقابي، في خصوص معناها حتى الموقف من الفكر الرجعي معناها في وقته هو وقتها، دونك معناها. وكان في نفس الوقت عندي جاري وانا صغير، جاري رسام، دونك لهنا هذه المنابع الأولى علاش أنا في الرسم زيد، وعلاش عندي المواقف معناها أو الانتماء إلى الطبقة العاملة. معناها إحنا في الدار وقت نقوله كلمة اشتراكية مثلا أو ثورة أو طبقة عاملة أو كذا، إحنا معناها نقصد ما نقول معناها حاجة
0: يعني
1: جدية،
0: يعني فما تأثير عائلي واضح.
1: أكيد جدا،
0: تنتمي لعائلة تقدمية، تؤمن
1: نوعا ما معناها بالنسبة لبابا معناها كان عنده مواقف معناها هم ياسر ونير.
0: أنت أصيل العاصمة؟
1: لا، أنا أصيل مدينة الدهماني، قرية هي صغيرة معناها في ولاية الكيف، دونك وبابا من المطوية كان يخدم في الواحة ثم انتقل لتونس وعاش تجربة في شبابه لهنا فني نقابية وتفتح على ثم وقت اللي انتقل للدهماني بحثا على العمل هو تعرف على جدي غديك في نفس العمل، وزوز نقابيين كانوا في تونس نقابيين وهزوا معاهم البذور تاع العمل النقابي في المناطق اللي هما فيها.
0: شنو تعرف على جدك شكون؟
1: جدي خاطرو مطوي زيد من مطوية وهم زوز من نفس الجهة، أصيلي نفس الجهة في الدهماني تعرفوا. في المنطقة الدماني. دونك الغاديكا في نفس فيديو.

0: الحبوب يخدموا الزوز.
1: من جدك ومن؟
0: وأبي.
1: آه
0: فهمني، خاطر تعرفوا على بعضهم غاديكا، وعطاها
1: جدك الأم يعني.
0: اي جدي للأم. طبيعي
1: هكذا توضيح مهم.
0: اي ليه جدي للأم. حتى من مؤسسين نقابة الجناوي،
1: يعني القسم الجناوي متاع 1937.
0: نعم. نعم.
1: والتي أجهضت لأنها كانت مستقلة عن الحزب الدستوري.
0: أيوه أيوه.
1: وكل فالهدي نويرة وخصصنا لها حصة مع سي لطفي الشيخ.
0: ومجدي كلي الضرب، فك المحاولة هذه كانت على الانقلاب في المقر، فهمني، دخلوا عليهم بالعصية واحد
1: على بقيات الهدي نويرة.
0: أيوه حكي لي على حكاية الكل. على كل دونك معناها مش تشوف معناها في الشباب شنو المحيط نتاعي معناها. وكانت معنا حتى الموقف من الاتحاد السوفيتي بابا كان موقف معنا نير جدا، عاد يقول للناس كيفاش انتم هالحضارة هذية المبنية نتاع ناس متمنش بربي، ما عندها الأخت لا ما نعرف شنو أخلاقيا معنا. ما يجيش راهو.
1: ولكن أنت تأثرت إلى جانب هذا الوسط العائلي، ربما النقى بالتقدمي، ربما الميال إلى الحداثة، إلى التجديد، ونحن في صميم تجربتك في محاولات تونسية لتجديد المشروع الاشتراكي نظريا نتحدث هنا. وهذا الذي أعجبني في هذا الكتاب الذي سنخصص له جزء ثاني من هذا اللقاء، أنت كطارق الشامخ التلميذ الطالب، يعني كيف أتيت إلى تنظيمات لنقل، لأنه كانت هناك حاجة لاحظناها في السبعينات والثمانينات إلى نوع من التنظير، ليس في هذا المستوى، ليس نقد رأس المال طبعا لماركس، ولكن نقد ربما التجارب الآخرين، التنظيمات الأخرى، مثل ما أشرنا إلى التجربة السوفيتية الماوية الألبانية غيرها الكوبية، وكل تلون بلون أو ينعت بأنه محسوب على تجربة معينة. صحيح. أقصى حالات هي نقد مثل هذه التجارب التطبيقية وليس المستوى النظري إلا فيما ندر، مثلا تحديد أعتقد أنها مسألة كانت تهمكم في السبعينات الثمانينات، السؤال الشهير
0: على طبيعة المجتمع،
1: طبيعة المجتمع. وعلى ضوء هذه الإجابة تتحدد كيف دخلت في هذا المجال، يعني
0: معناها بعد النشأة هذه في العائلة، معناها وقت لي أنا تلميذ كبرت شوي
1: في الدهماني، قد
0: الدهماني 15-18 سنة، كنت عضو في نادي السينما تاع الدهماني وأنا صغير ونسمع في النقاشات.
1: أنت مواليد 1960
0: 60. أيوة.
1: يعني منتصفت وإحنا في منتصف السبعينات وبداية الحراك النقابي واليساري.
0: أيوة.
1: والسجون، تجربة السجون
0: والفريق
1: العامل التونسي. أيوة.
0: في 75-78 دونك هنا بدأت في نادي السينما، و كانت الفترة هذه نتاع ناس الغيوان وجيل جلالة، عملنا مجموعة نتاع غناء صغيرة من نوع ذاك، وتطورت وولت اسمها مجموعة أغاني الحياة، خذينا الاسم من ديوان بلقاسم الشابي، وفيها معناها فيها تخت صغير معناها، وتلحن في أغاني حتى معين بسيس معناها، وولى عنا جمهور، فهمني؟
1: أنت مكلف بالشعر أم بالعزف أم بالغناء؟
0: أنا كنت ضابط إيقاع وكنت نكتب محاولات، هذه قديمة جدا
1: شعرية.
0: دونك فك الفتره هذيك وقت اللي ولى عندنا برشا معناها انصار للمجموعه الموسيقيه، في نفس الوقت ومعناها عملنا او اسسنا وبعثنا حلقات نقاش حول الكتب اللي نشروها من معهد الكتاب الروسي، وبدا العمل معناها كيكا
1: مع وسط التلمذي.
0: ايوه عام 80 تقريبا بدات العمل.
1: نزلت في الوسط التلمذي وقت.
0: في الوسط التلمذي من عام 80 معناها، قلنا معناها ان العمل الحلقي يتطور هكا ولا من بعد معناها. في نفس الوقت انا نتوقف على التعليم تاعي.
1: لماذا؟
0: فهمني، توقفت على التعليم، وحتى في مشياني لوزاره التعليم العالي، فهمني، بعد في الجامعه في سنه اولى معناها سمعت حاجات معناها توجع، وانا صغير معناها ماخذ الباك معناها صغير.
1: انتقلت الى تونس العاصمه.
0: طبيعي جدا، جيت لهنا.
1: في اي كليه؟
0: معناها في لونسيت
1: تاع
0: ايوه، يعني في وزارة التعليم العالي، قال لي مسؤول يحكي معايا، قال لي بالقدي انت لبرا راهو، معناها نجم نحطوك في الحبس راهو.
1: علاش عملت شنو التهمة؟
0: لانه معناها وقت اللي انا نقرا معناها ثم مناشير توزعت، وثم القفات تاع
1: على ذكر المناشير في نهاية السبعينات بداية الثمانينات، وثم حراك، وبعد طبعا ما تعرضت له المنظمة النقابية تعرف 78 وغيرها، في أي تنظيم أنت كنت محسوب على أي تنظيم أو انخرطت في أي، لأن هناك تنظيمات مختلفة، هناك الشعلة، هناك فريق العمل التونسي، فما اختلاف كما قلنا في تحديد طبيعة المجتمع، نذكر به بعجالة لأنه هذا، لأننا في الجزء الثاني سنجنح في مستوى نظري آخر بعيد على هذه الاختلافات التونسية التونسية. أنت في أي تنظيم ويصنف التنظيم اللي تميت له أنت يصنف المجتمع كيف يصنف أو يصف طبيعة المجتمع؟
0: معنى وقت لي معنى توقفت على التعليم، معنى انتقلت باش نقري، فهمني؟ وقتها انخرطت شوي في العمل النقابي عام 82، وجدت أحداث جانفي معنى 84 شاركت فيها معنى بشكل كبير ياسر، وتوقفت 4 أيام في أحداث الخبز.
1: درب صفة فردية تحركت؟
0: لا، ثم حلقات مش منتمية لحد شيء،
1: مستقلة،
0: مستقل.
1: يسار مستقل،
0: يسار معناها مجموعات يسارية، وكانت موجودة ياسر راي. احنا نسمعوا كان بالتنظيمات والأحزاب، لكن كانت يمكن الثراء تاع التعليم وخلى الناس معناها تكون مجموعات صغيرة.
1: يعني ما انتميتش لأفاق العمل التونسي؟
0: لا، ما عنديش تجربة من العمل التونسي، أما من بعد وباش نحكي لك
1: في الجامعة
0: في الوقت اللي مشيت نخدم معناها مع الحلقات هذيك، وبعد 3 جان في 84 والمساهمة نتاعي هذيك. وقتها كانت في عام 84 بداية النقاشات لتأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي، دونك لهنا دخلت فك النقاشات حول حلقة الشيوعي، كان ثم مجلة سرية نظرية معناها تطرح في النقاشات هذيك. هاك الحلقات اللي كنا معناها أسسناها في بدون لا تنظيم ولا شيء، انتميت بكلها لتجربة حزب العمال الشيوعي التونسي. دونك ومن بعد جيت المحاكمات عام 92 نتاع الحزب، وانا كنت معنا
1: كنت قيادي،
0: كنت قيادي، فهمني؟
1: الى جانب من تذكر من رفاقك في تلك الفتره من الذين حكموا او تم تتبعهم؟
0: احنا مجموعه الكيف دي معروف 12 واحد.
1: من تذكر منهم مثلا؟
0: منصف مازال كيتوفى هذايا، فهمني؟ عندي مجيد الحواشي مازال تو في الدهماني، معايا توفيق زيد اخويا،
1: هذا محسوبة كأنها خليط دهماني محسوبة.
0: هي معناها هذه اللجنة الجهوية،
1: اللجنة الجهوية
0: تاع ولاية الكيف.
1: وعلى ذكر أنت حزب العمال هو امتداد لأفاق العمل التونسي في السبعينات، ويحدد أنا ديما يحدد كيف طبيعة المجتمع بالنسبة ليه التونسي.
0: بالنسبة ليه يحدد طبيعة المجتمع لأنه رأس مالي تابع.
1: والتنظيم الآخر الشعلة،
0: بالنسبة للشعلة تاع شبه مستعمر شبه إقطاعي،
1: هنا اختلاف جوهر. يعني ماذا تترتب عن الاختلاف في تحديد طبيعة المجتمع؟ يترتب عنها اختلاف المهام الثورية، الأولويات، ماذا بالضبط؟ خليك يفهم جيل توا ربما ما حضرش على الصراعات القوية جدا، هما يسمعوا توا كلمة كيما هكا ربما الشباب وكذا ما يجيش يبالوا انه راه في السبعينات حاجة كبيرة ياسر،
0: هذه حاجة كبيرة
1: تترتب عليها برشا حاجات، مش مجرد تحديد طبيعة المجتمع.
0: معناها باش نقول لك المحور هذا تاع طبيعة المجتمع مش صحيحة، معناها مش دقيقة. معناها كنت من بداية اتجاهي نحو الماركسية كان الاقتصاد السياسي أو نقد الاقتصاد السياسي هو الأكثر والمحبب عندي أنا. دونك الموضوع اللي تجبت فيه تو تاع طبيعة المجتمع أنا مهتم به أكثر حاجة من وقتها. دونك ردا على سؤالك، تحديد أسلوب الإنتاج في تونس وليس طبيعة المجتمع كلمة مش دقيقة، كي نحدد أسلوب الإنتاج بمعنى نمط الإنتاج الاقتصاد نتاعنا بما فيه علاقات الإنتاج والتوزيع تاع الثروات وكذا، وتحديد البناء الفوقي اللي هو الدولة والقوانين ولا. دونك إذا كان هذا يتفهم بالباهي، دونك باش تعرف أنت الاتجاه نتاعك منين باش تسير، معنا وين ماشي تقريبا.
1: والتحالفات السياسية،
0: والتحالفات السياسية، الطبقات اللي موجودة، معنا المصالح الكبرى يعني هي المحددة في الأخر معنا بالمواقف السياسية وغير.
1: وهذا طبعا على منهج البيان الشيوعي، نعرف أنه فيه التمشي هذا بعد الحديث على المجتمع كذا، يحدد التحالفات والأعداء والخصوم. هذا تقريبا يطبقوه تقريبا أعظم أغلب التنظيمات اليسارية. إذن وصلنا للمنتصف الثمانينات ثم 92 محاكمة أولى، هذه أول محاكمة 92.
0: معنى المحاكمة دي
1: قديش قعدت في السجن؟ تجربة سجنية
0: من 92 ل94.
1: في أي سجن؟
0: في معناها درت على سجون من سجن الكيف بعد المهدية،
1: مش بعيدة معنى عد همين.
0: لا، أنا وقتها نسكن في تونس.
1: في تونس،
0: أما هنا وقتها ما هو مشرف على معنى جهات في الشمال الغربي، معناها في الشدان.
1: في الحقيقة هو معروف الشمال الغربي وحتى رموز كبيرة يعني ينتمون إلى الشمال الغربي في اليسار التونسي.
0: ممكن لأنه الاضطهاد غاديكا اللي يركزوا حتى من وقت الاستعمار، وقت الإقطاع، طبعا كان ظروفنا قاسية ياسر معناها. كان ظروف
1: قد حمل همامي ايضا
0: من العروسه ظهر لي من شمال الغربي،
1: والشهيد شكري بالعيد
0: من جندوبة.
1: من جندوبة يعني ربما أهم رموز ربما اليسار بمعنى ليس التقليد لنتحدث، وحتى ربما حتى بعض رموز الحزب الشيوعي، طبعا أقدم هو الحزب الشيوعي من تنظيمات اليسار الجديد وجماعة بيرسبكتيف، ثم في السبعينات يعني تنظيم الشعلة وما تفرع عنه يعني بعد ذلك. كان معنا الأستاذ رضا مقني، فهمنا منه أشياء على تنظيم الشعلة، وهو المؤرخ
0: معلم تاع أولادي راه نحييه من منبر.
1: إذن أنت كنت أستاذ تربية تقنية بقى في تلك الفترة عندما سجنت؟
0: وقت اللي تسجنت وقتها كنت معناها تفصلت على التعليم بطبيعة الحال. دونك وقتها بعد خرجت من السجن نلقى روحي معناها متفرغ معناها كليا معناها للعمل السياسي.
1: بقيت ما رجعش للتعليم،
0: بقيت 19 سنة ونص معناها وانا معناها
1: بدون عمل.
0: بدون عمل بطبيعة الحال
1: بعد الثورة تبتعت بعفو تشريعي،
0: بعفو تشريعي
1: وعدت للعمل،
0: وعدت للعمل متاعي فهمني.
1: وتو متقاعد،
0: وتو متقاعد
1: 2020 تقاعدت يعني ولا حاجة كما هكا
0: على كل معناها بعد
1: اما اشتغلت تقريبا حوالي 10 سنوات،
0: 10 سنوات ارتحت تقريبا 20،
1: لكن 19 سنة تفرغت فيها للعمل السياسي فرغونيا. والفني ما نساوش انك فنان ايضا، اشرت الى الرسم، ولكن نعرف ان لديك حتى في نوع من نحت او نوع من
0: بريكولاج
1: اي تركيب او نوع من هذا التوليفات الفنية اللي قريب منها انت شوية. اي لاحظت عندك اعمال مميزة. الى جانب ذلك، ما الذي دفعك الآن لكي نفهم السيرورة الذاتية كيف آلت بك إلى الحاجة، الإحساس، الشعور، إدراك الحاجة إلى إنتاج مثل هذا الكتاب اللي هو كان ذكره رو مازال مواصل، هذا مشروع، هذا مشروع ستار الشامخ، كتاب أول وكتاب ثاني، يبدو لي أنت برمج أكثر من كتاب.
0: أيوة.
1: قد إيه برمج؟
0: ما نعرفش
1: أما زال الكتاب الثالث بصد الأعداد.
0: أيوة هنا جزء ثالث نكتب فيه معنا كتاب ثالث.
1: كيف وصلت إلى هذه الحاجة؟ ترسخت لديك القناعة بأنه لابد من التجديد النظري؟
0: بيه معنا مش
1: لا لا
0: بعد واصل. بعد نرجع كي تحب معنا.
1: لا لا لا واصل،
0: هي مربوط بالتاريخ نتاعي
1: بالضبط.
0: أولا لأني يعني أنا مغروم بالجزء هذا من الماركسية اللي هو نقد الاقتصاد السياسي، مغروم به فهمني، وقريت بين القلائل يمكن في تونس اللي قرأوا رأس المال فهمني، قبل قريته بشكل عاطفي ومبهور بالشيء اللي فيه فهمني. دونك بعد معناها بقيت حتى في تجربتي أنا نعمل في ملخصات الرفاق، خاصة الشباب معناها في خصوص تكوين في المسألة هذه بالذات، ما كان عندي التركيز وكان عندي حب ولتو وغرام.
1: ولكن توقفنا في 92 منذ قليل وأنت في حزب العمال، ولكن أعتقد أنك بعد خروج من السجن أنت وسيل كيلاني كأنك من ضمن مجموعة انفصلت عن حزب العمال وعن بزعيمه بقيادة حمل همامي. أيوة. صار خلاف أعتقد
0: في الأزمة على الحزب عام 94 معناها وقعت مشاكل، دونك نجر عليها أن خروج مجموعة من الرفاق، وكوننا حلقة شيوعيين ديمقراطيين هذا عام 2003 فهمني، واللي هي أسفرت لتأسيس الحزب الاشتراكي اليساري
1: ما فينا عام
0: 2006.
1: 2006 أسست الحزب أنت وسيل كيلاني
0: وشكون اسمه مجموعة من الرفاق
1: مثلاً بعض
0: منصف الشريقي توفيق شامخ
1: اللي هو
0: شقيقي فهمني. دونك
1: أصغر منك شقيق
0: اي أصغراني بعام
1: ولكن لا يقل عنك نشاط سياسي وكذا،
0: ممكن يفوقني خاصة في العمل النقابي، وهو معناها ديما بجنبي.
1: هو أستاذ أيضا،
0: هو معلم
1: معل.
0: يمكن نعتمد عليه أكثر من أنا عندي أكثر.
1: وكانت ما بيناتكم أول واحد معناها في العائلة، أنت ربما تبدلت معها طراف النقاش الفكري والنظري وكذا، هو شقيق توفيق قبل محمد الكيلاني وقبل كذا،
0: بل رفيقي وشقيقي وصديق توفيق شامخ.
1: ما بيناتكم قد إيه عمر؟
0: عام غير 30.
1: تقريبا فرد عمر يعني
0: فهمني. دونك معناها هو اللي أنا عندي خطر الخيال والاندفاع، وهو عنده العقل أكثر.
1: إذن أسست في 2006 الحزب الاشتراكي.
0: أيوة.
1: هكذا.
0: أيوة.
1: ومباشرة أشرت منذ قليل إلى كتاب الأستاذ محمد الكيلاني، التجربة السوفيتية الرأسمالية مش اشتراكية نحو تجديد الفكر الاشتراكي الذي قدمته أنت، ذلك الكتاب بتقديمك أنت، كانوا يعني كان الجانب النظري والجانب الفكري يحظى لديكم بمكانة يعني.
0: طبيعي جدا، ويكون هذا أحد أسرار علاقتي بمحمد الكيلاني.
1: الكي نوجه له التحية.
0: معناها أن الغرام بالنظرية فهمني، خاطر هي فيها غرام راه زيد ما ثم ملكة تاع تنظير معناها كل واحد كيفاش،
1: والنقد أيضا،
0: والنقد معناها
1: ليس متاح لما معناها لكل،
0: معناها أنت الظروف كيما كنا نحكو تو، الظروف كيفاش تجيب واحد معناها المسار معين، فهمني؟
1: إلى جانب يعني هذه التجربة وتجربة الكيلاني، أذكر بعض الكتيبات دائما اليسار التونسي لديه بعض الكتيبات كذا صغيرة نوعا من الحجم، تأخذ بعض تنظيمي، بعض
0: سياسي
1: أكثر منه نظري.
0: صحيح، هذه معنى فيها خلفية نظرية،
1: ولكن فما نذكر مثلا سي حمى الهمامي له كتيبات عديدة.
0: معنى في تونس احنا عنا في المجال السياسي والتنظيمي برشا كتب، لكن في المجال النظري هو الأقل كتب عنا، فهمني؟
1: من تذكر إلى جانب سيالكيلي يعني جانب تجربتك أنت الأخيرة هذه في مستوى هذا، مستوى لنقول النظري بأتم معنى الكلمة، خاطر عندما نتحدث عن نقد الاقتصاد السياسي لن نتحدث حتى عن تونس هنا، نتحدث على المستوى العالمي، على المستوى إنساني، على المستوى هكذا، ما ليس متعلق حتى بتجربة تونسية. لدينا منذ الستينات مجموعة أفاق ونشرية، هي في الحقيقة أفاق يعني فيها دراسات للواقع الاقتصادي التونسي، لمحاولة تطبيق بعض النظريات سواء الماوية أو تروتسكية أو ستالينية أو غيرها على الواقع التونسي، ولكن على المستوى الرجوع إلى الأصل ونقد الأصول الماركسية وغير ذلك هذه نادرة.
0: أولا لأنه معناها هم معذورين الناس هذوم، لأنه ما ثماش علاش، معناها لأنه الإطار اللي حطوا اللي حطوا ماركس واللي طوروا نوعا ما لينين كافي، معناها ما فماش تطورات نوعية كبيرة. بطبيعة الحال هم يتابعوا التطورات حتى الجزئية، ثم برشا منظرين تابعوا، لكن معناها في العصر نتاعنا تو وذا معناها استباقنا شوية معناها أوبليجي اليوم عندك تطورات. أي واحد اسأل أي واحد طيب يقول لك ويحكي لك هو على التطورات، وفما برشا حتى كلام على انه الماركسيه صحيح تجاوزها العصر،
1: خاصه مع سقوط الاتحاد السوفيتي.
0: صحيح.
1: رجل كثير، لا نتحدث على الاحزاب الشيوعيه المحسوبه على الاتحاد السوفيتي، الاحزاب الشيوعيه بهذا التسميه، لا نتحدث عن الشيوعيين بصفه عامه لانه تنظيمات عديده وتيارات عديده، ولكن غيروا اسماء احزابهم، البعض تراجع، البعض دخل في تحالفات ما انزل الله بها من سلطان.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: غريبة نوعا ما منذ التسعينات تتحدث. يعني رجت الكثير من اليسارين، ولكن البعض تمسك بل ازداد لأنه كان ينقد حتى الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه بسنوات.
0: صحيح.
1: فما تيارات وتجارب فكرية وسياسية في حتى ما فيها في تونس كانوا تنقد المثال السوفيتي هكذا.
0: أكيد أكيد. معناها بالنسبة
1: أنتم كان نموذجكم يقال أو تنعتون بالنموذج في فترة معينة في الثمانينات بالنموذج الألباني، لماذا؟ هل هذا صحيح؟
0: بالنسبة لي أنا خاص ممكن وانا فك الاطار تاع حزب العمال، اما انا في حل من الحاجه هذه. علاش؟ اللي انا كنت نقرا ياسر، حتى كان في وسط تنظيم حزبي اللي هو ينعت بكذا
1: سري وقتها، كان تنظيم سري يعني، وثم التنظيم غير يعني غير قانوني غير معترف به،
0: غير قانوني معناه ما تنجمش تعرف الاختلافات زاده بين الاعضاء اللي فيه. دونك بالنسبه لي انا كان ثم نوعا ما من ما نحبش نحمل صراعات تاريخيه قديمه على ظهري انا.
1: على ذكر حزب العمال، وأنا شخصيا لم أواكب جيدا ما كتب عن تلك التجربة، لماذا تم اختيار النموذج؟ يقال هل هو صحيح أن كان نموذج ألباني كان يعني يحظى بالتقدير في حزب العمال في بدايتي على الأقل؟
0: ما أنا صدقني كي نقول لك أنه في حزب العمال ما صحيح، ما أنا ثم بعض المواقف نتاع أنور خوجة في صراعاته ضد معناها الماوية ولا ضد معناها وقع معناها نجم نقول الالتجاء لها المواقف هذه
1: كان ضد الماوية،
0: فما صراعات معناها دولية وقتها حول قضايا معينة، لكن بالنسبة للعموم عموم الرفاق في الحزب ما كانش عندنا مرجعية كبيرة،
1: ولكن كنتم ضد الماوية
0: نوعا ما، معناها لأن الكتابة الحزبية الضيقة معناها تعادي، معناها فما نوع من العداء، على خلاف الكتب النظرية اللي هي فيها نوع من التوحيد، خاطر ترتكز
1: الرؤية المشتركة،
0: الرؤية المشتركة والهادئة معناها أبرد شوي، مش كما الرؤية الحزبية السياسية الضيقة.
1: من في التنظيمات اليسارية حينها سواء في السبعينات أو الثمانينات أو حتى ربما التسعينات كان يعتبر ماويا بالنسبة في التنظيمات، ربما محسوب أكثر على الماوية أو يميل أكثر للموية. حزب العمال فهمنا أنه ضد الموية حسب ما فهمتوا
0: منك. هم العائلة الوطنية الديمقراطية كلها معنا.
1: الوطن الوطد وكذا كانوا أقرب
0: للموية. هم مويين.
1: مود
0: هم مويين معنا.
1: أذكر استضفنا في هذا البرنامج هو في الحقيقة أكثر من مرة صديق سيد أحمد الكحلاوي مثلا ونشأة المود وغير ذلك. يعني كانت فما تأثير موي يعني منذ نهاية الستينات في الحقيقة. تعرف الخلاف الكبير الذي شق صفوف يعني اليسار التونسي في نهاية الستينات بارتباطه زاد بقضية فلسطينية واللغة العربية والمسألة
0: عديد القضايا.
1: عديد القضايا.
0: وكانت الخلافات أغلبها سياسية تنظيمية معناها وما أخذناش الأمور بهدوء نظري وتأسيسي. ما عندناش في تونس عن السياسة عن التنظيم عن الحركة.
1: ولكن يبدو أن يقال هذا ذلك التوجه في يعطي قيمة للأرض أكثر منكم ربما أنتم تركزون هذا ما سنرى انعكاسه ربما حتى المستوى النظري أعلى. ولكن الأرض لديها مكانة خاصة ربما في ذلك التيار وحتى ما الموية يعني تعرف حكاية المزارعين الفلاحين ومسألة هذه حتى في التراتبية لنقول الطبقية والأولى ربما تحظى بالنضالية أو القيادة أو شيء من
0: هذا. ممكن العصر متاعنا تو معناه التطور
1: كلهم
0: الأخيرة
1: الفلاح والعامل
0: عصفت بالصراعات القديمة
1: الطالب والفلاح والعامل كانت تلك هي والجندي طبعا
0: كان ثم معناها
1: كان تقريبا رباعي هكذا الطالب والجندي والفلاح والعامل هكذا
0: كانت نقاشات حماسية وكانت
1: تفتقد ذلك الآن
0: أنت. ياسر
1: ولذلك أغلقت على نفسك سنتين. كم استغرق منك هذا
0: تقريبا
1: الكتاب؟
0: تقريبا عامين عام وسبعة أشهر يمكن
1: من 2022 إلى استغلت الكورونا يعني فترة الكورونا
0: قبلها كانت فترة نتاع القراية ومن بداية من قبل يعني نقل
1: فني مطالع كل ما يكتب في العالم يعني
0: أي معنى حول المستجدات حول الأوضاع الجديدة حول ما يقال أن يتجاوز الماركسية.
1: سنواصل الحديث في هذا السياق ولكن فهمت منك أنك ابتعدت فترة معينة عسي الكينينيا استقلت على الحزب الاشتراكي
0: ديما أنا
1: وليت مستقلت
0: مستقل لما ساهمت في الثورة بالقديم فهمني وفي الثورة معناها فك المجموعة
1: 2011 يعني.
0: أيوة في المجموعة تاع الشبيبة اللي توجد في السونتر فيل كونت حركة عسين نعرفش كان سمعت بها ولا فهمني هو مجموعة من الشباب خاصة ثم تنحلك التجربة هذيك زيادة بعد ما أنا
1: سنة واحدة حركة. سنة واحدة
0: أي سنة ولا سنتين ومن بعد في الفترة تاع الثورة أصدرت كتيب صغير سميته قضايا الثورة الملحة عام 2011 ووزعته من بين الناس على اللي خذيت نسخة وقتها نوزع فيه الغاز كان قيس سعيد بيدو معنا خذيه نسخة منه
1: في 2011
0: وشارك معنا حتى في عملنا اجتماع معنا لمقاطعة الانتخابات
1: كانت فما حراك كبير تلك الفترة كان في حقيقة هو كان حراك خارق العادة يعني ينبأ. ولكن تعرف الربيع البعض لا يفهم حتى مصطلح الربيع أنه قديم معنى السرعة أنه حاجة في ساعة تطفى كما نقوله ربيع الشعوب في منتصف القرن 19 يسميه ربيع الشعوب في أوروبا أو برشا ربيع شنو ربيع هذا الشتاء تسمع أحيانا جهل معناها حتى لدى بعض المحسوبين المثقفين يسمع كلمة ربيع حسبها كلمة أدبية يعني فيها نوار وربيع البرانتوم معنى السرعة حاجة سريعة مشيت على روحها يعني كما نعود. إذن هذيك الكتاب قبل كتابك هذا الذي سنتناوله بنقاش الآن بعد النغم أصدرت كتيب واحد فقط
0: أكاو كتيب واحد
1: بعنوان نذكر بعنوانه
0: معنى الكتاب ذي اسمه قضايا الثورة الملحة
1: قضايا الثورة الملحة
0: معنى كتشوف معنى توا 50 سنة تقريبا من التجربة التنظيمية السياسية من الإيقافات من السجن فهمني دونك باش عطات
1: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ طارق شامخ ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا

0: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية في جزء ثاني هذا اللقاء مع الأستاذ طارق الشامخ حول تجربته الذاتية في محاولات النظرية لنقول والفكرية لتجديد المشروع الاشتراكي استنادا إلى كتاب جديد صدر له على جزئين، كتاب أول بعنوان رأس المال العلم نقد الاقتصاد السياسي، والكتاب الثاني بنفس العنوان طبعا ولكن صدر منفصلين ما بينهما تقريب بضعة أشهر بين 2025 وهالآونة الأخيرة عن دار نقوش عربية. وأردنا أن نفهم مسارك الذاتي في البداية بإيجاز طبعا، لم أنت اختصرت المسيرة هي زاخرة منذ نهاية السبعينات وأنت تنشط سياسيا وفكريا لنقل، ظلت في صفوف حزب العمال ثم أسست ساهمت في تأسيس مع محمد الكيلاني حزب الاشتراكي في 2007 حاشك مهكا 2006 ثم خرجت عنه. وركزت لديك اهتمام خاص بالجانب النظري والفكري حتى أنك تجرأت بين ظفرين على ليس لينين أو التجربة السوفيتية أو التجربة الماوية أو غير ذلك، التطبيقات ما يعرف بالتطبيقات والعيب في التطبيق هذه ما نسمعها، النظرية لباسة ما التطبيق مشكلة. أنت تجرأت على النظرية نفسها، أو محور أساسي أو القلب الماركسية هو يقال أنه كتاب رأس المال، طبعا فما معروفة بالبيان الشيوعي ولكن كان بيان تنظيمي أكثر منه تحليلي بسيط يعني لا يقارن برأس المال، وكتيب صغير وكانه منشور يعني سياسي. ثم نقد، أذكر يبدو لي مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي سنة 1857 ورأس المال. هذا رأس المال نعرف أنه صدر بالألمانية، أنت اعتمدت لنقد رأس المال يبدو لي نسخة عربية وهي ترجمت من؟ النسخة التي اعتمدتها من رأس المال تعود إليها دائما، لأن رأس المال نذكر نحن في هذا الكتاب في هذا البرنامج ربما نهتم بشكل خاص بالمراجع. أنت اعتمدت ترجمة فالح عبد الجبار، ولكن هناك أيضا ترجمة فهد هكا كم نقش دار التقدم، ولكن اعتمدت بالأساس المجلد الأول والمجلد الثاني والمجلد الثالث لترجمة فالح عبد الجبار دار الفارابي هكذا. مهم أن نعرف لأنه هذا التدقيق لابد منه، ولكن كتب أخرى لماركس أرى أمامي في المراجع المعتمدة، لمراجع عديدة لكن أهم المراجع التي اعتمدتها في هذا الكتاب، لأن هذا سؤالنا التقليدي نحن المؤرخين، أنت لست مؤرخا ولكن رأس المال هو لا أقول وثيقة تاريخية، هو يعني كتاب تاريخي يعني ربما أهم كتب القرن التاسع عشر بل ربما القرون الأخيرة. أيوة. حرك مجتمعات يعني غير حتى مسار ربما مجتمعات كثيرة. أي مراجع اعتمدت لكتابة أو هذا الكتاب يعني رأس مال العلم؟
1: هو الكتاب معناها مخصص إلى التفاعل والنقد والتوليد من رأس المال. دونك رأس المال في 5 مجلدات متاع كارل ماركس هو اللي كان معناها المركز الاهتمام بالنسبة لي أنا.
0: لكن استعدت بكتب أخرى.
1: الكتب الأخرى بطبيعة الحال في الخلفية متاعي أنا، وفما جدلت معهم شوي. علاش؟ لأنه كان مش نحل الموضوع متاع الجدل مع مخالفين في الرأي ويعني مش ننتهي. كانت عندي مهمة واضحة ديجا في المقدمة حددتها اللي هي سألتزم بالكتاب هذا، وفي نفس الوقت باش نشوف الجديد في عصري. دونك ثم مراجع اللي تحيني على التكنولوجيات الجديدة مثلا، فهمني على معناها
0: وفي الإشكالية التي انطلقت منها هي رأس المال على ضوء المستجدات في الإنتاج في الابتكارات في الاقتصاد في أنماط الإنتاج، يعني ماذا بقي أو ماذا يمكن يعني لرأس المال أن يقدم في هذا العصر الذي نحن فيه هكذا.
1: معناه ثم
0: قراءة جديدة لرأس المال،
1: ثم
0: قراءة نقدية يعني
1: طبيعي. ثم مراجع هامة ياسر من بعد ماركس تكتبت، وخاصة باللي كتب لينين مثلا تطور الرأسمالية في روسيا ولا الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. دونك معناه
0: بلي باش تخص لها كتاب جي
1: ممكن تو نحكي من بعد. معناه هذه دي بروجي الكتب هذه هامة اللي تكتبت، لكنها كلها تقريبا في نفس الإطار اللي حكى فيه ماركس بنفس الأدوات
0: المفاهيم
1: كلهم تقريبا. ثم تطورات على مستوى الاستقطاب العالمي، هذا موضوع الكتاب اللي تسلفي عليه الثالث. دونك لكن في الأسس بقى هي نفسها.
0: ولكن أذكر في الخمسينات هناك إسهامات كبيرة في ما يسمى بالتيرمونديست وضد الاستعمار وما بعد الاستعمار ودي كولوني، يعني أمريكا اللاتينية سمير أمين، هناك نظرية جديدة حول المركز والأطراف، يعني المركزين أنفسهم ولدوا أنتجوا أشياء جديدة منذ خمسينات القرن الفارط.
1: أيوة صحيح صحيح الكلام هذا، معناه كانت الكتب هذه مركزة أساسا على الاستقطاب العالمي، بينما ثم مستوى آخر لعلاقات الإنتاج، لأنه معنى الاقتصاد السياسي أو نقد الاقتصاد السياسي يعنى بعلاقات الإنتاج والتوزيع، ثم علاقات إنتاج محلية فهمني، وثم علاقات إنتاج عالمية دولية. دونك معنى في الأسس متاع نقد الاقتصاد السياسي الماركسي ما تغيرتش، معنى والناس ذوما المرجع متاعهم هو رأس المال لكارل ماركس. دونك المشكلة متاعي أنا مشكلتي مشكلة أنا، معنى أن العصر متاعي وقعت فيه تطورات كبيرة ياسر، إلى درجة أن نلقى أن المفاتيح اللي خلاهمنا ماركس لفهم علاقات الإنتاج والتوزيع وأسلوب الإنتاج الرأسمالي غير كافي، ثم حاجات جديدة تمس من نظرية تاع نقد الاقتصاد السياسي الماركسي نفسه.
0: أنت قلت في الصفحة 14 من كتاب الأول من رأس المال للعلم، نقد الاقتصاد السياسي، وهو العنوان كاملا لكتابك، تقول هناك في هذا البحث نوعان من الإشكاليات، إشكاليات في التحديدات والمفاهيم، العمل، القيمة، السعر، الصنمية، وأخرى في التغيرات الحاصلة في نوعية رأس المال وأشكاله وحركاته واستحالاته، وبالتالي التغيرات الحاصلة في أسلوب الإنتاج الرأسمالي. فعلا أنا لاحظت في هذا الكتاب الأول على الأقل أنك عدت إلى مناقشة يعني مفاهيم جانب ما يعرف بالمثالي، أحيانا ينقد ماركس وكأنه يعني رغم ماديته ولو جماعة الفلسفة ما يحبوش هالتنميط هذا الابتذال، هذا تصنيف الأشخاص هذا مادي وهذا مثالي، رغم يحبوهاش المختصين في الفلسفة ما يمنوش بهالتصنيف هذا، ولكن نقع أنه مادية تاريخية وكذا، لكن رغم ذلك منهج كانوا بدأ بالمفاهيم، القيمة، الكذا، قوة العمل. يعني أنت حتى في هذه النقطة ركزت عليها كثيرا، مسألة القيمة والمفاهيم، ربما أهم الإضاءات اللي يمكن أن تشير إليها طبعا بدون تفصيل في هذه المسألة متعلقة بالمفاهيم، وخاصة مسألة العمل والقيمة وقوة العمل. يعني أنت عدت حتى الحاجات الدباز، يعني الحاجات الأساسية، يعني
1: معنى علاش رجعت للأسس، لأنه العصر متاعي معنى أحالني، معنى ماركس وقت يكتب رأس المال معنى باش يوصل للأسس هذه تاع المفاهيم، خذ البضاعة تاع العصر متاعه، دونك وحللك البضاعة متاعه ذيك وبدأ يفرق فيها كاين النواة، فهمني، معنى في عصري أنا عندي معنى سلعة أخرى تختلف، السلعة اللي عندي في عصري عندي سلعة كيما الايفون ولا البورتابل، معنى ما خدمهاش خدام، دونك بالنظرية الماركسية ما فيهاش قيمة، وبالتالي معناها وقت تهبط للسوق تولي عندها قيمة، دونك هذا إشكال كبير ياسر هذا. دونك من هنا معناها كنت مضطر اضطرار أن نعاود نرجع للأسس هذه اللي تحكي لها أنت تاع المفاهيم وتاع
0: القيمة. أنت تقول في صفحة 110 من الكتاب الأول من كتابك، يعني أن تجاوز الإنتاج الرقمي المعاصر، يعني هذا عوض الحديث عن الانتاج الصناعي، يعني ماركس كأنك تقول أنتج أو كتب كتابه الشهير والمرجعي والأساسي في الماركسية رأس المال لتحليل أو نقد الاقتصاد السياسي، ولكن تحليل المجتمعات أيضا في إطار رأسمالية صناعية.
1: صحيح.
0: كأننا تجاوزت الرأسمالية هذه المرحلة، ما يعرف بالرأسمالية الصناعية، وتقول أن تجاوز انتاج الرقم المعاصر للعمل وبالتالي لقوة العمل في الانتاج يعد ضربا لأساس الرأسمالية. تقول فلم يعد هناك حاجة للرأسمالي بدفع قيمة تبادلية لقاء قوة العمل، وهو ما سيزيد في كتلة رأس المال المنتج، ولكن الروبوت الذكي المنتج هو عبارة عن قوة عمل عامة استحوذت على كل عمل وتواصل، يعني وهو ما لم يلاحظه ماركس. أنقل عنك، يعني أنت كأنك تعود دائما تقارن بين ما كتبه ماركس في رأس المال وبين الواقع الجديد الذي نعيشه الآن، تعيشه ساحة الإنتاج الرقمي هذا معناها.
1: نعم نعم، هذا هو هذا الموضوع متاعي، يعني أن ماركس حكى على الرأس مال الصناعي، دونك تاع عصره هو الرأسمال الصناعي ذا مازال موجود راهو التو، واذا كان ينتفي تنتفي الرأسمالية راهو، دونك لكن في نفس الوقت توجد معناها رأسمال سميته انا رأس المال العلم، اللي هو يختلف نوعيا على الرأسمال الصناعي ما عنده يختلف عليه جملة.
0: يعني هو من هذا المفهوم من ابتكارك أنت، يعني ما استعملوهش كلمة رأسمال للعلم يعني هكذا.
1: فما يقولوا رأسمالية معرفية برشة تسميات، لكن التسميات هذه حسب رأيي أنا غير دقيقة، لأنه معناها به صحيح أنا هي تسميات خرجت بها على على ماركس، لكن بهدى المنهج نتاعه معناها ما يحس واحد روحه غريب.
0: أنت قل في عصنا يعني يصعب حتى تحديد مفهوم الأجير أو الفرق بين الأجير، يعني تعرف الأجير مهم أيضا في الرأسمالية تحديد الأجر، لأن العمل يقابله أجر، رأس المال يقابله ربح، والأرض تقابلها أو الريع، والبنوك الفائدة يعني القرض يعني الفائدة. أنت تقول أنه تجاوزنا ربما في بعض الحاجات.
1: طبيعي جدا تجاوزنا برش حاجات يا عادل، تجاوزنا الأرض اللي هي مصدر أم الثروة، فهمني، تجاوزنا العمل اللي هو أبو الثروة، فهمني، ولت معناها اللي روبو هم اللي خرجوا في الإنتاج.
0: ولكن هذه الروبوات يصنعها الإنسان
1: بالطبيعة، وبعد عندك روبوات تصنعها الروبوات. شي جينا عصر أن نتخلوا جملة واحدة على الإنسان، ويبقى مهمة الإنسان هي الإبداع فقط، إبداع فني أو علمي أو غيره. وبالنسبة لكل ما هو إنتاج سيحال على لروبو.
0: هذا كيف إذا كأنه الرأسمالية تجاوزت إشكالياتها أم بالعكس تخلق في إشكاليات جديدة؟
1: بالعكس، الرأسمالية ما تنجمش تتوجد دون استغلال العمل. دونك القطاعات المشغلة إذا هي في نفس الوقت تدفعها باش تتطور وتهلكها بمنافستها والإسراع في الإنتاج والتوزيع بشكل أنه يسد عليها الأنفاس.
0: ولكن هذا يؤثر في الطبقات أيضا، تعرف أن حتى العمل السياسي في المفهوم الماركسي يقوم على الطبقي، صراع الطبقي مقولة أساسية في الماركسية.
1: أكيد
0: صراع طبقي، أن التاريخ طبعا ماركس لا يصنف كمؤرخ بالنسبة للمؤرخين المحترفين، أو لكن يصنف ضمن ما يعرف بين ظفرين بفلسفة التاريخ، وتصنف فلسفته وهو فيلسوف ويعتبر هيجلي يساري، يعني في شبابه يصنف ضمن اليسار الهيجلي، وأنه قلب الديالكتيك يقول هو وإنجلس يعني صديقه وشريكه يعني في نضاله في الفكر وغير ذلك، أنه قلب ديالكتيك هيجل كان يمشي على رأسه أصبح يمشي على قدميه، يعني من مثالية هيجل إلى كذا، لكن هو فيلسوف ولكن تفلسف التاريخ وصنف قسم التاريخ البشري إلى زمن عبودية وإقطاعية هكذا، ما
1: صحيح.
0: وصولا إلى المرحلة المنشودة، مرحلة الاشتراكية أو الشيوعية هكذا، هذا التقسيم هذا الكلاسيكي يعني المجتمعات، تطور المجتمعات. أنت حاس ما فهمت منك بعد الرأسمالية هذه العلم وعلى رأسمال العلم كيف يبشر، كيف تكون متفائل بمشروع الشراكي أو بالاشتراكية؟
1: معناها ساعة على الصراع الطبقي اللي جبت،
0: أي بالضبط على الصراع، يعني أي طبقة هاو بشتر حل الطبقة.
1: أخذر لي معناها كل تطور في أسلوب الإنتاج أي إن كان رأسمالي ولا غيره معناها تنعكس عليه إعادة تمفصل الطبقات وتوزع الطبقات بشكل مختلف، وبالتالي حتى السير على الطبقي نفسه يختلف بشيولي، يختلف الشكل نتاعه. دونك إذا كان نحن نتبنوا المنهج العلمي يلزمنا نقوله تقريبا الواقعة كما هي، مش معناها لخاطر فلان قال كذا أنا عندي عصر يختلف. اليوم مثلا الإنتاج الرقمي هذي اللي نحكي عليه هنا، والنمط الإنتاج الرقمي هذي جديد، معناها خلق البطالة، وليست البطالة اللي حكي عليها ماركس، لأنه البطال في عهد ماركس هو جيش الاحتياط لتنمية رأس المال، لأنه الرأس مالية تمر بفترات أزمة تطرد الخدامة وتفر بعد فترات ازدهار تعاود تخدم الخدامة. تو احنا أزمة والازدهار الرأس مالية معاش تشغل، دونك معاش جيش الاحتياط لتنمية رأس المال، وشعوبا بأكملها أصبحت مهمشة، دونك ستهمش. صحيح تنجم الرأسمالية تدفع القطاعات مشاهدة،
0: فما اقتصاد غير المهيكل الغير منظم
1: في إطار التهميش،
0: يقال أنه في تونس ربما يوصل ل 40%، حتى في دول متقدمة في فرنسا يقال 10% اقتصاد غير الموازي، يعني
1: في إطار التهميش، فهمني، ثم عديد المظاهر كما تحكي عليها أنت. دونك احنا في وضع جديد نتاع تمفصل وتشكل طبقي مختلف، وبالتالي الصراع الطبقي وذي تفاعل مع سؤالك ولا صراع اجتماعي، لأنه صراع طبقي هو اجتماعي، يعني اجتماعي أكثر منه طبقي أو اجتماعي وطبقي في الآن، لأن الطبقة العاملة مازالت موجودة في العالم، وفي نفس الوقت ثم جماهير عريضة.
0: شنو الفرق بين الاجتماعي والطبقي؟
1: الاجتماعي أوسع، يعني يضم المهمشين هذوم الشعوب المهمشة، فهمني، والطبقي لأنه معناه مرتبط بالطبقة العاملة والكادحين.
0: طبعا أنت أهم عناوين الكتاب الأول قضايا القيمة مقياس ازديادها، مقارنة بين نهضة الرأسمالية الصناعية ونهضة الرأسمالية الرقمية، تحلل الصناعة الآلية الكبيرة والصناعة الرقمية، تجديد الإنتاج والتراكم الموسع، طبعا تحلل أيضا قوة العمل بالتفصيل بكلام يعني يذكرنا بتلك النظريات القديمة. يعني صعب قراءة الكتاب بصراحة، يلزم وقت،
1: فيه صعوبة.
0: أنا وجدت صعوبة كبيرة، التنافس والاهتمام، كل التي الأشياء التي تعرض لها رأس من تغير شكل الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي. هذا نقد للماركسية معروف منذ شومبيتر وغيره منذ الثلاثينات القرن الماضي. بعض الأخطاء يقال من جانب علم الاقتصاد في النظرية الماركسية ثبتت،
1: ثم يعني حتى في عصره هو
0: مثلا شنو ميل للربح إلى شنو ذيك مثلا
1: ميل معدل الربح نحو الهبوط
0: مثلا، ذيك تم نقدها لها قرن ولا أكثر.
1: فما حتى سعادة ثم أخطاء معناها في وماركس مازال حي من رفاقه أصدقائه الأكاديميين في الاقتصاد وكذا، وعالجها بكل معناها أريحية.
0: الجزء الثالث من الكتاب الأول تداول رأس المال الصناعي ورأس المال العلم، التداول مسألة التداول هامة جدا، زمن دوران رأس المال الصناعي، أدوات التداول، تعرض حتى إلى فائض القيمة، الذهب والفضة وغير ذلك. بالنسبة للكتاب الثاني فقط عناوين لنعرف جدية هذا العمل وعمقه، ولا أعتقد أن الأستاذ مصطفى الشابي يعني ينشر هذا الكتاب دون إدراك وهو المثقف، ويعني أهمية وجدية هذا العمل. معدل الربح طبعا ما كنا بصدده الآن، ميل معدل الربح نحو الهبوط، تغيرات هذه سعر الكلفة وغير ذلك، تأثير التقلبات العامة في الأجور. الفصل الثاني الربح التجاري ودوار رأس المال التاجر، ثم العلم للتجارة الإلكترونية، ركزت أيضا حتى على التجارة الإلكترونية
1: والزراعة الذكية كذلك.
0: زراعة ذكية يعني المستجدات كلها كأنها تجاوزت النظرية الأصلية، أو يصعب على النظرية رأس المال كما نعرفه أن يجيب عنها، فما إشكاليات جديدة
1: طبيعي يعني. جدا معنا ماركس كأنه خلينا بواتا وتي متاع كهرباء ميكانيك مثال، وإحنا عنا كهرباء إلكترونيك، معنا عنا كهرباء أخرى صنعوها لروبو. دونك ثم فرق بين المفاتيح اللي خلاها ماركس تصلح التو في خصوص كل القطاعات المشغلة القديمة كذا، لكن يلزمنا نضيف مفاتيح أخرى فهمني باش نجمو نفهموا بها التطورات في العصر نتاعنا.
0: حتى النقد الإلكتروني تعرف تو النقد الجديد الرقمي هذا عامل حالة، وإحنا مازلنا ما استوعبناش بقديه، فما بلدان تطورت فيه برشا ويستعملوا فيها قضايا الريع، الريع التفاضلي، يعني خاتمة الجزء السادس، ثم تتعرض مسألة الطبقات والمنافسة وسائل الاحتكاري. لابد من العودة للكتاب شخصيا، لا يمكن لي أبدا في بضع دقائق أن أناقشك، لأن كل فكرة فيه تطلب تركيز كبير جدا، ولكن هو الهدف تجديد المشروع الاشتراكي. ما زلت يعني أنت تحاول أن تساهم من موقعك ومن تجربتك الفكرية والنضالية وحتى الفنية، لأن نذكر البعد الفني، لديك أعمال فنية جميلة ومبدع يعني.
1: شكرا.
0: وأنت تركز على الإبداع، هو عنوان كتابك رأس المال للعلم، نقد الاقتصاد السياسي. نعرف أهمية النقد بالنسبة لماركس، كان ينقد ريكاردو وآدم سميث وكل الاقتصاديين الرأسماليين أو الليبراليين كان ينقدهم، وتلك المدرسة النقدية الألمانية بدأت في الحقيقة مع كانت في الفلسفة وأصلها هيجل، ولكن تعمقت مع ماركس. نحن في انتظار إذن الكتاب الثالث، لأنه هذا مشروع على حسب ما فهمت، ولكن هذا المشروع الجزء الأول من هذا اللقاء معك أستاذ طارق الشامخ، يعني أنه المسيرة الذاتية للشخص للإنسان يمكن أن تتطور باتجاه حتى نظري. البعض يظن أن الإنسان كي يكبر في السن يميل يولي عملي ومادي أكثر، لا بالعكس، أحيانا يتخلى عن كل تلك المشاكل الصغيرة هكذا وتصغر في عين. كلمة أخيرة أستاذ طارق شامخ بخصوص هذا المشروع الفكري الطموح والجريء، لنقل تجرؤ على رأس المال، وما أدراك ما رأس المال في الفكر الماركسي وفي النظريات الماركسية وللأحزاب أيضا يا ساري.
1: الحاصل معنا أنا أدعو الناس أن تقرأ، ترجع للأسس تاع نقد الاقتصاد السياسي الماركسي، وتقرأ الكتاب هذايا، وكل ما أتمناه أنه يحل نقاش ويرتفع بمستوى النقاش ويجدد الأمل دونك معناها هذا هو الغاية.
0: الانطلاق من أزمة أنت شعرت بها في مستوى اليسار التونسي.
1: في مستوى اليسار في العالم ممكن.
0: لكن حتى بالنسبة لليسار التونسي ديما نفس الإشكاليات كانت تطرح على توحيد اليسار، الحزب اليساري الكبير. يعني كأنك أنت تقول مش مسألة تنظيمية، هناك مشاكل.
1: مسألة في الأسس.
0: في الفكر.
1: في الفكر وفي الأسس النظرية ثم نقص. معناها ثم عصر تجاوزنا. ويلزمنا معناها نكونوا في مستوى العصر.
0: أشكرك جزيل الشكر.
1: خليك يا عادي خليك
0: طارق شامخ، وأتمنى لك التوفيق في تتمة هذا المشروع الفكري رأس المال العلم نقد الاقتصاد السياسي، صادر في كتاب أول وكتاب ثاني عن دار نقوش عربية، وطبعا نقد من داخل المنظومة. هنا نتحدث عن ماركسي ينقد
1: ماركس بأدوات ماركس.
0: بأدوات ماركس ليس من خارج المنظومة الماركسية، ولكن هي تتيح طبعا بجدليتها وبدعوتها النقدية وبروحها النقدية إلى أن تنقد ذاتها. يعني ماركس نفسه نعرف أنه ينقد نفسه وحين. شكر مجددا أستاذ طارق شامخ، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن الصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق. إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الحياة المدرسية بأشكالها وبمنعرجاتها وبرهانياتها وبصعوباتها، ولكن كذلك بطموحاتها. نتحدث اليوم على مسألة هامة ترتبط بطموحات التلميذ التونسي في تحقيق آخر مرحلة من مراحل التعليم الثانوي اللي هي البكالوريا، والمعيش معيش التلميذ التونسي في المدرسة التونسية في المعهد التونسي في آخر السنة اللي هي فيها ضغط، فيها تخطيط، فيها تكتيك، فيها مراجعة، ولكن في نفس الوقت فيها محاولة أن نساند التلميذ التونسي من قبل المدرس نتاعه في الاختصاصات المختلفة، عربية، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، فرنسية، كل المواد اللي تهم التلميذ التونسي في امتحان البكالوريا، واللي الحقيقة تجربة منتديات البكالوريا اللي هو موضوع نتاعنا الرئيسي اليوم، باش نحاولوا نفكوا ونفهموا كيف يشتغل المنتدى في حد ذاته.

0: بطبيعة الحال، واختبار التلميذ الحلقات هذه، خلينا نقولوا سيدي حلقات معرفية أكاديمية ديما مفتوحة للتفاعل بالأساس. وان اليوم نشوفوا ان المنتديات هذه تجاوزت جدران القاعة والمدرسة والمعهد، ولت مفتوحة للعموم، نجدها في منصات التواصل الاجتماعي، يتم تسجيلها ولا تتبث على المباشر، وفيها كان بدينا نحكوا على أكله نوع ما العداله في التعليم. بون العداله ما بين ضفرين بطبيعه الحال، ولكن في سياق انه الناس الكل نشر المعرفه ونشر العلم لكل الناس، ان كان في الفضاء المحلي الضيق اللي هو المعهد، والا في كل الفضاءات المرتبطه بالمجال الكبير اللي هي بلادنا تونس. مرحبا بكم. على كل حال احنا اليوم باش نحكوا في الحكايه هذه الكليك الكبيره، ما نعرفش كبيره ولا صغيره، تم بعد مع شهاب الادب، في حضرتي سي شهاب الادب وهو استاذ ماده العربيه بمعهد ابن منظور ببلعروس. مرحبا بك سي شهاب.
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: وفي حضرتي بطبيعه الحال تلميذه رابعه اداب بمعهد ابن منظور، معانا ايل واتي، ريم ظهراوي، رؤى جديدي، وميمه رقيق، اسلام محمودي، ويسر العبيدي. مرحبا بكم.
2: وبيك عليك.
0: هل حكيت هذا من الكليك اللي باش نحكوهم في سرديه خاصه بين الحقيقه، السرديه كلها تعليم، استاذ عربيه، استاذ فلسفه وتلامذه، باش نحكو في سرديه الخاصه بينا في فقره لنفكر معا.
3: لنفكر معا.
0: في فقرة لنفكر معا احنا باش نحكوا على المنتديات في تجاربها المتقاطعة، ولكن ما نجموش نحكوا على المنتديات في المطلق دون ان نحكوا على تجربة الأستاذ اللي هو عاش بداياتها وعاش حتى ساعات نقولوا نجاحاتها وعاش صعوباتها، ولكن المهم في ذلك الفكرة في حد ذاتها. كيف تنظر سي شهاب الدب إلى فكرة منتديات البكالوريا في المدرسة التونسية؟ فضل.
1: في البدايات كانت المعلومات شحيحة، ما كانش كم المعلومات متوفر بالنسبة إلى التلميذ أو بالنسبة إلى الأستاذ بالشكل الذي نراه اليوم ونرصده اليوم. لذلك منتديات البكالوريا كان عندها وقع وكانت عندها جاذبية بشكل مميز، وكانت تدون في الأوراق وتوزع، وكانت تشرف عليها الدولة في أغلب الأحيان، يعني وزارة الإشراف. ما نلاحظه هو أن منتديات البكالوريا تطورت وواكبت ما عليه المستهدفون بهذا المنتدى وهم التلاميذ. لذلك أصبحت المنتديات تقام وتشكل في إطار المندوبيات، ومندوبية بن عروس كانت عندها ريادة وعندها تطور في مستوى عدد المنتديات أو في مستوى النوعية، وفي مستوى أيضا إعداد التلاميذ ودفعهم وإقناعهم بأنه رافد من أهم الروافد التي يمكن أن تغذي عندهم المعرفة بشكل مختلف في إطار مختلف، لأنه للمكان وقعه وللمكان تأثيره، يعني حتى كأننا نتزحزح عن الإطار النمطي اللي هو تلقي التعليم في القسم، يعني نلتقي في فضاءات أوسع وتتلاقح الأفكار، لأنه التلاميذ سينطلقون من معاهد مختلفة بأفكار مختلفة، نظرة مختلفة للبرامج من زوايا متعددة، يتم تلاقح الأفكار ويتم خاصة الحوار، وكأنما كل يحاول أن يتموقع وأن يثبت إلى أي مدى هو مستعد لمواجهة هذا الامتحان، سواء من خلال ما يطرحه في الحوار في المنتديات أو غير ذلك.
0: ما يعطيك الصحة، يعني هذه الفلسفة متاع المنتديات بصفة عامة، أما التحضير يا سيدي للمنتدى في حد ذاته مسؤولية من؟ هل أنه المنتدى هو نقولوا احنا مناسبة احتفالية في آخر السنة لتتويج كل المعارف التي تم تحصيلها بالنسبة للتلميذ التونسي، ولتتويج الإعلان عن نهاية البرنامج مثلا في كل المواد، وأن المعهد يقوم بالاحتفالية هذيك في حدود أسوار المعهد، وإلا المسألة يمكن المعهد يكون كأنه منصة وإشعاع يشاع على المناطق الأخرى، تجي من معاهد أخرى تلامذة ولا كذا، ولا ثم تفاعل بين المعاهد ثم تنسيق. كانت تعطيني كيفاش تتم العملية في حد ذاتها في المنتديات البكالوريا داخل كل معهد؟
1: استحدثت خطة لم تكن موجودة في إطار المندوبيات الجهوية للتعليم، والخطة هي كيف نطور من

0: شأن التعليم، كيف نعمد إلى تطوير النتائج؟ الخطة هذه يشرف عليها مشكور سي مراد العمدوني في مندوبية بن عروس، ويخدم في عمل جبار، وهو الذي يهيئ ويشكل الرزنامة بشكل يجعل كل المناطق التابعة لبن عروس معناها تتلقى تقريبا نفس الدروس، وخاصة يتم نقل بعض الأصوات من هنا وهناك حتى يتمكن التلميذ من النظر إلى البرنامج من زوايا مختلفة بأصوات مختلفة قراءات مختلفة. والمعاهد في الحقيقة لم تعد تستطيع أن تستوعب العدد الرهيب اللي يكونوا حاضرين من التلامذة، لذلك تستغل عادة المكتبات العمومية والفضاءات الثقافية نظرا لأنها أمكنة أرحب يمكن أن تستوعب عدد أكثر. وأحيانا المنتدى نفسه يتم توزيعه وفق رزنامة تراعي في ذلك المواد المختلفة وتراعي أيضا الشعب، يعني المنتديات قديما كانت تقريبا حكر على الأداب، الآن أصبحت تشع لتلامس كل الشعب وحتى يستفيد منها التلاميذ جميعا.
1: يعطيك الصحة، أنت قلت التلاميذ، أنا قدامنا تلامذة معهد ابن المنظور، تلامذة اللي هم اليوم شحكينا على تجاربهم، بطبيعة الحال التجارب هي بشكل نسبي، مشكون أحضر برشا ثم أحضر شوي، ثم اللي عنده رؤية معينة وفلسفة معينة في التحضير في القراية بطبيعة الحال، خاصة جماعة الأداب الخصوصية متاحهم أنهم يجمعوا برشا بين نقولوا احنا جنون الفنان وعبقرية الأديب، وفي نفس الوقت بين انضباط رجل الثقافة، يعني هذا من كليك يميزوا التلميذ رابعة أداب، وبينك الحلمة حلمة الفيلسوف، خاطر الفيلسوف عنده أحلام ولكن أحلام بوجه خاص، ذاك علاش باش تحكون على تجربكم، كيفاش تسمعوا، كيفاش عرفتوا المنتديات، من سبقكم، كيفاش وصلتكم الفكرة؟ باش نبدو بأي. أي مرحبا بك أي الواتي، كنت تحكينا على تجربتك مع منتدى البكالوريا، وفي نفس الوقت يعني كيفاش سمعت، كيفاش تشوف، كان حضرت، كيفاش شفت الحكاية؟ تفضل.
2: والله أنا سمعت عم ناول، ريت صحابي رابعة أداب مشاو منتدى في مكتبة بن عروس عند مسيو شهاب، ومن وقتها كان عندي نوع من الشغف أني نحضر منتدى، خاصة أنا مع مسيو شهاب معناتها ونحب نشوف الأجواء متاع المنتدى. يا أخي جات الفرصة معناتها باش نحقق نوع كان من الشغف كما قلت لك، باش نطلع باش نشوف الأجواء متاع المنتدى، اتصلت بصحابي وشجعتهم وثم مشينا عشنا التجربة، كانت تجربة ناجعة واستفدنا برشا، شفت نوع من التنافس بين التلامذة، شكون فاهم أكثر، شكون يحب يبين معناتها كيفاش يقرأ
1: معناتها به برشا. يعطيك الصحة، يعني هذه البدايات، هذه اللي خلينا باش نمشوا الريم. ريم يعني أو زميلتك أي قالت راو شفت صحابنا وكل واحد في سياق التفاعل مع الحضور ومع الأساتذة كل شيء قاعد يخرج مدى فهمه للمسائل. يعني منتدى البكالوريا هو مناسبة، صحيح هي مناسبة لتتويج معارفنا ومدى اختبار ما مكتسباتنا بطبيعة الحال خارج القسم، يعني ضوابط القسم وقوانين القسم وعنده حكاية، ولكن سردية منتدى البكالوري هي أنه التلميذ يعيش تجربة أخرى، تجربة معيش كما يقول ميرلي بوينتي، كان قريته في الفلسفة كل شيء، في تجربة المعيشة دي شفتها تجربة غامضة واضحة، أنت في مخك أسئلة والأسئلة هذوكم حتى كلمة رحتهمش لقيتهم موجودين الأجوبة متاحهم، كيفاش أنت تفاعلت مع الحكاية؟
2: الحقيقة تجربة منتدى البكالوريا فادتني برشا من التجربة الأولى، لقيت أسئلة من زاوية مختلفة متاع تلامذة، ما كنتش أسئلة ما كانتش تجي على مخي أنا، تنجم كون سألها عبد آخر، هي في شكل معناها تبني لك تأسس لك وتبني لك الفراغات اللي كانوا موجودين في مخك وتعاونك برشا، تبدأ أنت مثلا أنت فاهم الدرس بطريقة تنجم تفهمه بطريقة أخرى جملة، والحكاية هذه تاعت برشا، ونتمنى الناس كل تشارك في المنتديات.
1: باهي مرحبا بك على كل حال. هذه باش خلينا نمشي للرؤى، يعني انا راني اسات الفلسفه يسالوا برشا ولا غالب ما عرفش الاسات العربيه كيف ولا
0: نفس الشيء
1: نفس الشيء. الاسئله لهنا وهي ماهيش مشكلات حقيقيه وكبيره بالمنطق الفلسفي الكلمه، ولكن هي اسئله مرتبطه برؤى انت كتلميذه زميلتك قالت ثم برشا تلامذة طرحوا الأسئلة كذا ولقيت أنه الأجوبة، ولكن هو الفضاء هذا كاينه فضاء عمومي مسخر هو المنتدى، هاك الفضاء العمومي هذاك اللي تلقى فيه برشا تلامذة كل شيء. ساعات التلميذ عنده نواميس في القراية، أهمها أنه ينجم يكون يقرأ وحده، يحب يطرح الأسئلة وحده ويطرح ويلوج عليها وحده. هل أنه كي تلقى روحك في فضاء نوعا ما عمومي مصغر في برشة ليندا في أساد وكل شيء، تتعامل بمنطق أنه يزمك تفتك الجواب ويزمك تثبت وتلوج على الجواب في نفس الوقت تطرح أسئلة وتخرج بك نقولوا احنا الانغلاق شوي على الذات، والا نوع من الحشمه ولا نوع من انك التردد، والا تشوف انه خلي تو الناس تحكي وانا تو ناخذ المعلومه وكهو.
2: عام البكالوريا هو عام يسر مهم عند التلميذ، والمبادرات هذه اللي هي تعاونه وتوجهه وتخليه انه يجتمع مع ناس اخرين تساعده برشا في الجانب النفسي متاعه، وتخليك تحس باحساس بالانتماء خاطرك موجود في مجموعه مع ناس عندها نفس الهدف ونفس الغايه واللي هي نجاح في البكالوريا. يعني لقاء مع ناس اخرين موجودين معك نجموا يكونوا في عمرك وينجموا يكونوا اصغر منك، نجم تستفيد بالتجارب متاعهم بالخبرات متاعهم، خاصه انه في المنتديات هذه يجيوا تلامذة ناجحين قبلك وتستفيد من الخبره متاعهم، وتحس باحساس هكا محليه بالانتماء وبالراحة وثقافات جديدة ومعلومات جديدة مع تلامذة آخرين يساعدوك أكثر في رحلتك في البكالوريا.
1: بيه يعني تويك أنت تشوف أنه المنتدى كيني واحد مشيتنا لنفسي هي رؤية. ومهم جدا أنه وكل التلميذ في المناسبات هذه كينو بشي يكسر حاجز الضغط النفسي والتوتر اللي هو عادي يعيش الإنسان وضعية القلق، ولكن كيف يمكن أن نتجاوز القلق نتجاوز القلق في منطق أنه ننجح في أنه الوضعية هذه بالمنطق الوجودي قريتو سارتر أنتوما كيفاش يواجه وضعية اللي هي البكالوريا امتحان البكالوريا وصعوبتها ويخطط ويسعى إلى تجاوزها، في المرحلة ذيك يثبت ذاته يكتشف أنه يا سيدي رو عنده شخصية، رو ينجم يحكي، رو ينجم يعدل أفكاره، رو يتجاوز أخطائه. هذه مهمة في المنتدى البكالوريا كتجربة فيها النفسي والاجتماعي، ولكن زادة هي تجربة وجود صغيرة ديما نقوله. هذيك علاش باش أنا مش نرجع ديما مع تليند ومن بعد نرجع احنا نحكوا مع بعضنا سي شيخ
0: الأولوية
1: أميم أميمة الكل حكوا على أهمية الحوار وأنه راوة في إثبات الذات، لكن حسب رأيك أنهم الأسئلة اللي في مخك أنت كانوا في مخك أسئلة مرتبطة بمنهجية معرفية كانوا عندك فيهم صعوبات ولقيت أنه المنتدى البكالوري نجم يكون مناسبة لتوضيح الأسئلة ذيك. يعني ساعات التلميذ يقول لك أنا راني محضر أما والله منهجية ما نعرفش كيفاش نخدمها،
0: مش
1: واضحة، هاو لقيت المنتدى ونطرح الأسئلة ذيك، ثم شكون يقول لك أنا المنهجية سافا ولكن عندي مقاربات إن كان في, في, في, في الجغرافيا في التاريخ في العربية في الفلسفة من حيث المعارف ما هيش واضحة. يعني حسب رأيك أنا من الأسئلة اللي أنت يا سيدي باش تحكينا على تجربتك أنت الأسئلة اللي طرحتهم في مستوى المنهج وفي ولا في مستوى المضمون ولقيت أجوبة ولقيت وتجاوزت الصعوبات اللي كانوا موجودين عندك وشفت أن المنتدى ساعدك باش تتجاوزهم.
2: أنا شخصيا بحكم تجربتي عمناوي في الباك كانت عندي مشاكل في المنهجية سورتو في جانب تاريخ وجغرافيا بحكم أنه أستاذة القسم ما كانتش تفي بالغرض باش أنه توصل معلومات وتفسر منهجية، لقيت أنه المنتديات طريق باش انك توصل تفهم منهجيه وتفهم معلومات. ساعات الوقت اللي في يخصوا البروف للتلميذ في الكلاس ما يكفيش باش انك توصل معلومه كيما يحبها التلميذ، الوغ كو المنتدى فيه وقت اكثر باش انك تسال باش انك تستوعب باش انك بتتر انت تكون عندك فكره تنجم تعطيها للبروف والبروف يتوسع فيها ويعطيك دي ديتاي انت ما كنتش تعرفهم في الفكره هذيك في حد ذاتها. دونك انا نصور انه المنتدى حاجه مهمه في الجانب المنهجي اكثر من معلوماتي.
1: يعطيك الصحة. هذه الطفلة هذه فهمت أنه اللعب الكل في المنهج في الطريقة باش نخرج من الصعوبات بالطريقة بالمنهج. يعني وأنا ننصحكم ديما ركزوا على الطريقة والمنهج تعرف روحك من النجاح فك لانه النظام المعارف والمكتسب هذه موجود موجوده كما يقولوا في كل الوضعيات في كتاب ولا في المنصات
0: على قارعه الطريق.
1: اما المهم هو المنهج. يعطيك الصحه هذيك علاش باش احنا باش نمشوا للاسلام. الاسلام احنا كنا نحكوا على الجانب النفسي والمنهجي والتفاعل ومهم جدا، ولكن هل تشوف في كي مشيت من عرش حضاره انت في منتدى البكالوريا كيفاش تنظر انه الشخصية ساعات زميلتك كانت تحكي على الأستاذة في القسم ممكن ما كانتش واضحة مكتسبات من قبل اللي تحصلت عليها من قبل الأستاذة، كيفاش تنظر انت وانت حضرتي الشخصية الأستاذ؟ يعني ساعات نجم يسيدي الأستاذ متاعك اللي قري فيك في القسم عنده قلوا احنا إكراهات بيداغوجية، عنده برنامج، عنده كذا، عنده مر على كل المعاني وكل المسائل في ذلك البرنامج. بطبيعة الحال انت صعوباتك ما تعدتش باش تتفسر في القسم، مشيت للمنتدى يا سيدي فلقيت نفس الأستاذ متاعك اللي هو في القسم واللي انت تنجم مكتسباتك ما كملتش وانا مش واضحة عندك. كيفاش انت باش تتعامل؟ انا احكيك على وضعية دالة ذي. كيفاش انت باش تتعامل وشنو حسب رايك باش تقول اي بطلت مش لازم ها استاذ اللي قري فيا في المنتدى، والا تقول خلينا نعيش التجربه ونطرح الاسئله اللي ما طرحتهمش في القسم؟ تفضل.
2: والله انا شخصيا نرى انه ما عنديش مشكله مع ان يكون البروف موجود في القسم ولا موجود في منتدى. الحقيقه نجم ندخل عنده نشوف بالك يعني يكون في المنتدى مش كما في القسم، على خاطر في القسم التلميذ لازم باش يعرف عنده باشا معلومات باش يتقبلها مع عنده استاذ، والاستاذ مربوط ببرنامج لازم يكمله قبل الوقت اللي مطالب انه يكمله. دونك البروف باش يلقى روحه مضغوط والتلميذ باش يلقى مشكله، خاطر باش تكون مشكله بين التلميذ والاستاذ. في المنتدى ينجم يكون تجربة أخرى من ناحية أنه عنده الوقت وماهوش مربوط كما نقوله بوقت باش يكمل فيه. يعني أنا نجم نطرح على الأستاذ أسئلة ونلقى لهم إجابة والأستاذ ما ينجمش يقاطعني ولا يقول لي ليه ما عادش عندي وقت باش نكمل للبروغرام نتاعي وكل.
1: باه مرحبا بك. على كل حال هو ديما تجربه خاصه بك انت. انا باش نمشي لليسر ناقفوا في التفاعل مع تلامذتنا في تجربتهم في منتدى البكالوريا. يسر يعني منتدى البكالوريا ذي تنرجع حتى لسي شهاب، منتدى البكالوريا هو مناسبه باش نوضحوا فيها ولكن زاد مناسبه باش نفتحوا انه ساعات يتقرا البرنامج من زاويه نظر اخرى. ساعات تكتشف انه البرنامج ومكتسباتك من ذلك المحور منتدى البكالوريا فتح زاوية أخرى للنقد، زاوية أخرى لنظام الأفكار. هل أنك مشيت أنت للمنتدى وحضرت لقيت هذية وإلا شفت أنه كأنه تكرار للمحور المحاور تقرأ فيه؟
3: بحكم انه المنتدى هو فضاء يتقبلوا فيه برشا عباد، دونك من المؤكد انه فما برشا وجهات نظر وبرشا اراء نتاع برشا عباد باش تتخلط وباش تحصل معرفه معينه عند عباد تنجم يكونوا وجهات النظر نتاعهم مختلفه. نجم انا نرى حاجه بطريقه نتاعي انا معينه و معناها تكون صحيحة. الإنسان الآخر ما تعرض لهش في القسم وإلا البروف نتاعهم بحكم البروغرام والوقت وكل شيء ما تعرض لهش في القسم، ومش الناس كلها تنجم تقرأ إتشود ولا حصص تدارك البرة وكل شيء. دونك المنتدى هو فرصة إنه التلامذة يتقابلوا مع بعضهم، مش بضرورة حتى إنه يكون الأستاذ هو الطرف الوحيد اللي يقدم المعلومة للتلميذ، ينجم يكونوا التلاميذ في علاقة ببعضهم وقت اللي يتقابلوا يتشاركوا برشا معارف وبرشا اكسبيريونس. ينجموا يكونوا حتى تلامذه اصغر منك والا اكبر منك، وكل واحد عنده تجربته في الحياه وطريقته المعينه في المراجعه وفي القرايه معناها. دونك يكون مجال مفتوح للتلميذ انه حتى مش حتى على المستوى انه الدراسي يتلقى معلومات، حتى على مستوى اجتماعي يتقابل مع برشا عبيد ويعمل برشا معارف.
1: باهي يعطيك صحه. السؤال اللي سالته الاخراني هذا الحقيقه اللي هو انا نشوف انه يوصل يعطيها الصحة هي جاوبت كل شيء، ولكن زاد السؤال اللي كنت سي شهاب الأدب وأنت اختبرت المنتديات البكالوريا وأنت المعرفات قلت راهو يلزمها جهد في التحضير وجهد طبعاً في ده. أنك تعمل نوع من قراءة مغايرة للبرنامج
0: إضافة نوعية
1: باش تعمل إضافة. لهنا باش نحكي في الحكاية دي اللي طرحناها مع يسر، كيفاش الأستاذ وهو مكلف باش يقدم مداخلة في منتدى البكالوريا تحضيرات، وانت اختبرت منتديات البكالوريا، أنا الزاوية اللي تشوفها مهمة باش التلميذ ينجم ما يلمسهاش في البرنامج في القسم، ولكن هي مهمة لأنه تنجم تكون امتداد ولا تكون فتح فضاء الممكنات. زادة ديما راهو البرامج هي تفتح للممكن، ما هيش منغلقة، ما ثماش أجوبة نهائية، ما ثماش مقاربات نهائية في العربية في الفلسفة في كل المسائل. مهمة الأستاذ لهنا كيفاش باش تكون؟
0: يعني إيماننا بالنسبية يتجلى خاصة في ما يطرحه الأستاذ على تلميذته، مهما اجتهد ومهما أبدع ومهما تعمق فلا بد أن يكون المداخل محددة والبوابات التي منها ولجأ إلى الموضوع أو إلى المحور محددة. يعني يمكن لتلميذ مهما كان مستواه أن يطرح أسئلة أثناء المنتدى فيثير فيك حيرة ويدفعك إلى التفكير في إشكالات أخرى. الأهم حسب رأيي في المنتدى واللي نعمد دائما إلى ترسيخه هو أنه لا يتمركز الدرس في الأستاذ كما جرت العادة، حتى نتزحزح عن ذلك النمط ونخرج من هذه القوالب الجافة. لابد أن يستشعر التلميذ أنه أصل وأنه الهدف وأنه الغاية، فلابد أن ينطق التلميذ، لابد أن يتكلم التلميذ، لابد أن تفتح له مجال، لأنه مهما كان السؤال الذي سيطرحه التلميذ تستطيع من خلاله أولا أن تدرك طبيعة الأخطاء الموجودة معرفية أو منهجية، ثم تدرك نوعية الخطأ، وبذلك يتم تعديل الخطاب بما يناسب الثغرات لدى التلميذ حتى لا يصبح الكلام، لأنه نجم يكون في إطار التغريب، كل ما أطرحه أنا ليس بالضرورة على درجة من الدقة والعمق والإفهام لدى كل التلاميذ لأنهم مستوياتهم مختلفة. لذلك المسألة تخضع لي خروج التلميذ من قوقعته ومساهمته وأنه يطرح صوته يعني أسوة بونوس في المسرحية. يعني لابد أن نهدم هذا الجدار ولابد من التواصل، لأنه عبر الحوار سيتم تنمية مدركات التلميذ ومعالجة العطب، لأنه عملية التشخيص ستتم أثناء الحوار. يعني حينما يتكلم التلميذ حتى ولو طرح سؤالا تستطيع وأنت المعني بالجواب أن تعدل من جوابك بما يرمم كل أنواع الوهم والخلل التي انبثقت من خلال ذلك السؤال، سواء من ناحية معرفية أو من ناحية منهجية. ولابد من عدم طمس رغبة التلميذ في أن يتكلم، وثم نوع من المنافسة تقع. يعني نستشعر ونحن في المنتديات أن كل تلميذ يريد أن يتموقع، وثم نوع من الأريحية أيضا، لأنه الغربة وعمقها وحالة الإرباك من البكالوريا التي نحن نتقدم نحوها شيئا فشيئا، هذا الكل في الحقيقة يتراجع لأننا أصبحنا لدينا هم جمعي
1: المشترك.
0: المشترك بالضبط.
1: هو يعني لهنا كان نحب نقوله أنه الأستاذ يعدل من اختياراته المنهجية والمعرفية انطلاقا من هواجس التلامذة، صعوبات التلامذة، وبالتالي كأنه المسألة حينية في كل المسائل هذه في كل المحاور. يعني هل أنه أستاذ العربية في المنتديات اللي تنظمها المندوبية والمعهد في هل أنه في حصة واحدة ينجم يمر على المحاور كله، وإلا يخصص أكثر من حصة ويتشاركوا فيها أساتذة؟ بطبيعة الحال كل أستاذ يأخذ جانب من البرنامج ويخدم عليه.
0: عادة الساهرين على منتديات البكالوريا يعمدون إلى التنسيق مع الأساتذة في طبيعة ما سيقع تقديمه. وحتى لا نكرر، لأنه أنا مثلا يوم الأحد الفارط قدمت محاضرة في شكل درس في مورناغ، لابد أن أكون على درجة من الوعي بطبيعة الدروس التي قدمت قبل ذلك حتى لا نقع في التكرار، وحتى لا يتم دراسة محاور معينة بشكل مستفيض بينما تهمل محاور أخرى. ثم الإعلان يجعل التلاميذ الراغبين في التعاطي مع ذلك المحور تحديداً يدرك ضالته، فيأتي وهو متسلح بكم من الأسئلة، وقد تزيد هذه الأسئلة وتتضاعف حينما يصغي إلى ذلك الدرس الذي سيقدم وبعد تكون مرحلة النقاش. وسألت سؤال منذ قليل، هل أنه حضورك في المنتدى إذا وجدت نفس الأستاذ نجم ناخذ الجواب من عند آية أو من عند ريم لأنه حضروا معايا البقية ما نتذكرش أني شفتهم، لكن ريم وآية حضروا معايا في وتنجم تسألهم يعني لأنهم عاشوا التجربة
1: بطبيعة الحال. هي التجربة وراو احنا كاين منتدى مصغر وفيها الكثير من العوائق النفسيه حكينا انه زالت خاصه في حضره سيد عربيه وسيد فلسفه، يعني راو هذوما الحوار مفتوح في غياب العوائق قائم هنا. هذاك علاش ريم باش تحكي لي على التجربه نتاعك انت توا تقرا عند سي شهاب، وفي نفس الوقت لقيت سي شهاب مقدم محاضره. المعايير اللي في مخك، الأسئلة في مخك ممكن تسألتهم في القسم واللي ما سألتهمش، كيفاش أنت وانت بعتك الأولية ساعة وانت شفت لقيت سي شهاب راه باش يقدم محاضرة، كيفاش كانت، كيفاش عشت التجربة؟
3: بالعكس أنا فرحت لقام سي شهاب مرة أخرى خاطر ينفعني برشا وما نستحقش معناها. كي أنا لقيت مسيو شهيب غاديك بخلاف مسيو شهيب فما التلامذة الموجودين غاديك كي هما سألوا عليها أسئلة مختلفة، نزيد أنا نستفيد بالأسئلة الأخرى معناها مش كان أسئلتي أنا الكل.
1: به
3: معناها بالعكس
1: يعني به هذه في تجربتك الخاصة. احنا توا نحكو ديما على المنهجي والمعرفي ونحكو ديما على المكتسبات، ولكن في نفس الوقت ونشوفوا انه المنتدى البكالوري هو مناسبة ساعاتك القدحة الأولى اللي التلميذ يلقى روحه سؤال يجيب سؤال، هل انه الأسئلة تنتهي بانتهاء المحاضرة ولا تلقى روحك سي شهاب انت في بعض الأحيان تلامذتك ولا حتى تلامذة تاع أقسام أخرين ولا انت مطالب انك تلقى روحك عامل منتدى مصغر في أروقة المعهد في القسم، ساعات تفتح بعد تمشي تقري تلقى روحك في القسم باش يولي منتدى لخاطر نجم تسد تلامذة أسئلة خليتهم يتحفزوا باش يطرحوا أسئلة أخرى. احكي لي على التجربة هذه.
0: الإشكال بالنسبة إلينا أن المنتدى يتواصل معك بهواجسه المختلفة أحيانا حتى وأنت نائم معناه كان يكون عندك كابل يو اس بي تخرج دروس رهيبة من الحلم مباشرة. المسألة تبقى الهواجس وتدفعك إلى المراجعة وتدفعك إلى التعمق وتدفعك أنك تقدم شيء مختلف، وثم لابد أن تزرع الحيرة. يعني الدرس الذي لا يربك ولا يزرع الحيرة ولا يدفع إلى التفكير معناه أنا لا أعتبر أنه درس ناجح 100%. لابد أن تظل أصداء الدرس تتردد في ذهن التلميذ تغذي الذاكرة من ناحية وتدفع به إلى التعمق من ناحية أخرى استعدادا للامتحان، وبهذا الشكل تكون المعلومات في مستوى الذاكرة على درجة من المطوعية، يصبح التلميذ قادر على إعادة تشكيلها وفق متطلبات الامتحان. لأنه احنا عادة التلميذ الذي يتعاطى مع مصدر واحد للمعلومة تصبح تلك المعلومات في شكل قوالب جافة صلبة غير قابلة لإعادة التشكل إذا ما جاء أمام امتحان لا يتطلب كل تلك المعلومات أو يستوجب تهذيب تلك المعلومات. المنتديات تمكنه من النظر إلى ذات المعلومة من زوايا مختلفة فتصبح المعلومة في مستوى الذاكرة مطواعة لأن تتشكل وفق متطلبات السياق الجديد ولا تستدعي شوائب السياقات الأم التي منها تم استدعاء المعلومة.
1: بيعطيك صحة. كل حال تعدد المصادر هذه باش نرجعوا مع تلامذتنا تلامذة معهد ابن منظور باش نحكوا على منتدى البكالوريا، هو بطبيعة الحال زاد هو مصدر للمعلومة فيها كاينه ورشة بطبيعة الحال، ولكن اليوم في زمن تعدد مصادر المعلومات تنشوفه مع العقل التلمذي كيف يتعامل مع هالوفرة يا سيدي مجتمع كأشي مجتمع الوفرة
0: الانتقاء
1: ده. ولكن قبل ذلك خلنا نمر الأغنية اليوم توق الياسمين لمجد الرومي وهي من اختيار آية الوادي رابعة أداب بمعهد ابن منظور بن عروس.

0: نعود إليكم أصدقائي من جديد مع برنامج تاريخ المدرسة في حصة خاصة اليوم فيها تفاعل كبير مع سي شهاب الأدب وأستاذ عربية بمعهد ابن منظور بن عروس وتلمت رابع أداب بمعهد ابن منظور بن عروس أي الواتي ريم الظهراوي رؤى جديدي أمامة رقيق إسلام محمودي ويسر العبيدي. مرحبا بكم. احنا كنا نحكي سي شهاب على أنه منتدى البكالوريا هو ورشة كبيرة فيها تفاعل فيها أسئلة فيها حيرة فيها كلقات حلولة اللي تلميذ الجديد يبقى ديما يطرح في الأسئلة وفيها في نفس الوقت منسوب الضغط يقل التوتر النفسي يقل يولي أكثر حكمة ساعات التلميذ إدارة الشؤون متاعه فيها أكثر حكمة أكثر تنظيم ولكن التلميذ زاد العقل التلمذي احنا بطبيعة الحال عقل الأستاذ حكاية عارف بالمعارف عنده لا ولكن العقل التلمذي هو اليوم في واقع الجديد المعاصر واقع التكنولوجيات الجديدة والمنصات التواصل الاجتماعي تعددت المصادر الحقيقة وهذا اللي خلينا مش نحكوا على تجاربهم اليوم انه منتدى البكالوري مهم اني نمشي ونشوف الأستاذ وأسادتي وممكن أسادة من معاهد أخرين يحكونا على المحاور ولكن أنا كتلميذ أجد نفسي يعني في على الهاتف ولا على المحاميل المختلفة أجد نفسي في مواجهة مصادر مختلفة إن كان في وثائق أو في فيديوهات أو في يعني وساعات المصادر ذيك ما نعرفش صاحب المصدر إن كان أستاذ أو تلميذ فكيف يتعامل التلميذ هذا باش السؤال للرؤى كيف يتعامل التلميذ اليوم أمام هالتعدد المصادر وزيدهم منتدى البكالوريا كيفاش تشوف التجربة هذه تجربة تعدد المصادر مصادر المعلومة بطبيعة الحال
1: رغم أنه المصادر متنوعة ومتعدة برشا أما من المهم برشا أنه تلميذ يعرف يختار المصادر ذات الجودة وذات المصداقية الهيمة على خاطر مش أي حاجة تراها تنجم تاخو منها المعلومة متاعك ونحس أنه مهم برشا في التعليم أنه فما تواصل بصري بينك أنت وبين الأستاذ على خاطر الدرس يلزم يكون مطوع بما يخدم الإشكاليات متاعك وبما يخدم الأسئلة متاعك أنت وهذا ما هوش موجود في الكور الحاضرين المهبطين سوغ انترنت ذيك عليش مهم برشا أنك تتواصل مع أستاذك ويكون فما أسئلة نابعة من إشكاليات جيت فيك أنت مش يعني أسئلة هكيك
0: بيه يعطيك الصحة هذه من قراءتك أنت لكن نمشي الإسلام محمودي إسلام يعني زميلتك يعني الحقيقة هو كي ننظره فيها الكثير من الحكمة الكلام متاحة يعني مثلا حتى مهم أنه ولكن كي نجي نشوفه في الأخر التلميذ هو كائن فيها كل الصراع الداخلي بين نظام الانفعالات والرغبات تحب يعرف عنده الرغبة في المعرفة والرغبة في المعرفة هذه تخلي إمكانية أنه يسيء اختيار مصادر المعلومة وهذه الواقع اللي نشوف فيه حتى ساعات تلقى روحك ممكن تنحكم مع سي شهاب أنه التلميذ يكتسب معارف معينة فيها جانب كبير من الخطأ ويعتقد أنها على صحيحة فليس من السهل انه يتحرر منها في بعض الاحيان تولي مكانها مقولات ثابته نهائيه يعني هذا اللي نشوف فيه هل انك وانت تتفاعلي حتى كان ما عشتيش انت التجربه كيفاش تشوف تعدد المصادر اليوم تاع المعلومات في المنصات على اختلافها شوفها مهمه ثريه عامل اثراء والا زاد عامل فيه الكثير من الغموض
2: والله بالنسبه لي وبالنسبه لتجربتي الشخصيه المعلومات اليوم وليت متوفرة في المنصات الكل بشكل يعني كما نقولوا متوفر ياسر مع برشا معلومات وانا نرى انه فما برشا مغالطات التلميذ ما عادش ينجم يفرق ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة والمنتديات هذية هي اللي تأثر وتخلي التلميذ تحت إطار على خاطر فما أساتذة مشرفة عليه المعلومات تكون موثوقة والتلميذ فما حاجات غامضة يحب يعرفها ينجم يسأل أسئلة مباشرة ويلقى الإجابة اللي هو يحب عليها خاطر ساعات نجم أنت تسأل تبدأ عندك برشا أسئلة في داخلك تحب تسأل عليها أما كي تاخذ من سيت معين ولا من منصة معينة ما ساعات ما يجاوبوكش على برشا أسئلة
0: بهياتك الصحة مسلين سي شهاب نفس السؤال الحقيقة وانت تعرف ان المنتدى يعيش تحديات كبيرة المنتدى اليوم مش منتدى ما كنت في بداية حس حكيت على انه مصادر المعلومة ما كانتش متوفرة بكري مش كيف تو تو المسار تتعدد والمنتدى ولا عنده تحديات. التحدي هو انه يساعد التلميذ في انه يجاوب له على الاسئله المناسبه ويعطيه نظره مختلفه مغايره للبرنامج ويعطيها الاضاءه في الممكن، ولكن في نفس الوقت منتدى في حد ذاته يواجه صعوبه انه الواقع اليوم فيه تعدد لمصادر المعرفه. كنت تحكينا على الصعوبة هذه اللي انت اكيد راك عشتها، خاصة كي تشوف الاسئلة متاع تلامذتك، اسئلة تلامذتك تبان في الاسئلة، في بعض الاحيان في الاسئلة بركة تعرف اللي راهو تلامذة اخذوا المصادر هذيك تاع المعلومة من مصادر المعلومة هذيك من مصادر مختلفة، وبالتالي تنجم تكون تولي مقولة ثابتة مش سهل باش تحرر العقل التلميذي منها.
3: فعلا يعني سواء داخل القسم أو في إطار المنتديات البكالوريا نحن نتحرك في إطار ما حددته وزارة الإشراف، خاصة ونحن نتقاطع مع الامتحانات فيما نقدمه داخل الفصول. لا يمكن أن أقدم معلومات لا علاقة لها بما نصت عليه البرامج الرسمية. يعني أحيانا الآن ما نلحظه وعلى وزارة الإشراف أن تتحرك إزاء البعض، يعني البعض تستشعر أنه رو يتناول حبوب منع الفهم بشكل منتظم، يعني لا تستشعر وجود إضافة، بل أصبحنا ننظر ونقدم دروس مثلا في مادة العربية بالعامية على أساس أننا في إطار التبسيط. نحن نعاني إشكال في مستوى التواصل، تستطيع الفكرة أن تكون مكتملة لدى التلميذ وقد يستوي التلاميذ في الفهم، ولكن التفاوت يتم بعد ذلك في الكيفية التي بها سيعبر، إلى أي مدى أنا أمتلك قنوات لغوية وأمتلك معاجم وصيغ وأمتلك ما به أستطيع أن أعبر عن الفكرة دون أن تتشوه الفكرة وهي في الطريق إلى الورق. إذا ما كرسنا هذا الفهم وكما تفضلت بالذكر، بعض المعلومات الرديئة وبعض حتى كيفية الطرح قد تستقر في أذهان التلاميذ. يعني لابد أن لا يتطاول البعض على تقديم دروس إن لم تكن مؤهلا لذلك. وما معنى أن نقدم دروس في العربية بالنسبة للسنوات النهائية باللهجة العامية؟ يعني الأمر رهيب، والأمر لابد من وزارة الإشراف أن تتحرك في إطار هذا، ولابد أن يكون ثم مصفات، لابد أن ننتقي ما يتم تقديمه عبر هذه الشبكات، لأن تقديمك لدرس عبر الشبكات يعني لست حرا حرية مطلقة، ثم مسؤولية، لأنه ثم ضرر سينتج وسيكون إزاء هذه المنصات التي تقدم الأشياء بشكل عشوائي، رغم وجود أشياء في منتهى الجدية وفي منتهى العمق، والبعض لهم من طلاقة اللسان ومن الفصاحة ومن البيان ما به يستطيعون التعبير عن الفكرة بشكل جيد وزرحها في أذهان التلامذة بشكل واضح، ولكن لا يمنع أنه ثم الاتجاه الآخر الذي لابد من مواجهته وبشكل صارم.
0: هذا كعليش احنا لاحظوا باش نحكوا على المنصات، مثلا وزارة التربية فعلت منصة جسور هكا،
3: اي منصة جسور،
0: منصة جسور
3: وهي والدخول اليها مجاني، وتطوع عدد كبير من الأساتذة مشكورين وقدموا عديد الدروس في مجالات مختلفة، ودائما يتم التنسيق حتى لا يتم الاشتغال على ذات المحور اكثر من مرة ويتم اهمال بعض المحاور. وبما انها تحت اشراف وزارة الإشراف فلا بد ان تكون متناغمة تماما مع تنص عليه البرامج الرسمية، وبذلك ستكون دافعا يؤهلك، لانه اخطر ما يمكن ان يقع فيه التلميذ هو لملمة كم من المعلومات التي لا علاقة لها بالبرنامج، وإنما ستدفع فيك وتغذي فيك الوهم، وهم الاستطاعة، بينما أنت تحلق بعيدا إن كنت تحلق أصلا.
0: فإحنا منتدى البكالوري هو مناسبة لأنه للتحليق في عالم الأفكار وعالم الرؤية والمعاني. ذلك علاش احنا باش نرجعوا لتلامذتنا، كنا نحكوا على المنصات، يعني التحديات اللي تواجهها التلميذ بصفة عامة هو تعدد المصادر، تعدد مصادر المعلومة وتعدد المنصات. وكنا نحكوا على منصة جسور فيها مادة دسمة مهمة، مادة الحقيقة تجمع بين المنهجي والمعرفي في العربية، في التاريخ الجغرافي، في كل المواد، في كل الشعب، في كل المستويات زادة الابتدائي ثانوي وإعدادي، وهذا مهم جدا مش نحكو أنه رأى وزارة التربية قاعدة تخدم في الحكاية دي، ولكن احنا زادة نقوله أنه تلميذ الحاجات متاعه، حاجة التلميذ هل أنه الحاجة المعرفية بطبيعة الحال لا حدود لها، وأنه هل باش نرجع لكم تويكا، ساعات واحد يقول انا عندي كي نمشي للمنتدى ولا نحاول باش نفهم حكايه في منصه من المنصات، ثم حاجيات عندي. كان تحكوا لي اي الواتي تحكي لي على، وانت تويكا في كل واحد في حضره السيد العربيه سي شهاب، ايا كانت العربيه ولا في الفلسفه ولا يعني شنو هي الحاجيات اللي نتاعك وانت كي تمشي للمنتدى البكالوريا؟ ماهيش اسئله فقط، حاجات معرفيه منهجيه، اما ماهوش في السياق هذاك. ساعات الواحد يمشي للمنتدى لانه يحب يحقق السكينه والطمانينه، في نفس الوقت يحب يتعلم كيفاش يطرح الاسئله. شنو هي حاجياتك وانت ماشيه المنتدى، وهل انه المنتدى لقيتي فيه تلبيه لحاجياتك المعرفيه ولا لا؟ تفضل.
2: كما سبق ذكرت من بكري، قلت لك بالنسبه لي المنتدى كان شغف، كان اني باش نمشي ونكتشف اول حاجه الفضاء وكيف تتم عمليه تبادل الاسئله، تبادل الاجوبه بين التلامذه، بين التلامذه والاستاذ ايضا. كنت نمشي مشبعه بالاسئله، نحب نسالهم ونحب نتلقى على اجوبه. الحقيقه معناتها باتصال بالبكالوريا ما نتصورش التلميذ يمشي منتدى بغايه اخرى ابار انه باش يشبع الاسئله المتعلقه بالبرنامج نتاع العربيه ولا باي ماتير اخرى.
0: باهي يعطيك الصحه. ومهمه يعني انت عشتي تجربه انك تمشي للمنتدى البكالوريا، شنو الحاجات اللي كنت تتمنى تلقاها فيهم؟ مثلا ساعات واحد يقول والله انا مشيت خذيت اكتسبت حكايات ولكن حسيت كلي ناقصه شوي، وانت عشت هالتجربه شنو الحاجات اللي ناقصه وتتمنى كانت تكون موجوده في المستقبل، في المستقبل القريب بطبيعة الحال؟
2: والله انا حسب ما عشت التجربه ما حسيتش فما حاجه ناقصه. انت نوع الاستاذ، فما اساتذه توفر لك كل ما انت تستحق من ملخصات، من معلومات، من منهجيه. فما اساتذه تكتفي بانها تعطيك معلومات وملخصات. ساعات التلميذ يمشي باش قادم على حاجه معينه يلقى حاجه اخرى جمله، يعني ينجم يتحط في مواقف ويتلز انه يقعد غيانك بشكل وقت ما يضيعش، خاطر باك ووقت نضيق وكل. دونك نتصور انه التلميذ يعطي افكار للمنتديات القادمه انه يعملوا مثلا ورشات للتلخيص، ورشات للمنهجيه، ورشات للمعلومات. وكل تلميذ حسب النواقص اللي عنده يمشي للمنتدى هذاك المعين، للبروف هذاك بالذات، يعني للتلخيص والا للمنهجيه.
0: بها على كل حال هي راي طرحت حاجة مهمة جدا، كيفاش المنتدى البكالوري يتحول من ورشة واحدة فيها استاذ يقدم في مادة تفاعل ويتفاعل إلى نظام ورشات؟ شو رأيك في الفكرة؟
3: أردت فقط تعقيبا على ما ذكرته أميمة، أنه بإمكان التلميذ أن يلج للموقع منتديات البكالوريا بن عروس ويقترح كل الاقتراحات، وكل الاقتراحات تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تطويع ما سيأتي وما سيبرمج من محاضرات ومن دروس وفق تلك الاقتراحات، طبعا إذا كانت اقتراحات وجيهة وتصب في مصلحة التلميذ.
0: صح. لكل حال سي شهاب، يعني كيف تنظر الى المنتديات في المستقبل في هذه الازمنه الجديده هذه، في التحديات الجديده؟ حد انت
3: لابد ان تكون فيها جراه، لابد ان تكون فيها علاقه مختلفه مع التلميذ، لابد ان حتى الفضاء لابد ان يتغير في مستوى شكله، لابد ان نفسح المجال واسعا للتلميذ حتى يدلي بصوته وحتى نسمعه وحتى ندرك ما هي هواجسه وما هي مطامحه واحلامه وما هي اهم الاشكالات التي لديه، لانه احيانا يعاني التلميذ من إشكال معرفي، ونحن حينما نتعاطى معه في الامتحانات نتصور أن الإشكال منهجي بينما هو يفتقر أصلا إلى المعلومة. فالتلميذ لابد أن تكون له المعلومة ولابد أن يحسن التصرف فيه بما تقتضيه اللحظة وبما يقتضيه الامتحان.
0: ألف شكر سي شهاب لدينا منتصر عربية في معهد ابن منظور بن عروس. شكرا اللي تلمت معهد ابن منظور ببن عروس، تمت رابع أداب، آية الواتي، ريم ظهراوي، رؤية جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي، يسر العبيدي. نشكركم على الحضور والتفاعل بتاعكم، إن شاء الله قدمنا الإضافة في حصة منتدى البكالوريا، الرهانات والتحديات، ودائما ننظر إلى المستقبل وأنتم المستقبل بطبيعة الحال. إلى لقاء أصدقائي في حصة مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة. شكرا.
4: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء،
2: يا وطني محلاك، يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لمرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية إلى مجال نحبه جميعا، ونصبو ونرجو دائما أن يكون مزدهرا، هو القطاع الفلاحي. وما أدراك ما القطاع الفلاحي؟ في الحقيقة بفروعه المتعددة وبمجالاته المختلفة من ترب ومياه ومنتوجات، ولا يمكن لهذا القطاع الحيوي في حياة الشعوب أن يتقدم ويزدهر إلا بالتجارب والبحث العلمي مثلما رأيناه في الحصة الماضية. وقد عاد إلينا اليوم مرة أخرى خبراء مخابر برج السدرية، أصحاب التجارب الفنية والبحث في سبل استخدام الأسمدة الحيوية وأنظمة الري وتنويع

0: على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة أنت على الإفادة التي أفدتنا بها في الحصة الماضية، ونتوقع أن يكون الأمر كذلك في هذه الحصة. والضيف الثاني هو الشاب المتميز، الشاب من حيث البحث يعني الميدان، والشاب حتى أيضا في العمر، ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك، والشاب في أفكاره في نهاية الأمر، الباحث الناشط في أعماله، السيدة عبيدة غسان. سي عبيد مرحبا، أهلا وسهلا.
2: شكرا سي المنجي، صباح الخير. صباح الخير إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية، مشكور على الاستضافة وعلى هذه اللفتة الكريمة.
1: بارك الله فيك. أنت المهم فيما ذكرته المرة اللي فاتت، هنالك عديد أشياء هامة، المهم أنك انطلقت من مشروع قائم بذاته يعني، وأنت تبارك الله عليك تشرف عليه، وهو بمنطقة ثريات، واللي بحول الله سنعود ثانية للحديث عن هذا المشروع. لكن قبل أن نبدأ في ترحال اليوم، نحب نتجه صوب سيدي سيدي عمار مليح بما تملكون من بيداغوجيا. سي عمار، لأوفياء الثقافية لمن لم يسعفهم الحظ والاستماع إلى الحلقة الأولى، لو سمحت في دقيقة ولا زوز دقائق تحاول أن تلخص لنا أهم ما قيل في الحصة الماضية. تفضل أستاذ العزيز.
0: شكرا جزيلا. احنا حبينا نقول، احنا رانا بحاثة في القطب التكنولوجي ببورسدرية. نعم. في مركز بحث وتكنولوجية المياه،
1: هي فيها برشا مراكز بحث،
0: فيها أربع مراكز بحث،
1: وهي
0: خلنا نبدأ بمركز بحوث وتكنولوجية المياه، شوية نرجسية.
1: لا العقل يبدأ بروح.
0: فما مركز البيوتكنولوجيا اللي منه الأستاذ والصديق، هو شاب فعلا في العمر ولكن كبير في الإنتاج ومتميز في البحوث،
1: ونفتخر به.
0: وهذا فخر لتونس وفخر لبورسدرية بهذه الطاقات الشابة والمتجددة.
1: بارك الله فيك.
0: عندنا مركز المواد، مركز الطاقة، عندنا ثلاثة مؤسسات متاع تدريس، فما مركز البيئة، مركز تكنولوجيات البيئة، مركز الإعلامية والليستيك انستيتي سوبيريور دي سيونس دو لافورماسيون اي دو لا تيليكومونيكاسيون. فما مدرسة المهندسين في العلوم المتقدمة والحديثة.
1: وقلت لك قلت في وقت من الأوقات في الحصة الماضية بأنه كنتم ربما تشتغلون كل على حدة، ولكن الشيء الهام الآن عملية التشبيك التي تمت بين هذه المخابر.
0: فما إرادة، خطر احنا راهو فعلا ما كيف هني نقول سي غسان شاب، لكن واحد فما اليوم فما نوعية أخرى متاع شباب اللي هي تقلدت فمدلا منها
1: مقاليد،
0: خذت مقاليد إدارة المؤسسات هذه وبرؤية أخرى وبتصور آخر وبرؤية من حتى من سلطة الإشراف، كونه كما قلوا ما قولكش كما قنديل باب منار يضوي على البراني، يلزم التعاون يكون ينطلق من المؤسسات اللي هي موجودة في القطب التكنولوجي. ثم بعد ذلك بالاشتراك مع الشركين الاقتصاديين والاجتماعيين، واللي بالمناسبة هذه نوجه لهم الشكر والتحيات والتقدير باعتبار ما أولوه للبحث العلمي. لأن رغم البحث العلمي احنا ساعة ناس يقول لك شنو تعمل في البحث العلمي
1: اليوم، هم اقتنعوا بجدوى،
0: اقتنعوا بجدوى، واقتنعت العديد من المؤسسات، اقتنعت حتى سلطة الأشراف، حتى سياسة الدولة. ولت ونشوفوا احنا اليوم فمدلا في العالم كامل اليوم راهي ولت الحوايج كلها فمدلا معناها نتائج متاع البحث العلمي.
1: صحيح.
0: وإذا كان احنا نحبوا نراهنوا على البحث العلمي ونراهنوا على المستقبل، نراهنوا على الشباب اليوم، نعملوا تشجيعات، نعملوا اعتمادات، نخليوا المبادرة فمدلا معناها للشباب. وراو هدايا هو رأس مال تونس، هو الشباب،
1: بارك الله فيك،
0: هم الطلبة، هو المعرفة، هو العلم.
1: بارك الله فيك سيد عمار. لكن في الحصة الماضية كنا ركزنا على أن مصدر المياه من جهتين، أنت تخدموا خاصة على المياه الجوفية وعلى عملية استخراج الماء إلى غير ذلك، ولكن سي غسان العمل يتم خاصة باعتماد المياه المعالجة، هكا ولا؟
0: في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه عنا كما أشرت في الحصة الفارطة، كون احنا تو العالم كامل ولا أمبار الأم، ما عندناش نحكيه على نقوله مياه طبيعية ماء، لكن بعد فندلا في عنا العديد من المخابر في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه في معالجة المياه المستعملة وتثمينها، تثمينها في ميادين أخرى سواء كان في الصناعة، لأنه اليوم العديد من صناعيين بالتعاون مع البحث العلمي، ولا معناها يحكي لك يقول لك كان اذا كان ناخذ

0: نوع معين من السراويل مثلا نعم. كنت نستعمله في 70 لتر اليوم بالبحث العلمي أيوة. وبالرسكلا وليت نعم. نستعمل في 12 لتر برك هذا يفهم لما أنا تقدم كبير هذا استغلال وترشيد للميد المائية ترشيد للموارد صحيح. المائية هذا بالأساس راهو جاء نتيجة البحث العلمي جاء نتيجة فما برشا ناس برشا صناعيين يقول لك أنا عندي الماء راهو معناها وليت في ضغط الإدارة العامة متاع المشرفة هذوما اللي جيستيونير دي ريسورس نو الناس
1: نعم متصرفين فيه
0: متصرفين فيه يقول لك أنا ما عادش نعطيك بكمية كما تحب أنت راهو عندي مائدة مائية
1: عندي ضغط أيضا
0: ولذا ولت الناس كلها فهمت الله عليها ضغط ولا الاتجاه كبير للترشيد وتثمين المياه المستعمله.
1: طيب للحديث بقيه اذا لالا ايمان نشرع في ترحال هذه الحصه.
2: ترحال في المجال.
1: تبدأ الترحال على بركة الله ونتجه صوب سعبيد غسان باش حاب يذكرنا بك المشروع الجميل متاع ثرياترا.
3: المشروع هو تجربة يهدف إلى إحداث تجربة حزم فنية ومسارات فلاحية مبتكرة تدمج إعادة الاستخدام الذكي لمياه الصرف الصحي المعالجة لتعزيز محاصيل العلف واستدامة قطاع زيت الزيتون.
1: شمتى الاستعمال الذكي؟
3: الاستعمال الذكي هو يعني ترشيد استعمال الماء. هو المشروع يهدف إلى تطوير مسارات فلاحية مبتكرة تعتمد على إعادة الاستخدام الذكي لمياه الصرف الصحي المعالجة من أجل تعزيز إنتاجية محاصيل العلف وتحقيق استدامة قطاع زيت الزيتون. ويندرج هذا المشروع ضمن مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتغيرات المناخية خاصة ندرة الموارد المائية وتأثيرها المباشر على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي حيث أصبحت الموارد المائية التقليدية غير كافية لتلبية حاجيات القطاع الزراعي.
1: واضح. طيب المساحة اللي تخدم عليها كم تبلغ تقريبا؟
3: حاليا المساحة المستغلة 210 هكتار
1: بمنطقة ثريات.
3: 210 هكتار لكن هي المنطقة السقوية أحدثت على امتداد 510 هكتار إذن فما برمجة 300 هكتار أخرين أيوة. مشقة الاستغلال متاعها في المستقبل.
1: هل آتت أكلها ولا لا؟
3: والله إلى حد الآن معناها فما تجاوب معناها واهتمام كبير من الفلاحين لأنه كما قلت لك معناها بعدين معناها نذكر النتائج لأنه فما نتائج إيجابية على المحاصيل.
1: نذكر نتائج بلين حب نتفاعل ما قالوا سيدي عمار منذ حين على خطر أن الفلاح يقبلوا بهذا فلا بد يا إما عندهم ثقافة معينة
3: صحيح.
1: ليس تعليم الثقافة معينة. شنو هي تقريبا المستويات العلمية بتاع الفلاحين تقريبا؟
3: هي حقيقة مستويات يعني مختلفة. الآن المشروع احنا قاعدين معناها مركزين وعند عند فلاح
1: نعم.
3: لكنه الحقيقة هو يعني يشتغل في الإدارة يعني متثقف وقبل باش يحتضن المشروع هذا نعم. على الأرض متاعه
1: صحيح صحيح. طيب سي عمار باش نرجع لك سيدي غسان. سي عمار احنا في الكواليس كنا نتحدث وقلت لي راهو احنا نحبوا ماذا بينا ندوا الناس ونقول لهم يا كونوا انتم القاطرة اللي تجذب. وقلت لي حتى انت تفكر ربما في وقت من الأوقات تقول راهي خوينا عندي أرضها وتفضوا إيجاو. قلت لي هذايا من الأسباب الممهدة لنجاح المشاريع خاصة لمن سيأتي بعدهم.
0: هو فعلا احنا راهو اذا كان باش نحكيه على استدامة وباش نحكيه على مستقبل وباش نحكيه على مشاريع استراتيجية راهي باش تعم عامة الشعب
1: نعم.
0: وعامة الشعب معناها نلقاو فيه مختلف الثقافات ومختلف التكوين ومختلف الوقت
1: وبالتالي الردود ستختلف
0: والتفاعل سيختلف
1: نعم.
0: احنا اليوم في حاجة للناس اللي متكونين اللي يعرف. قلت أنا وقت اللي أشرت قلت لك أني اليوم ماذا مش نخرج في التقاعد عندي قطعة أرض كان نلقى ناس
1: أيه.
0: مستعدين بشي
1: خذ وخذ أراضي
0: ميدان تجرب أيه. تفضل إيش أعمل أني أيه. بحكم تكويني نسبيا فهمت لا معناه معرفتي ماذا بيا خليني وهذايا باش يكون يتفاعل معاي جاري ويتفاعل معاي
1: الهدف نتاعك انت هدف نبيل انت باش تحب تشوف الناس الاخرى وتاخذ عبره
0: فعلا باش يخطر لاني اني مثلا نجم يكون جاري وينجم يكون معناه ربما عنده خوف ولا صحيح. تخوف صحيح. ولا من استعمال المياه المستعمله من استعمال طريقه معينه
1: كيف يشوف كل هذا استاذ جامعي ومحلل وكذا وقدم على الشيء هذا
0: هو يعرف وقبلها فمدل على شيء ما نقبلهاش وخاصه احنا علاش توا كيف نحكيه فمدل في الوقت على المردوديه وقت اللي تجي يشوف المردوديه ويشوف وهذه يكون يلزم ناس بالحق منها فما زاد جانب كبير مطروح على الأساتذة الباحثين اللي يعملوا في مشاريع هذه لازم الإنسان يقنع لازم يكون يتصل بالواحد نعم. وإحنا فعلا هذه راهو عنا العديد وحتى في المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ولا مع العديد من اللي بيير دوفان قول لك أني ما عادش نعطيك فلوس إلا ما تعطيني حاجة إكسبريمونتال أعطيني إنسان يعمل في تحلية المياه باش يسقي أعطيني إنسان يعمل في معالجة المياه باش يسقي
1: وهذا من أجل النسب المئوية المرتفعة لنجاح البرنامج
0: فعلا وهذا هو لأنك أنت احنا إذا كان باش نبقى ونحكي وراي فما تجارب هي تجارب الشعوب فما تجارب فهمت على مستوى عالمي
1: أيوة.
0: فما حتى على مستوى وطني احنا راهو مش اليوم احنا اللي بدينا بالمشاريع هذه راهو عندنا العديد من زملائنا فهمت على معناها حاولوا الحوايج هذه ووصلوا فهمت على معناها لطرق معينه لكن ما كانتش مثلا الري قطره معناها ما كانش بالطريقه هذه اليوم فهمت على هذوما لي كابتور اللي هي فهمت على الحساسيات ولا الحساسات هذه ما كانتش موجوده اليوم ولات فهمت على معناها حتى في متناول تناول مخابر البحث زملائنا زاد اللي مشاركين راه ربما
1: مثالش
0: احنا وعندي شويه اشراف هكاك معناها وكذلك عندنا زملائنا ميدانيين معناها ونشكرهم ونحيوهم بالمناسبه هذه اللي هم يتفاعلوا مباشره ويتبعوا له اليوم بالتليفون نتاعو يشوف فهمت لا ما نقول لك لا الارض بالكدا راويه مريقله لي ميديتي بالكدا هذه ما تكفيش فهمت مش في الضروره لانه الفلاح باش يزيد مياه باش يولي ربما معناها نسبه التبخر ونسبه الواحد معناها باش تكون مرتفعة
1: وحتى الشجرة ماش تقبل
0: لربما السنة العام اللي فات السيد مرة حضرت السيد كاتب الدولة للفلاحة يقول لك العام اللي فات كانت سنة هيدرولوجية هيدرولوجية معناها كانت المطر صبت
1: والمياه متوفرة
0: المياه فما لو صبت في الجنوب
1: كما السنة مثلا
0: ما فماش سدود معناها المياه فما معناها نسبة التساقطات كانت باية لكن مع كل أسف السدود معناها
1: ما تعبتش
0: السنة بالعكس يقول لك سنة معناها هيدرولوجية هكا كي صبت كانت هيدروجيولوجية العام اللي فات السنة سنة هيدرولوجية
1: هيدروجيولوجية يعني تسربت حتى وين نزلت أمطار فتسربت
0: هيدروجيولوجية معناها كيف تبدأ كالتساقطات بشوية تخلي الوقت
1: مترخى نقوله في مختلف الأماكن
0: معناها نقوله ساعات ساعة الدث المطر الدث
1: أيوة. صحيح أيوة.
0: صب شوية تقع يقع تغذية الميدة المائية
1: أيوة.
0: هذه سنة هيدروجيولوجية معناها الميدة المائية باش
1: تطور
0: كي تبدا امطار فهمت لا معناها
1: غزيره
0: جدا
1: وزخات كبيره السيلان يكثر
0: يعمل السيلان
1: ايوه
0: واحنا حاجتنا في وقت معين للسيلان باش السدود والحمد لله
1: والحال في هذه السنه نزلت الامطار فيها شكل زخات كبيره
0: فعلا نشوفوا في الوطن القبلي بنسبه السدود فهمت لا معناها 100% احنا نتمنوا باش تكون خاطر احنا تو نحكيوا على التغيرات المناخيه والتغيرات المناخيه شنو يقول لك راي المطر معناها التو حتى للدراسات الحاليه يقول لك مثلا اني راهو عندي 600 ملم تصبهم مثلا بلاصه معينه راهم قاعدين يصبوا لكن ماهوش بالطريقه المنتظمه نتاع قبل هاك اللي يجيك فهمت الله معناها من اكتوبر حتى مارس فهمت والله معناها تصب وتقع نجم تجي في نهارين ولا ثلاثه تصب المطر هذه
1: ايوه
0: دونك هل التغيرات المناخيه ان شاء الله احنا تولي تكثرنا نسبه المياه ونسبه فهمت الله معناها التساقطات وان شاء الله فهمت الله معناها بتاتر نرجع احنا كما كان في الجنوب توجدت بكري الديناصورات وتوجدت فهمت الله الواحات ربما لو نرجع فهمت الله معناها
1: على كل حال هذيك المناخات تغيرت بصفه جذريه تبارك الله فيك سي غسان مثلا عندكم فكره على جوده المحاصيل التي تحصلتم عليها؟
3: بطبيعة الحال
1: حكينا عليها
3: حاليا أظهرت النتائج أن استعمال المياه المعالجة في منطقة ثريات خاصة عند دمجها مع التسميد العضوي اللي هو الكمبوست والبيوشار له تأثير إيجابي على الإنتاج النباتي، يعني على الزراعات العلفية، وحتى الحقيقة معناها
1: أشجار الزيتين،
3: أشجار الزيتين، وعلى الإنتاج النباتات العلفية، وحتى زاد على صحة التربة، لأنه كما قلنا معناها المشروع معناها عنده سنتين من البداية.
1: نعم.
3: عملنا التحاليل في مجال التربة للسنة الأولى، السنة الثانية التحاليل معناها
1: أعطت نتائج ربما
3: إلى حد الآن الحقيقة معناها أثبتت معناها ما فماش تأثير معناها سلبي على التربه. حتى مع معناها مع بعض التحديات المرتبطه بالملوحه نتاع المياه. نحب نرجع شويه على المستوى الانتاج النباتي مع الاعلاف. احنا زرعنا زوز انواع من الاعلاف، الاعلاف الصيفيه والاعلاف الشتويه. علاش الاعلاف الصيفيه والاعلاف الشتويه؟ خاطر احنا توا نحبوا الفلاح، معناها نحبوا نشدوا الفلاح معناها
1: تيلة السنه.
3: خاطر الفلاح هو مش يعني عنده القطيع متاعه.
1: نعم.
3: والقطيع متاعه معناها يلزم زراعات
1: يلزم يستهلك طيلة السنة.
3: إذن فما زراعات شتوية كما مثلا البرسم، هذه يعني نبتة معناها يعني تنتمي
1: وتحب الأبقار، هذه
3: بالطبيعة تنتمي إلى عائلة البقوليات.
1: صحيح.
3: وغنية بالبروتينات.
1: أيوة.
3: بالنسبة للزراعات مثلا الصيفية عن الفصة،
1: وما أدرك
3: معروفة يعني الفصة غنية جدا بالبروتينات.
1: صحيح.
3: عندنا زاد السرقو، معناها هو بالعربية يعني الدروع العلفي، سرقو فراجي يعني الدروع العلفي. الحقيقة معناها بالأخص استعمال الكمبوست والبيوشار أثبت مردودية معناها عالية، كنقارنوها بعدم استعمال الكمبوست والبيوشار، يعني أدى إلى تحسين كبير في النمو بارتفاع تقريب معناها 70% في محاصيل مثلا الفصة. مثلا بالنسبة للفصة أثبت الكمبوست، استعمال الكمبوست وحده، خاطر احنا عملنا أربعة مقاطع. يعني محاصيل من غير كمبوست وبيوشار.
1: نعم.
3: محاصيل بالكمبوست، محاصيل بالبيوشار، ومحاصيل بالكمبوست والبيوشار.
1: نعم.
3: يعني حبينا نشوفوا فماشي تأثير لما نعملوا خليط من الكمبوست.
1: نعم.
3: والبيوشار.
1: نعم.
3: وأثبتت يعني التجارب وأنه بالنسبة للفصة الكمبوست هو أعطيه أحسن نتائج. بالنسبة للدروع العلفي أثبتت نتائج وأنه الخليط كومبوست بيوشار أعطيه أفضل النتائج. الآن بالنسبة للبرسم اللي هي زراعات شتوية.
1: نعم.
3: والحقيقة احنا عملنا لحد الآن معنا دو كوب، معناها أثبت زاد النتائج وأنه الخليط كومبوست بيوشار أعطيه نتائج أفضل من الكومبوست ولا من البيوشار ولا.
1: أيوة.
3: وبطبيعة الحال. أيوة. يعني النتائج الكل معناها أثبتت وأنه استعمال الكومبوست والبيوشار ديما يحسن في مردودية الزراعات العلفية كنقارنوه معناها
1: طيب هذا في ميدان الزراعات العلفية. أيوة. ولكن في ميدان الأشجار تو بالنسبة للزيتين.
3: أيوة.
1: تو خطر السيدات والسادة أوفياء الثقافية راه يقول لي تو معك خبراء، وانت قلتي نستعمله في المياه المستعملة إلى غير ذلك، ما هو انعكاس ذلك على جودة المنتوج؟
3: به.
1: وهل يمكن أن نتحدث دائما عما يسمى بالزيت الزيتون البيولوجي؟
3: بيولوجي. هو الحقيقة سلمونجي بالنسبة للإنتاج الزيتون ككمية.
1: نعم.
3: هو الحقيقة ش عملنا احنا؟ عملنا يعني زيتون في المقسم هذايا. عملنا زيتون بمياه الأمطار، حبينا نشوفه في مشي تأثير
1: طبيعي، هذا شيء
3: طبيعي.
1: نعم.
3: والبقية يعني مروية بالمياه المعالجة، خطر احنا نزرعه في الزراعات العلفية يعني مع أشجار الزيتون.
1: صحيح.
3: نتيجة معناها فما نتائج معناها إيجابية على الكمية، يعني زاد يعني كمية الزيتون زادت.
1: أيوة.
3: يعني فما ارتفاع في الإنتاج.
1: أيوة.
3: بتاع الزيتون.
1: أيوة.
3: بالنسبة توكلية للكاليتي.
1: نعم.
3: الكاليتي الحقيقة
1: الجودة.
3: فما الجودة. بالنسبة للجودة فما تحاليل معناها فيزيائية وكيميائية.
1: نعم.
3: الحقيقة ما أثبتتش معناها فما يعني
1: تسرب
3: ولا لا معناها مواد معناها معادن ثقيلة أو ما أثبتتش، لكن لحد الآن معناها بالتعاون مع المركز البيوتكنولوجي بصفاقس قاعدين نعمل
1: فيك عنده باع وذراع
3: يعطيك الصحة، قاعدين نعمل معناها في تحاليل معناها دقيقه جدا. أيوة. باش نشوفوا يعني حتى نشوفوا حتى في الكومبوزيسيون نتاع زيت تركيبة. الزيتون التركيبه نتاع زيت الزيتون. أيوة. والتحاليل التوكيليه معناها قاعده تصير في المخبر. أيوة. في المخبر. أيوة. باش نثبتوا وانه ما فماش يعني تاثير سلبي على جوده نتاع زيت الزيتون.
1: جميل جميل جدا. نحب نمشي سيدي عمار ملايح ونحب نقوله باش نهدي لك هديه. هديه في مستوى الذوق نتاعك الرفيع ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك. هي اغنيه ام كلثوم الاطلال. تعال نعرفك الرائع نتاع اطلال. اعطيني حريتي اطلق يدي انني اعطيت ما استبقيت شيء. ما شاء الله عليك. هيا نستمع ثم الترحال يستمع.

0: ترحال في المجال.
1: سي عمار نشوف فيك وانت تستمع للأغنية الأطلان، نشوف فيك كانك منشرح هكايا.
2: أكيد احنا تربينا على الأصوات هذه، فريد محمد عبد الوهاب أم كلثوم، يعني أصدقاء يقولوا لي ضمرهم روعة في الفن الرجعي معنا.
1: أيوة.
2: احنا إذا كان عشنا مع الأغاني الملتزمة والأغاني
1: تذكر في السبعينات كيفاش كنا عايشين مع أغاني أم كلثوم،
2: كنا عايشين مع مارسيل خليفة، وكنا عايشين
1: لا وكنا نستنوا في نهاية الأمر ساعات نهار الخميس العشية ولا ربع العشية الحفلة متاع أم كلثوم. حاجة كبيرة ياسر. وفيك ملا كلام على كلام، أنت مازال عندك كلام آخر تحب تقوله لنا على المياه كيفاش؟
2: هي فعلا هي رو احنا شنو هي معناها، احنا المياه ما فماش حتى حاجة من غير ما
1: بتبيع.
2: حضارات وحضرتك فندلة تعرف في الحوايج هذه أكثر منا، الحضارات كلها قيمت على المياه
1: بتبيع.
2: ونشوفوا احنا حتى في الآثار
1: حيث المياه هناك الحياة،
2: حيث يعني وجد الماء وجدت الحياة.
1: بارك الله فيه.
2: واحنا الهدف هو من مثلا في مركز بحوث وتكنولوجيا هو المحافظة بالتعاون، ومش كان احنا وحدنا لما نحكي على الأذيرة وعلى مستوى
1: وهذا كلام في العلوم هي التكامل، هي
2: في وزارة التعليم العالي، في العديد وزارة الصحة، في نعم. الناس كلها في مدلة ما نحافظ في مدلة على راهي المياه المستعملة. احنا نقول فعلا فيها حوايج مذرة وحكينا عليها، الميكروبات والفيروسات والمواد الصلبة فهمت الله منا والبكتيريا وبقايا الأدوية، لكن راهي فيها
1: شيء مفيدة،
2: برشا بوتاسيوم فيها، برشا فوسفور
1: فيها، وهذاك التربة تشحب هي
2: والنباتات، وهذوما اللي يسميهم فهمت الله معناها لي زيليمون ديترمينون، هذوما ضروريين للنبتة. ولذا معناها المياه المستعملة هي كما أشار الأستاذ غسان، هو تعمل الكومبوست وتعمل الزونغريت، لكن هم بيدهم معناها ستانتو المياه المستعملة
1: فيها. الخطر سيدي عمار تسمح لي ديما نقاطع فيك، أخطرني باش نلعب دور المستمع. أنا الخطر في الغالب تو في نهاية التسعينات وبداية الألفين وقت تم الاستعمال ومحاولة استعمال المياه المستعملة، الناس كانت عندها فكرة أخرى غير هالفكرة هذه.
2: هي أكيد هو معناها خوف، لأنه إنسان يقول لك هذا ماء مستعمل، يعني دوشت به وغسلت به وما شنو معناها
1: وملوث
2: وغدوة باش نجي، لأنه احنا نحب نقوله للجماهير شعبنا
1: بارك الله
2: راهي فما في أمريكا اللي هو أقوى دولة في العالم اليوم فمدلو نشوفوا فيها معناها في استعراض القوة في استعراض، هذوما في بعض الأماكن قاعدين يشربوا في معالجة المياه المستعملة.
1: يشربوا فيه جملة؟
2: يشربوا فيه جملة فعلا، معناها يشربوا فيه.
1: أيوة.
2: لأن نشوفوا احنا مدى تقدم ومدى استعمال ومدى معناها التطهير المياه. وهذا ليش هو معناها اليوم يجب المجهود الوطني ينكب على الحوايج هذه، هو تثمين، احنا كما رجعنا قلنا من الأول تثمين كل قطرة ماء. معناها لأنه احنا مسيرنا احنا
1: امام التغيرات المناخيه،
2: احنا رانا نقول ورانا في تونس شنو منا باش نعملوا، احنا رانا اون ديفلوب نطوروا شويه في لحتنا نعملوا الاكتفاء الذاتي
1: من الاقل
2: كان في الخضر في الغلال في اللحوم في
1: وهذا لا يكون الا بتصرف وعقل في
2: المياه، في التصرف معاقلا في المياه والمحافظة على المياه. واليوم فهمت الله نفكر والعديد ما نروا كيف قلت لك فما طاقات شبابية فما دائما فما طرق مستمتة وجديدة هذه فهمت الله ما نتخلينا نحافظ فهمت الله ما نها على المياه المستعملة هذه وعلى كل ما حاجة، لأنه اليوم احنا زادة عن معناها ربما الشرب مياه الشرب معناها متهنين عليها شوية بالمحطات متاع تحلية المياه،
1: صحيح،
2: لأن عندنا اليوم محطة تطهير في جربة في صفاقس في سوسة فهمت الله معناها في طور الإنجاز وربما معناها بدأت، وفما معناها محطات أخرى فهمت الله متاع تحلية المياه مطروحة، لأنه
1: وهي مكلفة، وهي مكلفة لابد أن نعترف بأنها مكلفة،
2: هي مكلفة أكيد
1: مكلفة أكثر من معالجة المياه المستعملة.
2: احنا راهو معناها من شاني باش نشرع ولا باش نقول احنا فعلا رانا قاعدين نستعملوا في المياه ربما بأثمان زهيدة جدا في المنازل، مش هذا راهو معناها غلي الماء، لا معناها هذا دور ربما نقول ماذا بيا نستعمل المواطن بلاش الماء، لكن يلزمنا نحافظوا عليه،
1: لابد من ترشيد الاستعمال،
2: ترشيد الاستهلاك، ترشيد الاستعمال، لانه حتى في المنازل حتى في الواحد راهو بالضروره نتوجهوا فهمت لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا اليوم اللي ربات المنازل راهو المحافظة فهمت لا معنا المياه
1: صحيح.
2: راي المحافظة على المياه راي اللي كان نشوفه احنا وأشنها راهو في السنوات اللي عم ناول ولت عم ناول انقطاعات متتالية ومتكررة
1: في الشدة وقتها
2: فعلا معناها لأنه في وقت معين إذا كان باش ما يقعش كما كان ما تنجمش تونس تتحمل ومواردنا المائية فهمت لا
1: محدودة محدودة
2: في نهاية ولذا راهو ضروري على الأسر ضروري فهمت لا عملنا الليجستيونير هذوما المتصرفين في المياه باش تتعمل طرق وتحسيس وتوعية للناس فهمت لا المحافظة على الموارد المائية.
1: بارك الله فيك سيدي عمار. أنا تجاه صوبة سي غسان كيفاش أنت الأعمال اللي تقوموا بها تو هذه يمكن أن تساهم في تعزيز الاستدامة وفي الأمن الغذائي؟
3: شكرا سي المنجي. هو الحقيقة على المستوى الانتاج النباتي
1: نعم.
3: يعني لاحظنا الحقيقة فما تحسن في زيادة الكتلة الحيوية الخضراء يعني للأعلاف
1: أيوة.
3: ولاحظنا زادة يعني هذه نتيجة تحسن معناها نمو النبتة
1: نعم.
3: والتوازن المائي للنباتات بالأخص لما نستعمله معناها الكمبوست وإلا البيوشار يعني فما
1: فسرنا ديما كلمة كمبوست نحب تفسرها هي
3: الكومبوست. الكومبوست هو معناها
1: مركب
3: معناها بيولوجي يستعمله الفلاح كمواد عضوية ماهوش معناها كيميائي كمواد عظمية لتحسين معناها خصوبة التربة وللاستدامة الأرض.
1: جميل جميل. إذن فهو مادة مستدامة حتى هي
3: مادة مستدامة فعلا هو مادة مستدامة
2: ويستخرج من المواد العضوية الأشجار ومبقايا
1: صحيح هذا هو وليس ليس هنالك أشياء كيميائية
2: ليس كيميائي هي معناها بقايا هذه يقع فيها وخاصة كانت
1: خدمة وتخميرة يولدي رأيها في القديم هذي وانت سعمرت بارك الله عليك شاهد على العصر رأوا أبائنا وأجدادنا أنا الوالدة والوالد نشوفهم كيفاش كانوا يعملوا يخمروا هكا كيف الصبيرة متاع الأشجار ولا حتى بقايا متاع المطبخ متاعنا كانوا يحفروا حفرة ويخلوهم حتى يتخمروا وفي نهاية الأمر
2: أستاذنا تعمل المشروع هنا في تونس معناها كان وكان تعمل في كان وقت اللي كنا احنا في المعهد الوطني للبحث العلمي كان فما مشروع كامل متاع دراسه وقت اللي كانوا عملوا الزرقاء والخضراء والوحش كانت المواد العضويه
1: في رفع الفضلات
2: تجمع وتمشي ودراستها ويقع فهمت لا تغذيتها بالماء وتقليبها وكذا لين يولي من الكومبوست من التخمير كومبوست من النوع الرفيع لانه شنو احنا على خاطر خلينا ما احنا مدامنا فيلغاريزاسيون
1: تفصيل بارك الله فيه
2: هي المواد العضويه شنو فيها المواد العضوية معناها فيها الخلايا والخلايا فيها الأديان وفيها الأران وفيها فهمت هذوما كلهم وقت اللي تقع فهمت الديكومبوزيسيون تاعهم معناها الواحد هما باش يسيبونا الأزوت باش يسيبونا الفوسفور
1: هذاك الشيء اللي
2: يسيبونا الأزوت
1: هذيك الأشياء اللي حاجتنا بهم للنبتة
2: هذايا وقت اللي تجي أنت في مرحلة معينة مخمر واحد وباش حطه تحت الشجرة باش يولي بسرعة ولا ببساطة استعمال هك المواد اللي تقوي الشجرة وتقوي النبت وحتى كما أشار إذا كان نتفاعلوا مع الأستاذ غسان واحد كل شيء احنا رو فعلا هي علاش مستدامة توا رو احنا الكومبوست ربما الأستاذ معناها في نظرته البلانت لا بروديكسيون اوغمونتي الانتاج الاعلاف تطور
1: ارتفع وتطور
2: اني الراهزه راهو حمايه للمائده المائيه بشكل كبير علاش علاش حمايه للمائده المائيه لان كيف نقولوا الكومبوست والبيوشار البيوشار هذايا شنو هي المواد العضويه بطبيعته
1: ايوا
2: المواد العضويه لكن هذه يقع حرقها في بدرجة حرارة مرتفعة نسبية في معناها يقول أميليو اللي هو فهمت لا معناها فيه غاز معين باش ما تقعش ما نقعش هكا الديجاجمون تاع السي او 2 وديكومبوزيسيون تاع الوقت تقعد فهمت لا معناها هذيك تحافظ تقريبا
1: موجودة فيها في وسط كامله
2: متكامله فهمت لا معناها واحد وهذه تولي هذوما شنو عندهم الكومبوست ولاحظ عندهم خصوصيات شنو اولا ساعه هما عندهم بالفرنسيه ولاحظ يقولوا دي جروب مون فونكسيونيل جروب مون فونكسيونيل هذوما يبداو عاده معناها النسبه الشارج نتاعهم سلبي كل ما هي حاجة إيجابية وخاصة المعادن الثقيلة يقع في مدلة معناها امتصاصها ويقع في
1: جميل جدا أو شدة أو كذا
2: أو شدة يقع الشدة دي أولا ما تتسربش في مدلة معناها للمية المائية لأنه أحسن إحنا الطريقة اللي من أصعب الطرق متاع إذا كان مايدة مائية وإلا واد وإلا معنا واحد وقع التلوث متاعه لأنه لا بروباغاسيون معناها نسبة
1: الانتشار
2: تكون سريعة جدا معناها إذا كان وقعت في المايدة المائية ولت معنا واحد نسبة الانتشار ماذا بينا احنا تبقى في السرفاس في الواحد لأنه فما نباتات أخرى فهمت لا معناها وزملائنا فهمت لا في مركز البيوتكنولوجيا يعرفوا يجيك مثلا فما نوع آخر متاع نبتة يحطه يمتصك المواد الثقيلة النجم أنك يمتصها نحياها فهمت لا ونحرقها راهي معناها التكامل في العلم وهذا راهو علاش راهو بالحق يعني
1: معناها سلسلة
2: كي يبدأ كامل. إنسان معناها يقول حاجة به نقول له أحسن هي هالمشاريع هذه اللي بيعرف هذه معناها راهي فيها نسبة إيجابية متاع كبيرة متاع لأنه يقع التفاعل ما بين مختلف الاختصاصات
1: متى بروغرام دير ريشيرش فيديري
2: اندماج فعلا هذا يقع معناها ربما زميلي وأستاذي فهمت لا معناها واحد ينظر للنبتة تطور البرودكسيون
1: من منظار آخر
2: إنسان آخر ينظر فهمت لا الكون وهك المواد الخطيرة والواحد هذيك يقع فهمت لا معناها التمسيك وهذا يتكامل وهذا اللي يلزم يكون ما بين مختلف المخابر ومختلف البحث
1: بارك الله فيك سي عمر تفضل سي سي غسان
2: معذرة سي
1: لا لا تفضل بارك الله فيك على الإضافات نتاعك
3: حبيت نقول زاد على المستوى الفيزيولوجي والبيوكيميائي فتم تسجيل زاد تحسين يعني في نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة وهذايا معناها أدى إلى تقليل الإجهاد الملحي يعني السالينيتي ديزو في المياه المعالجة
1: مشكلة هيك الملوحة هذه موجودة في البلاد التونسية في عدة أماكن
3: هو موجود يعني بالأخص هو يعني في المياه المعالجة يعني فما نسبة الملوحة متاعها معناها مرتفعة الحقيقة فهمني لكن الاستعمال لاحظنا وأنه استعمال الكومبوست والبيوشار يقلل من الإجهاد الملحي فهمني من الإجهاد الملحي عند النباتات وهذاك علاش هو الإنتاج متاع النباتات اللي بالكومبوست والبيوشار أفضل بكثير من الإنتاج متاع النباتات اللي ما زلناهمش معناها الكومبوست والبيوشار دونا نحب زاد على مستوى التربة زادة لاحظنا معناها تحسن في خصائص التربة عند استعمال الكومبوست والبيوشار يعني نرجع الكلام متاع سي عمار وأنه الكومبوست والبيوشار هذايا شنو يعمل هو للتربة يزيد في المواد العضوية يعني يرفع في المواد العضوية ينشط يقوم بعملية تنشيط يعني الميكروبي والأنزيمي للتربة يعني بذلك معناها تتحسن الخصوبة متاع التربة زيادة زاد بعض العناصر مثل الصوديوم والكلور لكن لم يتم زاد الحقيقة على مستوى التربة لاحظنا يعني إلى حد الآن لم يتم تسجيل أي تلوث بالمعادن الثقيلة إلى حد الآن فهمني هو زاد الحقيقة لما عملنا احنا التحاليل الفيزيائية والكيميائية متاع المياه المعالجة اللي جاية من محطة التطهير يعني حمدون ما لاحظناش الحقيقة فما ارتفاع كبير في نسبة المعادن الثقيلة
1: بل في نهاية الأمر هنالك عملية الحد من بعض المخاطر البيئية التي كنا نعرفها
3: صحيح
1: هذه.
3: صحيح صحيح
2: هي المواد ريل المعادن الثقيلة هو الحق احنا معناها ساعات راهي فما موجات متاع احنا طلعت وظهرت هذه المواد الثقيلة معناها المعادن الثقيلة مخدات حيز كبير لأنه احنا عادة إذا كان باش نكونوا في مدلاء في المياه المستعملة المنزلية خاطر هي المحطات
1: هي التي فيها
2: عادة هي محطة تطهير متاع المياه المستعملة المنزلية
1: صحيح
2: معناش مواد ثقيلة لأن معناها معادن ثقيلة لأنه فما معادن خاطر توا في برشا معناها مناقشات ولا في أطروحات متاع دكتوراه ولا ماجستير ولا يحط لي مثلا الزنك والكويفر مواد ثقيلة وحتى احنا الزنك قلت لهم في الكوفيد اللي وجوا عليه بالفلوس وما لقيناش معناها لأنها مواد هذه معناها هامة مواد تستعملها يعني المياه المستعملة المنزلية عادة ما عندهاش مياه معناها معادن ثقيل.
1: المهم لازم ترشيدها وكاو ترشيد.
2: لازم ترشيدها ولازم استعمال. لكن فما ربما ساعات في بعض الأحيان فما كلي نسميه الرجيك لوندستان، معناها ناس تلوح الماء كما جاء يصب فهمت لا، معناها واحد ينجم يكون معمل فيه مواد ثقيله وكذا واحد وكل شيء، ولا اذا كان فما محطه تطهير مشتركه ما بين المياه المستعمله المنزليه والمياه فهمت لا معناها الصناعيه، وقتها ينجم يكون فهمت لا معناها الواحد.
1: طيب جميل. اذا نواصل الحوار ونتجه صوب سي غسان عبيد. احنا تو باش نختموا لانه بدا يداهم فينا التوقيت. العفو، أنت شنو عندك الإضافات حول هذا المشروع؟ هل تنوون مثلا تنويعه وتوسيعه، خصوصا وأنك تحدثت ربما عن هنالك ربما مشاريع لمحطات ربما تحليل، مش ليس تحليل بل معالجة المياه إلى غير ذلك؟
3: صحيح. وسلمونجي الحقيقة حبيت نقول أنه استخدام المياه المعالجة في الري ممكن وفعال إذا تم التحكم فيه بشكل جيد
1: هيك.
3: وبالأخص لما نضيفوا له معناها مادة الكمبوست ولا البيوشار يعني تحسن الإنتاجية تقل من الإجهاد المائي والإجهاد معناها الملوحة وتعزز خصوبة التربة
1: هيك.
3: الحقيقة ما فماش مخاطر كبيرة من التلوث حتى الآن، يعني التحاليل أثبتت وأنه ما فماش مخاطر كبيرة من التلوث على النباتات ولا على التربة، لكن يمكن الملوحة هي تبقى يعني التحدي الرئيسي. لكن كما قلنا معناها وأنه الملوحة هذه نجم النقص من تأثيرها بإضافة الكمبوست والبيوشار. الحقيقة الممارسات هذه تمثل حل واعد لتحقيق زراعة مستدامة في المناطق السقوية معناها، وبالأخص في المناطق شبه الجافة والمناطق.
1: وأنتوا تو تسمح لي تسمح لي سيدي غسان يا باي، تو أنتوا مثلا في المشروع بتاعكم عندكم فكرة، خاطر أنا توكي بدأ عندي مشروع تويكا نفكر في المشروع بعد 3 سنين شنو باش نعمل هيك نطوره أو نعمل مشروع آخر كيفه.
3: هو كما قلنا سين مونجي، هو مثلا في المنطقة السقوية متاع الثريات فما برمجة 500 هكتار، لكن إلى حد الآن فما كان 200 مستغلين. علاش؟
1: فما إمكانية التوسيع
3: بطبيعة الحال، هو معناها موجود في الرائد الرسمي. الحقيقة هو شنو المشكلة؟ المشكلة هي التردد متاع الفلاحة. الفلاحة مترددين يحبوا معناها يتأكدوا من نتائج يعني
1: العملية
3: الحقلية النتائج الحقلية فهمني، باش يتأكدوا من سلامة المنتوج
1: الإقبال
3: عليه معناها بطريقة كبيرة برش. هو نحب نخدم سلمونجي وأنه التحدي الرئيسي أني حسب رأيه التحدي الرئيسي هو ضمان جودة آمنة ومستقرة وقابلة للاستخدام مع تحسين البنية التحتية والمراقبة وتعزيز يعني القبول الاجتماعي. إذا كان معناها الحقيقة نقنعوا يعني الفلاح ونقنعوا زاد المستهلك فهمني، أنا نتصور يعني
1: هي أحسن طريقة للإقناع هي النتائج.
3: يعطيك الصحة يعني النتائج اللي تثبت وأنه يعني السلامة
1: متاع الاستعمال
3: جدوى والسلامة زاد على المنتوج وعلى
1: وعلى
3: استدامة التربة
1: صحة المستهلك سواء كان شجرة أو حيوان أو إنسان
3: بطبيعة الحال. نحب نقول لك زاد سلمونجي وأنه يعني من جملة التحاليل رحنا نعملوا في تحاليل دورية باش نثبتوا سلامة المياه هذه وسلامة يعني المنتوج يعني التحاليل هذه مثلا نعملوا تحاليل على وجود مثلا بعض البكتيريا اللي تنجم تأثر على صحة صحة المستهلك كيما مثلا السالمونيلا فهمني. هذه بكتيريا السالمونيلا هذه معناها بكتيريا معناها إذا كان موجودة في بعض الأحيان تكون موجودة في المياه المعالجة، لكن هو بالمعالجة الثلاثية تم معناها
1: يمكن تحييدها
3: فهمني بالمعالجة الثلاثية. لكن احنا باش نثبتوا سلامة المياه المستعملة هذه نقوم بتحاليل معناها دورية. والحقيقة زاد وزارة الصحة مش مقصرة من الناحية هذه، خطر اللي يقوم يعني بالإشراف على المرحلة هذه هي وزارة الصحة وكل مرة يعني تثبت سلامة المياه المستعملة دونك تعطينا الضوء الأخضر باش نسقيه
1: يعني هنالك مراقبة ومتابعة
3: بطبيعة الحال. هو الحقيقة شوف فما وزارة الفلاحة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وفما وزارة الصحة دونك قاعدين هما يتابعوا في الوضعيه هذه وسلامه المياه فهمني. بطبيعه الحال مع ديوان التطهير خاطر المحطات هذه تابعه ديوان التطهير، يعني ثلاثه مؤسسات هذوما ديوان التطهير وزاره الصحه والمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه قاعدين يقوموا يعني بمراقبه دوريه ل يعني باش يثبتوا معناها سلامه المياه هذه باش الفلاح ينجم
1: جدول عمل البحث انتم
3: الحال لا قاعدين يعني يقوموا الحقيقة بطبيعة الحال قاعدين يقوموا يعني بعمل كبير برشا وجبار برشا باش معناها يثبتوا معناها سلامة المياه هذه باش نجموا نستعملوها معناها في
1: بارك الله فيك سي غسان بارك الله فيك. نحب في شكل خاتمة نحب للتسجيل صوب سيدي عمار المليح المختص في الإدروجيوكيمياء وهو ابن الموائد المائية في نهاية الأمر، لابد انك باش تختم على الموضوع هذا لا شك.
2: شكرا استاذنا، شكرا احنا للاذاعه الثقافه الثقافيه، شكرا لكم. راهو احنا نقولوا راهو الماء هو مستقبل البلاد،
1: ايوه،
2: وراهو نقولوا لضروري دعم فهمت المحافظه على المياه، وبدرجه اولى راهو نقولوا دعم المعالجه الثلاثيه ومعالجه المياه هذه المستعمله، لان المياه المستعمله ما يكفيش كونها هي ضايعه، راه اذا كان ما نعالجوهاش راهي باش تولي تاثر على الميد المائيه، باش تاثر فهمت على الانتاج، باش تاثر على الحوايج كل،
1: تختل الدوره، تختل الدوره،
2: تختل الدوره. هذه المياه المعالجه فهمت الله معناها ضروري، لان القاها في الاوديه والاوديه تغذي الميد المائيه، ضروري معالجه المياه، ضروري ترشيد استعمال المياه والمحافظه عليها، ضروري تشجيع البحث العلمي في البلاد هذه للمحافظه على المياه وتطوير فهمت الله معناها الطرق والاعتماد على الكفاءات التونسيه.
1: يوفى الحديث، يوفى الحديث، بارك الله فيك. السيدات والساده، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية التي خصصناها لمجال استخدام الأسمدة وأنظمة الري وتنويع المحاصيل الفلاحية، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لخبراء مخابر برج السدرية السيد سيدي ولقبناه بسيدي عمار مليح والباحث الشاب المتحمس عبيد غسان، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
0: ترحال في المجال،
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها،
0: ترحال في المجال، ترحال في المجال، سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء، يا
0: وطن. إذاعة تونس الثقافية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات

0: منوعة الأحد،
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله،
3: مع سماح قصد الله.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع في هذه المنوعة التي انطلقت منذ قليل بصوتين تونسيين متميزين، صوت الفنانة لبنى نعمان والفنانة روضة عبدالله. اخترنا أنه نبدأ هذا اللقاء بهذين الصوتين لأنه طبعا احنا مازلنا على وقع شهر التراث، حفلات من هنا وهناك سواء كان لبنى نعمان أو لي روضة عبدالله، نحييهم على الموسيقى والأغاني اللي قاعدين يقدموا فيها والحفلات كذلك اللي يقدموا فيهم، اللي هما يحافظوا من خلالهم على نوعية فنية راقية ومتميزة. اليوم هذا الموعد من منوعة الأحد طبعا كما تعرفوا يتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء، يأمنه لكم تقنيا الزميل منصف المرايحي في تنسيق العام زميلة نفيسة العشري، من أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قزلة. تواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، اللي حبي تبعنا عبر التلفزيون ولو أنه صعيب اليوم اليوم بالذات على التردد الأفقي 11900، الموقع الإلكتروني www.radiocultureel.tn، كذلك على شبكة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستغرام. مرحبا بالجميع على اليوتيوب أيضا، مرحبا بكم جميعا مستمعينا. علاش قلت صعيب؟ ربما لانه اليوم تعرفوا يعني ولو انه حتى احنا اذاعه ثقافيه لكن يعني هذا حدث رياضي تونس كامله، يعني هدوء تام في الشوارع في كل الاماكن وتركيز تام على المقابله اللي تجمع الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، زوز فرق من اكبر الفرق طبعا في تونس، تاريخ مع كره القدم وجماهيرهم طبعا على موعد كالعادة في التشجيع والمساندة والدعم، والأهم في هذا الكل الروح الرياضية. وما أدراك ما الروح الرياضية؟ مهما كانت النتيجة، المهم أنه نحافظوا على هذه الروح ونحافظوا زيادة على شوارعنا وعلى ملاعبنا وعلى كل التفاصيل هذه، لأنها ما تعوضش لما نخسروها. قوس هذه فقط تفتحني. سعيدة جدا اليوم أني نستقبل الحقيقة مجموعة من المبدعين، فرحانة أنهم حاضرين معنا، ديما سعيدة لما يحضروا عمل، وسعيدة أكثر أيضا بالنوعية الأعمال اللي قدموها وأيضا بالروح الجماعية. زيدا وإحنا نحكيوا عن الروح الرياضية، فما روح زيدا رياضية في المسرح، روح جماعية زيدا تكون مهمة لنجاح أي عمل مسرحي. خلينا نبدأ بالنساء، والراحة حب على يميني الممثلة والمخرجة الأستاذة نادرة عاشور. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا سماح، يعيشك على الاستضافة،
4: نورتنا.
5: يعيشك.
4: غيبة شوية.
5: غيبة.
4: مرحبا بيك نادرة، نورتنا. عايشك. طبعا من يعني من الآخر استضافة، فما برشا هكا جيت أعمال فرص في التلفزيون في السينما في غيره، يعني فما تنوع،
5: فما
4: شوية
5: تنوع.
4: وفما جيت ونحكي عليه بعد شوية، وهذا أكيد أنه يضيف لك طبعا في مسيرتك. أكيد
5: أكيد أكيد.
4: مرحبا نادرة، نرحب كذلك بالممثلة والمنجة أيضا الأستاذة بثينة فرشي. وأهلا وسهلا، مرحبا بثينة، نورتنا. مرحبا نورتنا، وحبيت زيدا من خلالك أن نحيي كل المجموعة اللي معاك بثينة، أنتم مجموعة زيدا سواء كان في الإنتاج ولا في العمل في الأعمال اللي تقدموها أيضا.
6: اي ديما نخدموا مع مجموعه، ما انت جامي وحدنا، واحد واحد ولا زوج وحدنا، لازم ديما نكونوا، ديما الخدمه تبدا من تنوعه كي يبداو عباد جايين من دي ديريكسيون
4: أخرى. نعم. رحب زيدا بالقدير، يعني نقول عاد لأنه حقيقة يعني من أجمل ومن أحلى الممثلين عنا، ممثل من طراز عالي أولا، وهذه معناها رأي شخصي ورأي النقاد ورأي الإعلاميين، مش يعني من باب المجاملة أكيد. كذلك مخرج وأيضا مؤطر. سعيدة جدا أنه أستاذ الأستاذ كذلك للتربية المسرحية، ومسيرة متنوعة ما شاء الله ما بين التمثيل والإخراج والتأطير والمشاركات في التلفزة، في السينما، في المسرح، مسيرة مهمة. الأستاذ منير العميري، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شكرا لك،
4: نورتنا سي منير،
0: بارك الله فيك، وشكرا لكل المستمعين اللي بالحق قاعدين يجتهدوا انهم يركزوا معنا مش على حاجه اخرى.
4: اليوم
0: التاريخي، احنا بدنا مش مركزين
4: حتى منصب معنا، منصب منه مركز معنا، نحيوها على معناه التركيز.
0: الله يخليك، شكرا للاستضافه اللي هي مهمه في مسيره كل فنان، وبالحق ونوع من الاعتراف اللي ما بخلتش علينا معناها اذا تونس الثقافيه في انها تشاركنا الرحلات الابداعيه اللي نقوم بها احنا او غيرنا من الفنانين المغمورين، نحكينا ممكن اعلاميا بمنطقه تو تنوع المحطات الاعلاميه وتنوع يعني طرق انك تعلن روحك للدنيا وبطريقه تشرف، وخاصه ذات مستوى راقي. ان شاء الله اليوم نكونوا في المستوى ونسعدوا المتفرجين ونسعدوا رواحنا بالعرض اللي جايين باش نقدموه.
4: نعم، هو عرض يحمل عنوان كلمة مميزة في تونس، حتى البرة في الشعوب، لدى الشعوب العربية كي يجيوا يقولوا تونس يقولوا كلمتين، يعني يقولوا برشة. عايشك برشا ثلاثة كلمات ونزيدهم الكرهبة زادة لأنهم يمزحوا بها، أربع كلمات خلينا نقولوا ونزيدوا معها أكهو.
0: أكهو.
4: العمل هذا مانيش نحكي عليه توا، لكن نحب نبدأ معاك منير نحكي على هذا التعامل مع نادرة، مع ضيفينا، مع المجموعة هذه اللي هو مش أول مرة بتبيع. شنو اللي خليك ربما وحفزك أنك تشتغل معه؟
0: به هو تواصل التجربة مهمة مع نفس الفريق، لأنه تصير الشيمي، معناها تمازج أرواح وتمازج أفكار، وتلقى راحة نفسية، لأنك الإنتاج أو الإبداع المسرحي وقت اللي يقوم بطريقة تبدل الفريق من مرة إلى أخرى يصير تعطيل، خاطر تعطيل فاش في في في البحث، البحث الأساسي، لأنك تولي تلوش كيفاش يصير إيكوت ما بينات المجموعة أكثر ما كتلوش شنية الفكرة اللي تحب توصلها. نحكي أنا راهو برابور على المسرح في تونس، مش المسرح التونسي، المسرح في تونس كيفاش يتقام. الدول الأخرى ذيك ممكن عندها طرقها وعندها أشخاص يحكيوا عليها، أما بارابور تجربتي أنا، وذاك علاش حتى البرا أنا عندي تجارب قليلة ياسر، مكمل ديما مع نفس المجموعة. ارتقيت أنا بعد نجاح عمل لورتون مع نفس المجموعة، مع نفس الشركة، مع نفس الأرواح الطيبة اللي مشاركة في العرض، مع أنه كنقول راهو المجموعة اللي على الركح ماشي هي نفسها تقريبا في 50% في المجموعة الأولى، لكن هم أولاد المجموعة، بمعنى اللي دايرين بالبروجي واللي يشتغلوا بنفس الروح وبنفس التواصل، إن كان إنتاجيا، خاطر نادرة كذلك عندها عمل لشاب موجود هو كذلك في نفس الشركة مع نفس الممثلين اللي هم تلقاهم موجودين في نفس العرض، اللي زاد حتى في مع المجموعات الأخرى والعروض الأخرى كما آش أو غيره من اقتراح متواضع مع حتى كورت ميبون تعداد توا في فضاء التياترو، تلقى دائما المسرح يقوم على المجموعات إن كانت صغرى أو إنها إن كانت كبرى، حتى الببليك متاعنا هو ضمن المجموعات الكبرى اللي أمن بيك واللي يحب يجيك واللي بارتاجي الأعمال متاعك باش يخليك موجود على الساحة، موجود حي، لأنه العرض ما ينجمش يعيش بدون متفرج، فما باث وفما متقبل. هذا الشيء موجود في الجروب اللي بالحق بدأت من فضاء يوحد المسرحيين في تونس اللي هو فضاء التياترو، وتحية تقدير لازمني نقولها مش على خاطرني أنا موجود في الفضاء ببرشة تسميات، ولكن هذا يشرفني، صحيح أنا ولد المنظومة المسرحية في تونس، لكن الانتماء شيء به، أنا أنتمي إلى شركة كلاندستينو، أنتمي إلى أصدقائي، أنتمي إلى عائلتي، كما أنتمي للتياترو
4: وليد
0: الدغسني والمجموعة النايرة اللي معاه، وأنا ضمنهم المؤسسين، معناها كيما وليد كيما أماني وغيره، كذلك عليا برود هي شركة صحيح ما زالت صغيرة لكنها كبيرة في أشخاصها اللي قايمين عليها، واللي هما قاعدين
4: هما بوثينة
0: فانسون، نحكيوا على نادرة، نحكيوا على عزيز توا حالين، نحكيوا على حتى الحاضر بالغياب بدري ميمون الله يرحمه، نحكيوا على أميرة العريفي، نحكيوا على عزيز تركي، نحكيوا على كل المجموعة اللي هي قاعدة تبني في مسيرة عليا بروت، إن كان بالعمل متاعها وبالحضور وبالريزيستانس، أنك تول بش يعمل فعل مسرحي وقاعد يكافح أنه يواصل، هو بحد ذاته مهمة شريفة جدا، ولازم ترفع له القبعات.
4: نعم مهم جدا. مش نسأل كيف البنات التعامل هذية انكم ترجعوا في عمل هذية مع بعضكم مع منير بطبيعة الحال كذلك شو بس من شكون كان الاقتراح منك ولا منه؟
0: لا كان هو بطبيعته من فانسون من الشركة.
6: فانسون هو اللي بيتكلمش بالعربي عنده 5 سنين في تونس. لا. قال لي لازم نعمله مسرحية اسمها أكاهو. وهو عطى الفكرة لمنير ومنير
4: من منطلق أنه عجبته ولا صعيبة.
6: لا على خاطر ديما نقولوها ديما أصحه هي كلمتين هو وقتها قال لك أكاهو فما كلمة أخرى.
0: لكن كلمة أكاهو تغات لأنه مش كما تراه من منظورك الشخصي خاطر تونسي تقول فيها يومين مش
4: كما يشوفها هو
0: لأنه أكثر حاجة تشافت في الإدارة وتسمعت في المجتمع تسمع في المحطة في الكار في كل بلاصة
6: وين يمشي يسمع
0: أكهو باختلاف المعاني متاحة لأنه زاد حتى في تفسيرها يعني
4: احنا زاد يعني عندنا المفردات اللي هم عندهم أكثر من معنى تلقى مثلا كيما كلمة أكهو تنجم تفهم بها أكثر من معنى حسب الوضع اللي هي موجود فيه وكيما كلمة باهي كيما كلمة يعني كل كلمة حمالة لأكثر من معنى هكا ولا
1: هيدرا أنت والنبرة أنت مش كيما تقول أكهو يعني كيما تقول أكهو
0: يكهو عاد
1: المعنى يتبدل
4: نعم دخلنا هكا ما غيرنا نشعروا في الواحد لكن خلينا نعرف زاد أنت رأيك نادرة في أنكم تعودوا مع بعضكم عمل من جديد بعد يعني كل واحد فيكم أنت لوشا هو أورتون يعني وبعد جمعتوا هيكم المجموعتين نتسمي
1: أنا إن نشاطر رأي منير كيقول اللي سيفغي كنيس تعرف بعضها هو به التنوع وبه وقت اللي معناها تبدا باش تعمل مسرحيه والعمل الفني بيان سور باش ترجع للناس اللي تراهم عندهم القدره باش يوصفوا كل عمل هذاك ايتترا اما كي تعرفهم زاده هي فينالمون هي سفره نجم نقول انسانيه وكي تعرف الناس تسهل برشا عملية نقول الإبداع عملية التمثيل دابور بينات الممثلين ما زادة في علاقتهم بيناتهم ما زادة في علاقتهم في علاقة المخرج كما قال منير بالممثلين معناها الكويزيون تكون أسهل خاطر الكويزيون عندها عامل كمان عامل امبورتون معناها باش الخدمة تقدم فوالا دونك شاطر راي منيره
0: 100% الشكر ليك
1: عايشك
4: تحدث زيد وقبل زيد ما نجي مره اخرى اللي اكهو لمسرحيه اكهو تحدث منير على الفضاء هذا اللي يجمع التجارب الكل هو التياتر بطبيعه الحال التجارب على اختلافها سواء كان تجارب في الانتاج على اختلافها وايضا حتى داخل الفضاء نفسه يعني كل مخرج ونظرته كل مؤطر ونظرته الأعمال اللي هي يتشاركوا فيها الناس الكل تنجم تلقى اليوم اللي المخرج ممثل والممثل مخرج وهكاكا يعني الفكرة هذه متاع الفضاءات اللي هي تبني مجموعات في نفس الوقت تبني جمهور زيلا تستطيع يعني هذه استطاع فضاء تياترو انه يخلق جمهور وفي زيادة للأعمال هذه مهما كل عمل أنا شفت يعني مهما كل عمل صحيحة بعض ينجموا ينقدوه بتبيعة كيتفرجوا فيه لكن أو في يقلي يعني يجي ويحذروا يدعموا يساندوا يكونوا أو في لكل ما يقدمه الفضاء ومن بعد هذا ما يمنعش من بعض أنهم يعطي وليهم فيه لكن نحكي على المبدأ يعني بدول
1: طبعا أي اي هو كيما معنى اللي قالوا منير زيدا كيف من قبيله من نأيد في كلامك من قبيله من
0: طبعا هو رأي فضاء كيما قلت يصنع جمهوره والجمهور لازم يكون مؤمن بمسيره الفضاء بفلسفه الفضاء والقاعده اللي هي فضاء التياتر هو حاضنه للفعل المسرحي
6: التياتر هو معناتها كما قال كلمه امبورطونت فلسفه الفضاء فلسفه التياتر هي باش يعطي فرصه للممثلين للمخرجين الصغار الجدد
0: اي
6: دوك من الاول من اول خدمه خدمناها مع في نطاق عليا ارتس سي توفيق والتياترو حلوا لنا ببينهم معناتها من نهار الاول ما غير ما يشوف حتى النص معناتها يقول لك اوكي وما حتى مشكله ويجي اعرض عنا معناتها هي ديك فلسفه التياترو معناتها اللي يعطي الفرصه للعباد اللي مش معروفين والجمهور نتاع التياترو ينجم يجي يشوف تعجبه ولا ما تعجبوش كما قلت انت حاجه اخرى اما يعطيه الفرصة يعطيه الفرصة باش يقدم عمل ومن بعد دايوغ حتى توا علاش ولينا نجمو نمشيو للكاتريما ولا نجمو نمشيو للفضائيات اخرين على خاطر جاتنا الفرصة من عند التياتر واحد ما ينساش اللي اول مسرح حللنا ببينه هو التياتر
4: اكيد
6: انا بنت التياتر قريت غاديكا 15 سنة ولا قديش
4: 15 سنة
6: من 2009
4: من 2009 وانت تتكون في
6: التياترو بنت التياترو سي توفيق من الاول قال لي يا بات بروبليم انت تحب من العروض عندنا حللنا لي بين
4: جميعه مدام 15 سنه هكا ولا وانت نادره بالنسبه التحقت بيه مؤخرا ولا كيفاه؟
1: انا ليه التياترو زاد قريت فيه ما قريتش 15 سنه قريت عام خاطر قبل وفات بون
4: معاش
1: عبال عملت ديجا وقت فورماسيون
4: بلا اكزاكتومون اول مره نذكروا يعني اللي انت من مش توا بديت مع المسرح
1: بديت من 99
4: تويك يظن انه توا لما انت قديمه يعني تتسمى انك خدمت قبل شاركت مع مخرجين زي معروفين
1: هو اكثرها فورماسيون
4: فوالا
1: تكوين ديزون العروض اللي وقتاش بديت نمثل مع معز قديري بديت من غاديك المسيرة
4: في فضاء 77
1: في فضاء 77 من بعد كملت ولا.
4: من بعد قررت انك تكمل
1: قررت اكزاكتومون قررت قررت
4: ومش قررت تكمل فقط لانه كنت تمثل اخرج زينا عمل
1: لشهر
4: قد كتبت معناتها تجربتك هكا تنوعت نوعا ما ربما يفسح لك هذا المجال نادرة انك زادت تشارك في سواء كان في سينما ولا في تلفزيون ولا غيره فتح لك افاق
1: فتح لي افاق افكتيفمون عندي تجارب صغار في تجربة صغيرة وكبيرة نجم نقول خاطر مثلت في كور ميتراج مع سليم بالهيبة وجي يو لو برومي رول دونك انا
4: مهم الفيلم زيدا
1: فوالا دونك افكتيفمون هي تجربة نقول صغيرة خاطر اول تجربة لكن كبيرة على خاطر كمان جي يو لو برومي رول فوالا دونك ان كور ميتراج
4: سي طبعا فنان كبير اللي هو
1: رمزي عزايز افكتيفمون دونك ودونك فسح لي المجال زيدا باش نلعب في راجوج 2 مع عبد الحميد بوشناق وسنة زادة جي اون بتيت اباريسيون في المطبعة المهدي الهبيلي
4: المهدي الهبيلي نعم معناتها المسرح هو يخلينا كيف منيرة
0: طبعا طبعا المسرح يخلينا فرصة انه
4: انت عاد شاركت في برشا عمل
0: انا لا انا عندي اعمال يعني تعد تغلط في ورا بصراحة سماح التجربة الفنية اللي يقوم بها الممثل في تونس يتكافئ عليها بالذهب لأنه نظرا لقلة الانتاج ونظرا للظروف اللي هي تحيط بسلك الانتاج الدرامي إن كان في التلفزة ولا في السينما ولا غيره فأي إنسان إن كان من التقني إن كان من المنتج إن كان من أي شخص يتداخل في هالميدان هذا في المسرح في السينما في الموسيقى وحث ولا حرج على الرسامين والشعراء والكتاب وغيره فهو نضال يومي للإبداع لأنه هذا كتابة للتاريخ للأجيال الجاية فاللي نعمله فيه احنا صحيح نغزر له من تو من نطاق الضيق عندي عرض نحب نقوم به اما كما نقومش به انا وما يقومش به فلان والناس تضحي على خاطر بعد خدمتها تمشي تبرف تكمل حتىش نتاع الليل هذاك من وقت حياتها الخاص من وقت عائلاتها فصحيح انا نغزر ممكن هما يبحثوا على المتعه الظرفيه اللي انا باش نعمل عرض وقت اللي نعمل الصالوي باش يصفق عليا الجمهور يقول لي احسنت على فعل ما لكن في خلفيته هو توثيقيه للمجتمعات كما نعملوا شيء ما يصيرش عندنا تاريخ للجيل الجاي اللي بعد 40 50 سنه، ما يلقاوش في وسط الكتب بيقولوا راه فلان وفلان وفلان عملوا ولا داروا ولا مثلوا ولا فعلوا. وهذا زاد الدور اخر توا للموثقين ان يوثقوا بالصحيح. توا صحيح تقول انت
4: هو فما موثقين توا؟
0: والله شو نقول لك، موثقين هنا قاعدين نعيشوا في تجربة التوثيق،
4: يعني شحيح
0: في علاقتها بالنقد، لأنه يعني هو النقد هو اللي يوثق لك بالصحيح.
4: يا يعني إما نقد وألا نجم نقوله بحوث هكا، دراسات
0: أو بحوث أو دراسات ثم اجتهاد، لكن شوية مش بقدر قيمة أي مجتمع يحترم نفسه. ما نقولش على 3000 سنة حاضر، لأن ما كنتش أنا 100 سنة حاضر باش نعرف شنو كان يصير في بلادي، لكن متأكد أنه صار برشا شيء باهي، وطوق قاعدين نعمل في شيء باهي. ننتظروا أنه الأجيال القادمة تقول والله يعطيهم الصحة صار شيء باهي في الزمن هذا اللي نعيشه فيه، ويشكرونا ويشكرونا بالخير معناها، وممكن يذكرونا ويخلدونا في الإعادة، لأن وقت اللي تتعاود التجارب متاعنا إن كانت عبر النصوص أو إن كانت عبر التجارب وينقدونا بعد سنة، ممكن نعيشه أكثر من اللي نتمنى ونعيشوه جسديا وروحيا، ممكن نعيشه كفكرة معناها.
4: أي لأنه مهم اللي تقول فيه، لأنه ساعات احنا نقوله ساعات عمل جميل ومهم، نقوله يعني خسارة، مش يبقى ما نقولوش حتى على عمل بتاعته واو. أنا مثلا تو نقول خسارة ما شفتوش عمل مثلا جعايب قبل ولا منعش ولا عزدين قانون ولا علاش ما صوروهم مش تفرجنا فيهم ولا أنا إلا يعني زوز ولا مثلا مش برشا نسمع الناس كل يحكيوا على أعمال معينة، لكن ما عنيش موثق لا مصور لا مكتوب عليه إلا كبعض النقاد اللي هم رافقوا تجارب معينة. يعني
0: هو رأي المحاولات موجودة إداريين على الورق، مطالب موجودة، القانون موجود. أما خطر حتى تو نحكي حتى كي نحل بارونتيس حتى على الدعم، وفما فلوس مخصصة للعروض المدعومة من وزارة الشؤون الثقافية أن هي تصور الأعمال متاعها، لكن هل عنا مكتبة صوتية ومرئية للفيديوهات والأعمال اللي موجودة سيدي في الخمس سنين اللي فاتوا بكيفية طليق؟ خطر كنت لازمك تعمل عرض في بلاسة فيها كل الامكانيات التقنيه. انت شو باش تخلد للمستقبل؟ ماناش احنا في 100 سنه التالي في بدايه المسرح وقت اللي كان يتموقع في السينوغرافيا المعاصره باش نجم انت تقول والله ما عنديش انا كاللومب ولا ما عنديش كالامكانيات. انت تو في قلب الامكانيات مع عالم هارب بينا في الذكاء الاصطناعي واستعمال السينوغرافيا الحديثه.
4: صحيح.
0: احنا وين في هذا الكل؟ هو هذاك علاش احنا تو مضغوطين بغطانا. كي نحكيو على الفن والثقافه في تونس نحكيو على الداخلي. ماذا بينا الأجيال الموجودة تو تصير لها الصدمة كما احنا قاعدين تصير لنا الصدمة ما ساكتين شوي ونحاول عرفتك جناحاته قصيرة ما قاعد يحاول أنه يثبت الشخصية الفنية المسرحية متاعه. مش أنا بركة رو حتى كممثل، الممثل يتحرك على الركح في علاقته بالبدن بالصوت بالمعنى بالحركة والتحرك بالفلسفة بالهندسة اللي موجودة على الركح. إن شاء الله أنا
4: أقول دي مجيخي. أنتم قاعدين تصوروا في أعمالكم؟
6: طبعا باغ اكزومبل التياترو يصور
4: يصور
6: التياترو يصور سيستيماتيكمون، معناتها فما لا ميموار نتاع التياترو يصور كل شيء دوبوي سنين. انا ملي دخلت
0: حتى اعمال نتاع البروجي فانداني
6: نتاع فانداني كل شيء مصور دونك كاين اون ميموار
4: جميل. تصور زاد المسرح الوطني راهو يصور المؤسسات هذه نصور هكا الكبيره ربما عندها امكانيات شويه نوعا ما مقارنه بربما مسارح اخرى. تصور انهم يوثقوا يعني المساله هذه، لانه مش سهل تصوير عمل مسرحي ماهوش خاطر التصوير العادي هذاك انك تصور.
0: هو راهو زاد هي ماكينه راهي حتى الاهل السينما واهل الخبره في الميدان السينمائي والتصوير. انا كمسرحي ما معنى اني نجي نصور العرض نتاعي بالتليفون توا وانا ما عنديش معناها سكريبت اللي باش نخدم به. صحيح لازم نجيب انسان مختص نعطيه السكريبت نتاعي هو يقوم باخراج
4: التلفزيون الكل
0: بمعنى اخر قبل كيما يجيب لك مسرحيه فاميليا والا العرس الفاضل الجعايبي انك تجيب لك مخرج. صحيح فهم المخرج المسرحي، ولكن هناك المخرج التلفزي اللي يعمل لك سكريبت بتاعه
4: معناها يمشي تحاول تشوف تبقى الشخصيات من نواحي الكل من اتجاهات الكل مش كيما كانك تتفرج تشوف هكا الامين
0: يخليه يحيى العرض اوترومون بطريقه اخرى من وراء الكاميرا.
4: صحيح مهم جدا هذا، وان شاء الله كلهم يعني يوثقوا هالاعمال هذه لانه هي تاريخ يعني المسرح في تونس، لانه فما فتره للاسف غابت يعني وماهيش موجوده. على الاقل نديركم ما يمكن يعني تديركم في الفتره هذه. نحب زيدا نسالك قبل زيدا مش نعرف راي نادره وبثينه، بما انك مختص يعني وانت دارس مسرح ومختص يعني في المسرح وتأطر وغيره، رأيك في انفتاح ربما الفضائيات المسرحية على غير المختصين؟
0: انفتاح لغير مختصين. هو راول هنا هي كلمة الاختصاص
4: في الشيرتين راه
0: في الشيرتين
4: في التكوين انه فما ناس تكوني هي طبعا ماهيش قارية مسرحة ومخ يعني مختصة بالمعنى الأكاديمي وفما كذلك اللي يمشي يمثل هو زي ما غرام يدفعه انه يمثل والا والا ما مثلا يدخل كما يدير تجربه الاخراج ولا غيره مش بالضروره انه يكون يعني متلقي تكوين اكاديمي
0: مش في منطقة التكوين فقط تحكي على الاخراج وتحكي على كل
4: شيء
0: معناها
4: التمثيل
0: هو عرض وطلب العرض والطلب محكوم للمؤسسه او الطرف اللي هو يحب يبيع ويشري مع الشخص اللي جايبه كمختص فلهنا موثوق حرة هي خاطر كان نقنوها بمنطق الإداري هيك تشوف التجربة تبارك الله ناجحة ياسر معناها ما لأنه تداخلت فيها بيروقراطية واللي وما وبقية التفاصيل تلقاها في عرض أكهو على عرض أكهو لكن تقولي أنت الانفتاح لغير مختصين من يحدد هذا مختص ولا مش مختص معناش لجنة مراقبة أو لجنة مختصين يحدوا شكون مختص ومش مختص هو فعل حر إبداعي والإبداع هو عنده مسيرة خاصة إبداعية أو تحصيل إبداعي يمر به الشخص في حياته الاجتماعية وفي تجاربه الإبداعية كيما أنت داتوش كانتور نجمش أنت في الزمن متاعه تقول له علاش أنت ك فنان تشكيلي قمت بهالعمل الكلاس مورت معناها قمت به واللي هو كان منبع باش نحكيوا على البوست دراماتيك احنا في التسعينات وهالتحول الكبير اللي صار في المسرح اللي راهو فيه احنا توا ومعناها مؤخرا مع بوب ويلسون اللي يرحمه معناها اللي سايب لنا مسيره كامله ومشى اللي احنا ننهلوا منها ننهلوا يعني بالايجابي او بالسرقه او بالتقليدي او باللي تحبالي انت المهم قاعدين تاثروا المهم لكن بدا
4: لكن سامحني مدير
0: سمي
4: في زمان نتجاوزها الجمله دي بين قوسين بين قوسين يعني سهل انه احنا نسرقوا من تجربه مثلا كبيره واضحه المعالم معروفه عالمية عندها يعني خصوصياتها الكل وموثقة ومعروفة وتشتغل على امتداد سنوات سهل انه تتسرق
0: هو راهو كي يحب واحد يسرق يسرق مش بالمعنى العام الكبير ياخذ لك حاجة بدون تفكير ياخذها عرفت ثم يحشرها حشرا في وسط العمل متاعه لا لشيء إلا هو عجبته خاطر شافها في اليوتيوب فالمشكلة غادي وين المشكلة في الشخص المبدع ها ونرجع للمختصين وغير المختصين ساعات تطيح بمختص بمعنى شو مختص يا اخي الشهادة يا اخي شهادة الاحتراف لا هذا ولا هذا الاختصاص هو راجع للشخص بحد ذاته انا مختص واحد يقول لك حال حانوت نتاع سمك انا نبيع في السمك سيدي مع احترامي لكل بياع السمك بياع على بياع هذا فنان في الشيء اللي يعمل فيه وهي ما تقراتش والاخر قاري في مش عارف شنيه قاري في الجامعه الدوليه لصيد السمك وتقشيره ورغم ذلك يجي يبيع لك السمك بطريقه خايبه ياسر فالاختصاص لشكون راجع هل انا قريتك ولا ما قريتكش مش كل واحد يتخرج استاذ مسرح هو اول حاجه ما يخرجش استاذ مسرح ما نخرجوش اساتذه مسرح من المعهد العالي مثلا ناخذ على فيما يخص اختصاصي نخرج انا عندي شهاده الاجازه الوطنيه في الفن الممثل مش عارف الاسم الكامل نتاعها لكن مش استاذ وقت تمشي لوزاره التربيه تعمل لك التكوين اللي لازم باش تولي انت استاذ مسرح
4: وتكون تلك البيداغوجيه ولا مخرج
0: يعني عندك بداية
4: مشروع
0: ممثل او مخرج تحور من تحب تطور من ذاتك وتطور من تجربتك تمشي تجرب وهذه من الحاجات اللي انا زاد اللوم عليها المعهد العالي يعني قبل اني كنت اقرا كنت نعمل في الاخراج رغم انه كان يضررني يعني في حضوري الدوري في المعهد لكن كانت جينا بيير دي بوش يعني كان يجيونا من فرنسا وكان تجي تجارب كانوا يجيبوا لي تديونات نتاعهم الكاتريماني يدوروا بهم العالم وكانت فما تجارب كبيره تصير في العالم يشوفوها كانت قبل وكنا نشاركوا في المهرجانات الدولية للمسرح الجامعي وغيره وغيره كانت فما مسرح الهواية اللي تنجم تنفذ فيه آرائك خاطر احنا توهوات راه بصراحة باش نحكيه خاطر المنطق الهاوي اللي نعمل فيه فهمت لكن وقت اللي دخلنا في منطق الفصل هو عنصري بالأساس ما بين المحترفين وما بين شكون هذوك ما هوات لا هذوك مش طر محترفين لا هذوك عنده بكوارتهم لا هذوك ما غير كوارتهم ودخلنا فك هذوما تابعين الفلان وهذوما لا تابعين دخلنا ملل ونحل مسرحية وقتها ضيعنا الهدف الأساسي اللي هو الإبداع أو التموقع الإبداعي المسرحي وين أنت متوقع في هالعشرية اللي تعدات في العشرية اللي بشتجينا شنو كتبنا تاريخ نعم. مانيش قاعدين نكتبوا، قاعدين نحاربوا في الوهم، مش نحاربوا في بعضنا، ما نحاربوا في وهم.
4: نعم نرجع لك، لاني مش ناخذ راي بوثينة ونادر، تفضل بوثينة.
6: انا حبيت جوست نرجع معناتها المساله نتاع الاختصاص ولا الاماتور والبروفيسيونيل. انا يظهر لي في تونس فما بلاصه للناس كل، معناتها اللي عنده كارته واللي ما عندوش كارته، واللي يحب واللي اماتور بالفرنساوي جايه من الامور دو. دونك واحد اماتور مش حاجه خايبه راه،
4: بالعكس
6: او كونترير، اماتور معناتها يعمل الحاجه هذيك.
4: فما محترفين يا ربي اكاديميين يختاروا انهم حياتهم الكل يقضيوها في
6: الهوايه يعني. ماهيش ما فماش فنان خير من الاخر، ولا مش خاطر كي قريت يعطيك الصحه و سي تري بيان للفورماسيون تاعك بور ستركتوري افكارك وتخرج ما عندك اكسيتيرا، ما كان واحد رقى روحه ونجم يعمل عمل مغير كالباجاج هذاك تيوريك اكسيتيرا، بالعكس
4: ما ينجمش هو لانه يتلقى تكوين زاد هو
6: فوالا الهاوي هاك، ولا
4: ما ينجمش يمر مباشره يمثل ولا يخرج هيك.
6: وحكايه السرقه، انا عندي انا ما ما ما فهميش سرقه دو توت لي فاسون، كلك سوا الفن كو سوا غناء ولا رسم ولا تمثيل، فما انسبيراسيون ورا. انت قريت كتب، تفرجت افلام،
4: تتاثر
6: هكا ولا هكا، دوك اللي تسميوها السرقه موجود عند الناس كل، حتى عند أكبر فنانة ولا أكبر كاتب في العالم ولا مخرج، هو قرا حاجات
4: تأثر بيهم، صحيح
6: تأثر بيهم. دوك ما فهميش هذه حكاية السرقة، أنا معناتها من
4: ولو انه بوثينة فما
3: فما لو بلاجيا، فما فما
6: كي تاخذ بيان سور حاجه تاعك تعمل كيفها بالضبط داكوردو، اما اوني ديما اوني انسبيري باغ سكون الباجاج لا ليكتور الغناء معناتها ديما عندك من الصغرى نتاعك سمعت ام كلثوم في داركم وانت صغير، فورسيمون كي النهار اللي باش تشد عود وتعمل لا لاني فورسيمون باش تخرج كلكو نوت ولا باش تخرج.
0: هو صحيح هو التاثر، انا بالله
6: التاثر فوالا التاثر.
0: بعد اذنك نحب نعتذر لكل واحد سارق بجرب، راني ما نقصدش، لا هو راه قلت لكم حشر يعني تاخذ كما هي
3: تعمل كوبي كولي
0: اي اجتهاد
6: هذيك
0: باعتقادك انه حتى
6: سرقه هذيك سرقه مي لانسبيراسيون سامح لي
4: لا مش نفسها مش نفسها
6: مش حاجه
0: تاثر هذيك هي
6: هذيك لازم
4: من انا يقول
6: لي با انفونتي مغير باجاج ارتستيك
4: مثلا، خلينا ما نمشيوش للتمثيل، فما سرقه مثلا نصوص نص واضح يبدا نص معروف هذيك
6: سرقه هذيك
0: سرقه سمحت واحنا نحكيوا على الاخرى تو احنا ما عادش هذيك السرقه تو الاستعمال الذكاء الاصطناعي في كتابه النصوص
6: لا عاد هذيك
0: انتم عاد في السلك معناها كاساتذه جامعيين تعرفوا الشيء هذا في مجالكم، احنا تو داخلين في مجال اخر صناعه العروض المسرحيه بالتعاون او بالوكاله مع السيد
4: ساعات مش بالتعاون هو يكتب
0: هو يعمل السيد او يعني من غير من شهره خاطر مش ناقصين اشهار في
4: الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي
4: نذكر بوثينة انت استاذه جامعيه في اي اختصاص؟
6: في التصرف.
4: في التصرف، وكما قلت اللي يسمع ام كلثوم اكيد باش يتاثر، انت شنو اللي خليك تتاثر بالتمثيل؟
6: ولا انا بون ثقافتي فرانكوفونيه
4: نعم
6: دونك
4: هذيك على تمثل بالفرنسيه زيده
6: ما مش كان بالفرنسيه خاطر توا في اكاهو كان مثل بالعربي معناها
4: حتى نشوفوا مزنا ما شفناهش نادره نفس ربما رايك في المساله
3: اي هو انا بتتخ فما نقطه ديما انا نتسائل نقول الحوار هالديبا اوتور دو شكون بروفيسيونيل شكون اماتور سان فو ديبا سورتو هذا رايي بيان سور وقت اللي العبيد اللي يقولوا محترفين خاطر قراوا عندهم دونك ان باركور اكاديميك كو جو ريسبكت 1000% لي ريفيرونس ومنير كني غالطه تنجم تصلحني تيكو ستانيسلافسكي
4: ولا تسميش معاهد
3: اي سيتي با دي زوم دو سي با دي جون كي اون ايتوديي لو تياتر معناها معلش
4: هو تلقى لك بطريقه مباينه
0: الطرق تتغير معناها كي تقول انت من هو المعلم الاول من تعلم خل عظمة ولا دجاجة جات الأولى معناها وأكيد فما خبرة معينة فما
4: خلال
3: جو دير ما فماش جو دير يا بي بان كيش بور أكاديميك
4: ما فماش بالشكل
3: معناها با دي جون كي اون دي ديبلوم
4: أي ديبلوم بنوع آخر مثلا تلقى عنده المعلم
0: صحيح
4: اللي هو معلم في شكل تقليدي يعني هو كيما أنتم الآن تتلقاو التكوين نفس الشيء معلم يعطي التكوين لأنه كانش فما معاهد الكليات
0: هو راهو ديما نقول التوجه الأكاديمي هو اللي يؤطر الطرق والوسائل معناها مهما كان الاختصاص إن كان في التصرف أو في المسرح أو في الزراعة أو في الطب أو غيره هو طريق موجه أكاديمي لا يمكن أن تخرج عن نطاقه معناها البحث الأكاديمي إن كان ماجستير أو دكتوراه أو إجازة أو إجازة أو بكالوريا أو نيفيام أو سيزيام هو تجميع لبعض لمجموعة من المعلومات بطرق ووسائل وبيداغوجيات معينة تحطت لك وتعلمتها لفترة ما لتعيد بلورتها وتقديمها في إطار يثبت أنك قادر على التعلم فهمت وتنتهي غادي من بعد تنفعك في الميدان هذاك او انت شديت في بانك او لا معناها مشيت تخدم اختصاص اخر وانت استاذ مسرح انا نعيش في تجربه نفعتني على باعتباري استاذ مسرح لكن كنشتغل كمرشد تربي في مؤسسه تربويه المسرح نفعني بصفه ما تتصورش قداش في كيفيه التعامل معناها في الارشاد التربي والانصات واداره الازمات عند التلميذ وعند المؤسسه التربويه بالاساتذه بالمعلمين بالاداره بالموظفين بالدنيا الكل نلقى روحي انا حتى هذا الموضوع وصار من بعض الاساتذه في المعهد العالي الراوي اللي يقرا في الأكاديمي في ميدان غني بالجانب النفسي والسلوكي والاجتماعي وفيه إدارة الذكاءات الذكاء العاطفي وغيره راهو متنجمش تقول راك باش تخرج ممثل فقط أو مخرج لا لا لا لازمك تشوف منافذ أخرى أنا حتى الأولاد توا كي صارت أنا يطالبوا بالانتداب وغيره وراك تنجم تكون غير أنك أستاذ مسرح وتقري بالسوية تكون برشا أشياء
4: فما اختصاصات أخرى ينجم كيف الاختصاصات الأخرى كيما تصرف منعرج طب محاميتي إلى آخره ما ينجمش يدخل يمثل ولا يخرج ولا هو إذا كان هو ما تلقاش تكوين مثلا كما في الفضاءات هذه نفس الشيء هو التكوين اللي تلقاه من المكونين اللي هم مكونين مختصين زادة فلولا التكوين هذيك هم مش ينجموا بتبيع هذا قوس وبرة لكن علاش حبيت نقول هذا لأنه زادة حبينا ولا كرهنا حبيت نعرف رأيكم في التكوين علاش لأنه حبينا ولا كرهنا أنه فما ناس تشد صحيح وهي عندها الموهبة وعندها الغرام كما انتوما وشادين صحيح مواصلين وشركة وكذا وكذا لكن فما ناس زادة وإحنا نلاحظوها كنتابعوا إنه معناتها منعرفش علاش تتكون يعني معنى آخر يعني صراحة يعني فما استسهال شوية للتكوين استسهال شوية للتكوين من الشرتين من مكون ومن اللي يتكون وهذا موجود نشوفوها مناش طبعا مش نقولوا فين ولا كيفاش لكن موجود فما اللي احنا عنا في تونس نمشي وكل مشي المجموعات نشوفوا حد يشرب في كاس ميل كلنا نحبوا نشرب كاس ميل
6: هذي مش سبيسيال للمسرح تو تشوف الكلوب دو شان تو
4: كيف
6: معناتها سابيلو اللي هذا يقول لك حليت كلوب دو شان ونغني ونعملوا
4: في حين انها في البدايه كانت تنفيس نوادي غناء كلهم انا نذكر وقتها نستضيفهم يقولوا لي هذه تنفيس نوعا مش نفس ونكا ونلقاو مكان نرتاحوا فيه وكلهم بعد تطورت المساله هو فيها الايجابي وفيها السلبي ديما اي حاجه
0: وين العيب انا ما نراش فما عيب انا ما ضبي في كل حومه واحد عامل حانوت كما يقول سي توفيق او جراج يعني مسرحي ويكون فيه 4-5 اللي هما غير قادرين باش ياخذوا تيكي مترو باش يهبطوا للسنتر فيدي باش يعملوا او يخلصوا
4: اما يكون هو مكون صحيح
0: يكون مكون صحيح انا بصراحه لم يكونني شخص وقت اللي كنت صغير عمري 16 سنه كنت انا ولم في اصدقائي في دار الثقافه قصيبة المديوني لم يكن لنا استاذ مسرح حتى جاتنا مدام لطيفه ايوب زوجة الفنان
4: على دين ايوب الحقيقيهم الزوز
0: نعم. وقت بدا عندنا المعرفه عن طريق استاذ مسرح اما قبلها كنا نتلموا فقط نطلع على الركح نتحرك مانيش عارفين كيفاش عملنا الحاجات اللي بيتيز اللي نضحك عليهم توا نغزو البروجيكتور عينينا محلوله نحسوا بالطاقه عارف شي واحد عينه شاره لا تعميت وقتها نغزو الحيط نغزو للصور فاخذينا التجربه عن طريق الصور نتاع جمعيه كسبت المدوني والراف الصور القديمه كيفاش كانوا يمثلوا ونغزروا لي غريماسه نتاعهم. نلقاو كتاب، نلقاو لي ديسك نتاع خطابات بورقيبه قبل نبداو نقراو ونشوفوا ونشموا في الكتب مجله الفكر وغيره، كنا نطلعوا على الثقافه والمسرح. عند شفت مارسيل مارسو من ثقب باب، ما نحبش نقول وين شفته بالضبط، اما شفته العرض تحرمت منه جسدينا ما شفته من ثقب الباب، وتعلمت ومشيت جربت
4: في الليسي. ما
0: خلونيش، اما مشيت الليسي نتاعي سي خالد بن سالم ربي يفضله كان مدير جيد جدا، وعرضت قدام 1500 عبد اللي التو ما عرضتش قدامهم، كان ممكن في العراق ولا في مكان اخر، اما عرضت قدام التلامذه اللي عندي في الليسي زملائي، وعملنا مسارح وعملنا الومان شو وتغرمنا لمين نهدي وجينا انا وزميلي عامه البكالوريا وعملنا مسرحيه حكايه جابر.
4: اي اما التجربه مع الهويت مع اللي تكونوا إيه؟ مثلا في التياترو انت شنو اضافت لك؟ خاطرك انت عندك اعمال مع مثلا اخرى مع مخرجين اخرين وانت مخرجه وغيره، لكن التجربه مع محبين للمسرح والان واصبحوا ممثلين بطبيعه الحال، شنو اضافت لك يعني التجربه؟
0: هي حركه كيفاش نقول احنا، حركه حيه متنقله عبر التجربه، ما فيش مكون ما يتطورش. هو يتكون، هو مكون يبدا يقدم فك التكوين بالليزابيسي اللي عنده، ثم يشوف مدى ردة الفعل أو تجربته كيفاش تتطور عند البشر اللي هو موجود عام 2015. أنا بديت عام 2016 في فضاء التياترو، العبد 2016
4: في فضاء
0: التياترو تو مش هو نفسه بيده، هي التقنية أو الطريقة. معنى كي تقول لي أنت نخدم على سانزلافسكي على عيني وراسي، الله يرحمه سانزلافسكي، هو بيده بريشت في الأورجانون الصغير يقول لك تنتهي تجربتي بانتهائي أنا، اما احنا قعدنا قداش نستهلكوا في البرشتيه الى حين طورت بيدي مخرجين قيمين كيس الفاضل وغيره من المخرجين، لكنها قاعده جامده عند مخرجين اخرين. احنا بيدنا ما يلزمنا زاد تجربه اخرى، فالتجربه حيه بيد كل مكون وكل مخرج تتطور في الفضاء الحر اللي يعطيك مساحه من الحريه للتجربه في نطاق واضح.
4: اي انت كمخرج لقيت في بوثينه ونادره
0: اول حاجه حققت ذات حقق الذات، لأن هي سعادة أنك تقوم بنقل المعرفة، لأنه هي المعرفة مجانية للناس الكل فيلزمك تنقلها بطم طميمها وتشاركها مع الإنسان اللي قاعد قدامك، تقولوا إيجا نجربوا الحاجة الفلانية، لكن أنا اللي فايته من المجموعة ثم خلفية معينة متراكمة من مجموعة الكتب والمراجع والتجربة الذاتية كممثل كمخرج كسينوغراف كتكنيسيان. قبل نتذكر أنا والعروس الزبيدي ربي يحفظه، عرفت ويضربنا الضوء ونعملوا ماكينة واحدة هذه راهي التجارب البسيطة هذيك، واللي زادة تناقلوها زملائي على الركح لأنه هما زادة عندهم تجارب قديمة. أكل ستريس قبل العرض، اللي أنت كتجي تحكي مع ممثل ما تنجمش أنت ماكش ممثل وجي توجه تعمل توجيه الممثل وأنت عمرك ما عشت تجربة الممثل. مش معناه ممنوع على بقية المخرجين، أما المخرج اللي كان ممثل
4: أفضل يكون يفهم يكون الممثل
0: أقرب أكثر. مش أفضل، لما أقرب للممثل من مخرج لم يعش مسؤول. فما مخرجين شنو يعملوا؟ يعمل معاه ممثل يكون هو مش مخرج أو الدراماتورج نفسي للبسيكودرامي للمجموعه اللي يشتغل معاها، كل مسيطر الداخلي معناها فهمت، اللي نجم يوجههم نفسيا، لانه المخرج ساعات يتعسف على نفسه ويتعسف على الذات الانسانيه اللي قدامه، خاطر ما يعرفش الممثل كي يجيش في صحنه في النار هذاك راك ما تنجم تخرج منه حتى شيء، مش تلعب له على العاطفه الذاتيه نتاعو تحب، واللي كان موجود بصراحه واللي اليوم انا هذا موجود. معناها انا جاي مدبرم جيت تخدم لي خدم لي عليها، لا كلمه تخدم لي عليها راهي كاني معناها اعتداء صارخ
4: نكملوا فيها الحوار قبل ما زيدا نمشيوا لي أكاها قصيرة ولذيذة اللي طبعا تابعناها في الأيامات الفارطة، شفنا فيها مجموعة من الأعمال القصيرة. الحقيقة أنا بتظهر لذيذة عندي عندي محبة لها خاصة لأنه هكا فريدة من نوعها مختلفة، حتى الأعمال مختلفين فيهم هكا ماني تستمتع على حقيقة فعلا لذيذة، ماني هكا تستلذ اللي قاعد تشاهد فيه اللي هو مختلف فيه نوع من الهبلة والجنون هكا ولا نادر.
3: أي هو الإيفينمون هذايا جوستمون كما قلت هو فضاء متاع وين باش تنجم تبدع فيه من غير كما يقول من غير حدود بلا واللذة غاديك اللذة غادي. احنا جوستمون في الاديسيون هذيا شاركنا شاركنا مع منصف زهروني دونك مخرج اقتراح متواضع اللي هو جاتو فكرة حلوة برشا، قال باش نعملوا ان انسامبل دو بيتيت سين سو لو تيم love in the time of p لا لتر p. وكل مرة كل سين كل مشهد يحكي على الحب في زمن أنا مثلا أخرجت السين هذيك الحب في زمن الطاعون، الحب في زمن فوتوشوب اتسيتيرا، في زمن البارانويا
4: شاركت فيها
3: فوالا شاركت فيها بوثينة. دونك المشاهد هذوما الكل باش نلعبوهم في نطاق
4: البرمجة هذه تقريبا الاغلبيه كلها على الحب،
3: الكلهم على الحب وكل مره
6: على الحب.
4: اي
6: فوالا الفيستيفال
3: اللي تبع لي فوالا دونك احنا شاركنا في قصيره ولذيذه
4: في الموضوع
3: هذا
4: فوالا في موضوع مع منصف زرهوني والحقيقه كانت مؤثره، شفت حتى تفاعل الناس يعني معاهم هالمشاهد هذوما اللي تقدموا في الموضوع هذا. بوثينة انت زاد شاركت بطبيعه فيها، كيف شفتها قصيره ولذيذه؟
6: والله انا شاركت فيها كممثله بون حضرت زيدا في
4: بالفرنسيه زيدا
6: اي
4: شفتك
6: اي سيتا معناتها بيرسوناج بريسك سور ميزور لي مي حضرت حتى في لي زاتوليي نتاع الكتيبه نتاع المسرحيات هذوكم والحق تعلمت برشا خاطر انا منصف عمري ما خدمت معاه اي دونك كيفاش المسرحيه تكتب من الاول وكيفاش يختار جوستمون اللون نتاع لافيش كل شيء تو لي ديتاي معناتها منصف عنده طريقة تري أكاديميك مش أكاديميك مي تري
3: ميتوديك
6: باش يعمل مسرحية معناتها
4: كل شيء محصور
6: بالتابلو وبالألوان معناتها وكل حاجة نحكيو فيها الكل مجموعة مع بعضنا ونقروا مع بعضنا معناتها إكسبيريونس ياسر حلوة عجبتني برشا لاتولي دي كروتور معناتها كيفاش
4: الورشة هذيك يطلع عمل
6: exactly.
4: انا زاد عجبوني برشا الحقيقه الاعمال السنه فيهم طرافه. منير انت كيف تشوف التظاهره ككل واللي تقدم السنه؟
0: انا بصراحه شاركت امناول في
6: امناول
0: معايا اميره وبثينة لكن السنه ما
4: حلفش شاركتوا امناول
0: عملنا مسرحيه اكسون بارول اثنين سموها البيكيت لكن كانت مسرحيه صامته مده 10 دقائق يعني تهم الانسان بين في الزمن نقول احنا المكنني او الماكينه فمتى كيفاش نجم يتعايش معها. فالتجربه هي راهي فريده كما قلت قصيره ولذيذه وفريده والتفرد راه هو معروف به فضاء التياتر والشكر دائما لستوفيق اللي يصمت قليلا ثم يعطينا اللطخه كما قلت على وقع النتيجة النهائية للمباراة فتخلي معناها الحماس عند الفاعلين في التجربة المسرحية اللي تعدوا على فضاء التياترو أنه هما يسعوا خاطر السنة تحلت الفرصة للعديد من الشباب أنهم يعملوا تجاربهم في فضاء التياترو حل جناحات السنة الصغار ومن قبل الحل لكن السنة نحو العملية الإخراجية أو أعداد العمل حتى كما نقولوش كلمة إخراج أما كيفية أعداد عمل المسرحي كانت فما برشا إحاطة إن كان من التقنيين كانت من الإداريين كانت من كل فاعلين في فضاء التياترو. بصراحة أنا ما حالفنيش الحظ باش نكون متواجد باش نتفرج لالتزامات يعني مهنية لكن الشيء تراه في عينين الشبيبة الموجودة غادي في فترة التحضيرات اللي حضرنا عليها في عند الجمهور اللي كان يتدافع من
4: أنا الحق ما وجدتش طريق في اليوم الأول دخلت في اليوم الثاني
0: مكثر
4: ما هو زحمة
0: صحيح في المتشابهات وقت اللي تراه أنت تدافع على قصة تساكر مباراة كرة قدم تنجم تمشي للتياتر وتشوف التدافع على قصة تساكر لعرض مسرحي. الشيء هذا ما نشوفوش برشا إلا في أيام قرطاج المسرحية أيام قرطاج السينمائية أو أزنافور كي جاء وكورت ميبون
6: كورت ميبون ديما فيها برشا
4: نعم فما الآن الحقيقة فما يعني جمهور قاعد يمشي للمسرح حتى ما نكونوش يعني الحقيقة
0: ما نستلبين لك الدرجة
4: صحيح نتمنى
0: نحبوا أكثر احنا طماعين
4: حصلنا ان الجمهور ولينا نعرفوا بعضنا
0: طبعا
4: ولينا هكا
0: مو هذاك اللي يخوف هذاك اللي يخوف من حكايه
6: مش عمال عمال زادة برشا عمال تبارك الله. معناتها أنا كي نشوف معناتها كل ويكاند فما في الحمراء في التكريمة
4: معروفة تونس عدد كبير معناتها
6: فما برشا عمال قاعدة.
4: نحيي وزادة الفضاء الحمراء اللي هو قدم البارحة شفتكم كتبتوا عليه ذولي
3: عجبني برشا عجبني برشا. جيسبر كو باش يعاودوا يلعبوه
4: خاطر هو سين وقت حساس البارحه للاسف يعني
3: ما سبيكتاك دو فان دي ريزيدونس.
4: شنو اللي عجبك فيه؟
3: هو يطرح الميت دو ديليكتر لكن فهم مش يطرحوه هو يعاود يعطيه نظرة جديدة معناها حلوة برشا
4: صحيح حتى المعلقة بتاعه يعني تجذب. نذكروا أنه اللي هو فيه بسمة فرشيشي إيمان غزويني مناشا النوفي وسوها شايبي هذوما ومعاهم مريان كتغاس
3: en tant que poétesse.
4: حلو حلو فما أفكار هكا جديدة تنوع به. نمشي لمسرحية أكاهو أكاهو فينا كون حديثة نجيو لمسرحية أكاهو اللي تتناول مسألة مهمة اللي احنا نعيشها يوميا في تونس، الإدارة. وما أدراك ما الإدارة التونسية بكل مشاكلها. كيفاش اتفقت وقلنا احنا الموضوع انه كلمة أكاهو وفانسون هكا واللي واقترح ربما العنوين، لكن الفكرة فكرة هالمشاكل هذه اللي تعرض لها المواطن ربما. اعطينا ساعة فكرة على الموضوع، كيفاش جيت، شنو علاش اخترتوا الموضوع هذا بالذات؟ نبدأ معك منير.
0: هي عرض أكاهو هو يلخصها في الكلمة المفتاح اللي تسمعها في كل بلاصة. العرض عرض ساخر عبثي يحكي في علاقة المواطن بالمنظومات اللي تتحكم فيه، إن كانت في البيروقراطية الفساد، إن كانت في الوعود الانتظار المستنية. كيفاش ينجم يكون الإنسان حلقة مفرغة في وسط منظومة تخليه يستنى، يستنى نفسه، يستنى أنه يحقق أحلامه، ولكن تتعطل نظير برشا أشياء احنا مش نشوفوها على الركح. تتقدم في شكل كوميدي كما قلت تشاركي مع الجمهور،
4: عمل كوميدي،
0: عمل كوميدي بالأساس. العرض في 80% بتاعه كوميدي و 20% هي وماج لصديقنا ومن رفقنا في أول العرض

0: لينا على العمل، هي
1: هي
0: بطريقة كوميدية فيها تصور جديد.
1: هي
0: نعم.
1: وهي نجم نقول انا اول تجربه ليا في الكوميديا، خاطر انا على قد ما اني نحب الضحك في الحياه اليوميه ونحب تفادليك، على قد ما وقت نجي نكتب مثلا ولا نتصور عمل مسرحي ما نمشيش للكوميديا، ما نعرفش. مي ان توكا حاجه باهيه كوني نعيش هذه اول تجربه في
0: تمثل
1: الكوميديا،
0: بطبيعتي
1: باش
0: فيها.
1: نمثل،
0: اي
1: ايه باش نمثل.
0: بيه.
1: ونحسها مسؤولية أكبر، على خاطر كي تبدأ عندك نص كيما اللي كتبه منير، معناها اللي هو بين كلمة وكلمة فما برشا معاني، وبإدارة الممثل اللي عملها ساعات نكون إن شاء الله نشد روحي ما نضحكش وأنا نمثل. دونك فوالا، لينا باش تكون أول تجربة في الكوميديا، إن شاء الله إن
0: يعني
1: شاء الله
0: لقيتها أصعب
1: نوصل.
0: من
1: أصعب
0: تمثيل
1: أصعب أصعب برشا،
0: في الآخر
1: أصعب برشا.
0: في
1: نحس
0: الضمير.
1: فريمون فما مسؤولية، خاطر النص اللي كتبه منير وإدارة الممثل اللي عملها تتطلب كونك تكون في المستوى هذاك باش توصل اللي تحب توصله، ولا اللي تحب تعبر عليه، ولا اللي هو بالسخرية كما قال هو، ولا باش يوصل دو مانيير
0: صحيح.
1: هيومورستيك اون فا دير. دونك الكل في الأداء نتاعك،
0: اي
1: معناها تنجم انت النص كي تقراه فما لو ميتا سونس كيما يقولوا، تنجم
0: اه
1: تفهم ما وراء النص. اللي خدموا معانا منير، معناها وراهولنا الى اكسيلون، لكن بعد انت الخدمه الكل
0: أي.
1: عليك
0: على
1: انت.
0: خاطر الكوميديا مش
1: فوالا،
0: نصك هاو،
1: لا
0: وهي أداء جسد زاد.
1: طبعا
0: الجسد
1: ابسوليومون
0: زاد لازم يكون
1: ابسوليومون.
0: فما انسجام بينه وبين النص اللي يقوله. ما تنجمش تكون انت تقول في كوميديا وانت مثلا الجسد
1: لا
0: نتاعك
1: لا
0: انت لازم يتناسب مع هكا.
2: مش كم كوميديا سالونات معناها،
1: اي فوالا،
2: مانيش
1: مش كم كوميديا سالونات اكزاكتومون، معناها
2: مش
1: مش
2: نتبادل النكات، مانيش نكتو
1: مانيش
2: قد ما هي
1: نكتو،
2: هو بحث
0: سخرية.
2: بحث وبحث في طرق او تقنيات الكوميديا. التوجه العام هو السخرية، لانه باش نعملوا اعادة خلق الجو العام او الحياة اليومية على الركح بطريقة مختلفة تخلي الانسان يضحك على روحه، لكن يضحك معانا ويضحك علينا. حتى ذكرناه في الديباجة احنا في الموجودة تلقاوها على الباج اوفيسيال وموقع التياترو، واللي حتى نقرا لكم من بعد الديباجة كتكون كديباجة باعتبار الديباجة
0: أقرهن بعد.
2: بعد. وكما قلت لكم أنا علاش نختار الكوميديا، لأنه هي وسيلة لفضح الواقع، لكن فما إشارة لازمنا راهو العرض هذا ماهوش ضد أشخاص أو مؤسسة معينة بحد ذاتها، لأنه مش يجي يتفرج ساعات يحس اللي فما خوف معين يتمكنوا، يقول لك الممثلين هذوما فاش قاعدين يعملوا، لأنه قاعدين نفضحوا في حاجة احنا كانه تابعين هالماكينه هذيك، لانه يعني بالحق احنا مواطنين نعيشوا في البلاد هذه، فيلزمنا بلادنا العزيزه الغاليه. ان شاء الله يكون 100% موظفين اللي يجيو يخدموا في الاداره
0: باش يتوعاوا،
2: باش مش يتوعاوا، خاطر مش في وظيفتي اني نوعي بقدر ما اني انا مانيش مهمتي باش نحاكم، انا مهمتي اني نفضح وضحكه وقول احنا نضع الضوء على المكان المناسب اللي لازم يتشاف. ثم انت وضميرك، خاطر كيفاش توعي عبد ما عندوش ضمير ما عندك ما عملت، معناها لا نبيع الضمائر.
0: لانه علاش ينجم يكون عمل فني ادبي اللي هو ينجم يغير، ينجم يجي يتفرج هو عادي، من بعد يخلي فيه تساؤلات معينه تخليه يغير سلوكه. نتصور مثلا انت زاده ممثله في العمليه،
3: ممثله والتمثيل صعيب كما قلت نادرة في الكوميديا صعيب، وانا صارت لي مثلت ديجا في كوميديا وقتها باللغه الفرنسيه، الريتم قوي برشا في الكوميدي. دونك الممثل سورتو احنا سي تان ويكلو، معناتها ما نخرجوش من الركح، دونك ريتم قوي برشا. واللي عامله منير ما يسهلش له على خاطر نبدله من، معناتها ديجا الممثل يتعدى من الوظيف في الاداره الى المواطن، معناتها
2: من موظف
3: ديما بيرمانون.
0: مرة هو الموظف مرة هو المواطن،
3: اي مانيش ديما فوالا ديجا كالتبديلة ماهيش.
0: وانت بالعربية ولا الفرنسية؟
3: بالتونسي.
0: بالتونسي يعني
3: بالتونسي.
0: هذه مسؤولية أكبر.
2: بوثينة، شوفوا بوثينة في وضعية أخرى.
0: تعبت معاه ولا ليه؟
2: لا هي تعبت، هي اجتهدت ويعطيها ألف صحة، تعبوا.

0: مع اصحابها زاده، انا خليت معناها عندها هي راكبه على صهوه الجواد وانطلقت. اكيد ما فهمتش معناها صهوه الجواد، مش مشكل.
1: ولا وزاده فما الخيتم نتاع التبديل نتاع لي سيتياسيون. بون ما نحبش نحكي على
2: هكا
1: باش من
0: ايقاع سريع.
1: فوالا ايقاع سريع وتبديل حتى الكوستيم سريع وكل شيء سريع.
2: هي نذكر ان هي نهار 22 و23 ماي 7:30
1: معناتها ما لازمكمش ترمشوا عينيكم، تحليوا عينيكم بالقديه بين الرمشة والرمشة ينجموا يصيروا برشا حاجات.
2: جيد جيد مهم. منير يعني نحسك أنت لأنه اللي يعرف منير بطبيعة الكوميديا ديما حاضرة في طبعا. كلامك في حياتك هكا والأعمال الكوميدية كما هو متعارف عليه من أصعب الأعمال، يعني أصعب مش سهل أنه نقدموا كوميديا، وبدليل أنه التجارب في تونس قليلة، يعني قليلة الأعمال الكوميدية، الأكثر هي أعمال تراجيدية لآخره، لكن الكوميديا برشا حتى مسرحيين يتهربوا منها خافوا منها لأنه فما مسؤولية للمخرج وللممثل، زي مش أي ممثل ينجم يجيد أدوار الكوميديا.
0: هو راجع بالنظر ديما نقول على خلفية من يكتب للكوميديا أو من يخرج للكوميديا. إن كان معناها مليان فسيكون عنده ثقل، وإن كان مليان ويقربع فأعرف اللي هو سيقدم شيء يقربع فقط، أو إن كان لم يشتغل على الكوميديا لكن الببليسيتي اللي خدمت له اللي هو أقوى كوميدي كما نراه ساعات في بعض الأعمال، فما يسبق العرض ثم تتفاجأ في العرض اللي هي لا تمت بسيلة للشيء اللي لازم يتقال عليه أو ما قيل عليه معناه، فمتى احنا عين لنا وعين غادي. بعيد على الفلسفة هذه واللخبطة هذه دخلتني فيها بعضها المحاولة الأخيرة، نقول تجربتي أنا الإنسان كإنسان خاطر عشت، والكوميديا نابعة من مأساة المواطن بحد ذاته كي يواجه مأساته اليومية أو الوجع اليومي أو القلقات، نحي كلمة مأساة الوجع القلق اليومي، كيفاش ينجم يعاود يبلور ويعاود يشتغل عليه باش يخرجه في صورة هو يقبلها. كان جاء الإنسان ما يفدلكش على الشيء اللي قاعد يصير له يوميا، يمكن حالات الديبريسيون والموت المفاجئ والأمراض القلبية اللي راي كثرة التونسي يفدلك على أي حاجة تمشي على الأرض.
1: أنا حبيت نقول فما فرق ما بين معناتها الكوميديا، فما أعمال الكوميديا في تونس مش ما فماش لي ستاند أب ولي وان مان شو ولي فوالا، معناتها فما فرق ما بين كوميديا هذيك
2: كوميرسيال
1: وفما الكوميديا وفما يان سونس معناتها وفما
2: كتابة فما
3: نص
1: وفما ان بريز دو كونسيونس اللي نحبو فما ميساج. فهمت هذه سي لا دوزيام كاتيجوري اللي هي اصعب شويه على خاطر نحبوا نوصلوا حاجه، سواء نحبوهم يفيقوا سواء يخليوا حاجه سواء يشوفوا الكوتيديام تاعهم افيك دو ريكول معناتها وتتعدى الحكايه. ولا
0: في الاخر هو عمل مسرحي قائم على قواعد معينه واليات معينه لانجاز العمل المسرحي، باش ما يتيحش في الستاند اب وباش يتيحش في السكتشات، يعني خاطر الكوميديا متسمي عندك
2: حد فاصل بيناتهم
0: بالطبيعة، وانت لهنا شكون المقياس متاعك هو المتفرج وذاتك زادة والمجموعة اللي انت فيها، خاطر ونتناقش ونقولوا علاش، ويلزم زادة نفسر مرة واثنين وعشرة وعشرين، لأنه هذيك وجهة نظر الكاتب أو المخرج اللي يحب يقول حاجة من خلال العمل، لكن زادك كتصير تساؤلات من المجموعة هو بيدو كيما الألارت معناها رد بالك، هو بينه وبين ذاته يقول لك رد بالك تطيح في المستهلك أو اليومي اللي يحب عليه الجمهور. احنا مش عايزين زي ما يعزين جمهورنا بقى، احنا عايزين نعمل كده علشان
2: نعم
1: حاجة تانية.
2: الفريق بقية الفريق معاكم في العمل هذايا
3: عزيز تريكي
1: وأميرة العريفي
0: والحاضر بالغياب سي بدري ميمونة
2: مش يكون حاضر بالغياب
0: بالصوتا عنده مشهد فيه صوت اشتغل عليه، فقلنا خليه يكون مشارك ان شاء الله بحضور احبابه والناس اللي تحبه والناس اللي امنت به وما زالت مؤمنه به. في التقنيات وليد حصير وزيدان زيدان تياترو وكل فريق التياترو من تقنيين ومن كل إداريين ومن أصغرهم إلى أكبرهم وعلى رأسهم سي توفيق الجبالي، تحية زادة سرور إناس والكل عاملين في التياترو.
2: نعم هذو من المجموعة المجموعة من الكل اللي باش تقدم هذا
0: وخاصة
2: العمل.
0: سامحني
2: أي؟
0: فانسو
2: صاحب فكرة العنوين طبعا
0: منتجنا العزيز
1: فكرة المسرحية بس المول عنوين المسرحية
2: يعطي الصحة فانسو تحية لي. طبعا كما قلت العمل هذايا يوم 22 و23 ماي في فضاء التياترو نادرة طبعا باش نشوف وجه آخر نادرة في العمل هذايا كيف بوثينة وأكيد باش نتابعوكم بعد نرجعوا له أكيد العمل تحدثوا عليه بتفاصيل أكثر بعد مشاهدته. لكن بالنسبة لك أنت نادرة وأنت في هذه الورشة المستمرة مع منير مع المجموعة الكل العمل هذايا يعني كيفاش تراه بعد يعني حضوره كيفاه قبل ما يتقدم هو انت من وجهة نظرك الان كبعيده مش كيف وسط العمل
3: كيفاش نراه سامحني كيفاش نراه حضوره استديع
2: بمعنى انه عمل الموضوع اللي باش يطرحوا طريقتكم في الطرح بتشوفها انها مختلفه عندها كوجهة نظر جديده ربما
3: En tout cas, مختلفة, ça c'est sûr. Enfin, بلي نعرف وينا, bien sûr. Il se peut تعمل تايور وينا ما نعرفش, خاطر ما نعرفش كل شيء. اللي عجبني, en tout cas, فيها هما الأفكار, أفكار منير اللي
2: كنت تذكر تضحك نادر
3: معي خاطر نضحكوا برشا وفات
0: ساعات نزول ككائن فضائي
3: نضحكوا برشا
1: وفات
3: اي احنا نقولوا سي منيره هرب
1: منيره هرب
3: هربينا اي جوستمون من الاول الهربات نتاع منير وقت اللي بدينا انا بيدي قعدت نحاول نفهم الهربات نتاعو يمشي هزونا ايه توا صافي قديش من شهر واحنا نبرفو توا فهمت الهربات هذوك قديشهم باش يزيدوا اضافه كبيره كبيره كبيره للموضوع اللي طرحته المسرحيه هذه معناها كان عملناها داكورد واحنا كما قال منير كما قال بوثينة معناها نعطيو في نظره على الاداره التونسيه دو مانيير هيومورستيك لكن هذا النجم نعملوه نمثلوه لا سو كو بروبوز منير سي اوت شوز معناها تقولش عليك مشيت العالم اخر باش نسافروا فوالا وهذا اللي انا خليني نهرب مع منير ونهرب مع الفريق الكل اكتشفت روحي وما زلت قاعدة نكتشف في روحي يظهر لي معناها على قد ما نبش نعرض على قد ما الاكتشاف هو أنا عندي ان كوتي كوميك اللي الناس ما يعرفوش برشا ناس خابوني alors que je suis je me prends pas au sérieux معناها هذايا الناس اللي تعرفني وقرب برشا لا يعرفوني نجم عندي الهروب عندي الهبلة حتى هنا
2: جميل نعم إن شاء الله أكيد بالتوفيق لكم في هذا العمل اللي ننتظروه يوم 22 و23 ماي في فضاء التياترو بتونس العاصمة بتبيع كما قالت نادرة مش نهربوا جميعا يظهر لي الجمهور والممثلين في انتظار انه طبعا نشوفوه ونتحدثوا عليه بأكثر تفاصيل سؤال آخر هكا جيني بي ما فكرتش ربما منير في عمل مونودرام كوميدي
0: والله خممت في انتظار اني نلقى الوقت لأنه والوقت شنو أنا مش أنا نلقى الوقت باش نبرف ونحذر لا وقتاش تؤكل الكتف بالضبط خاطر العمل لازم يعيش توزيعيا انا قبل كنت نرى الشكل متاعي ليس حاضرا او جاهزا باعتبار انه فما العديد من الاشكال الهندسيه التي تشبهني والتي سبقتني في الميدان هذا لانه والله غالب اللي في البوان تاعنا عندهم محصورين في انواع مسرحيه او وجوه مسرحيه او شخصيات معينه تو انا نرى بعيدا على الفكرة القديمة اللي كانت 10 سنين تالي لأنها فيها المصلحة الذاتية طور رأي المصلحة بصراحة أخرى يعني لازم نقدم عمل يعني نحب الناس تشوف فاش قاعد نعمل فاش قاعد نخمم يعني هو الهبال الموجود في مخي ما نحبش نستحفظ به الروح إلى يصير لي انفجار دماغي برا عاد شكون شي حل فباللي ذكرا على فكرة نادرة بكري كيفاش قلت العمل سيفري أشارت أنا وشهورة وإحنا قاعدين نحضر فيه العمل فالعمل ما كانش فاست فود ما كانش عمل حاضر نص حاضر ليركب على الممثلين بل تم الاشتغال على الممثل مع الممثلين وعلى كاليتي معينة عند الممثلين باش يتجاوزوا أرواحهم واللي كاليتي اللي يعرفوها على أرواحهم باش يكتشفوا أرواحهم في مناطق أخرى. وكان النص هو سيبور تبناه معاهم وتكتب معاهم تطور بشوية بشوية تنحى منه برشا. كانت عنا راب في وسط العرض هاكم سمعتوه معناها يعني كانت فما أشياء كبيرة. بدينا بعتالي في الاستغناء استغنينا الشيء باش تشوفوه نهار 22 و 23 ماي هو خلاصة هالتعب هذا الكل.
2: نعم جميل جميل. إن شاء الله العمل يلقى الاهتمام والاستحسان بالطبيعة والجمهور. أكيد كل التوفيق والنجاح لكم. غير أكاهو شنية أعمالكم القادمة؟ بثينة عند لوشا مازال بثينة ونادرة مازال
1: إن شاء الله وي في الغونتخي بروبابلومون ان أكتوبر عاودوا بروبابلومون سيكل ولا زوز في تونس وان شاء الله يتعرض البرة زيدا ان شاء الله في بلجيكيا. هذا من ناحيه لوشا.
2: احنا ديما الاعمال باللغه الفرنسيه نعاولوا انها تخرج البرة على الاقل على الاقل كي ما يخرجوش اللي بالعربيه برشا.
1: هما اللي بالعربيه خرجوا معناتها
2: يعني بعض التجارب مش الكل. اذا كان فما مهرجانات وغيره نعمل
3: وفما اش باش تعاود تلعب لو 30 ماي
2: بعد لامان الله
3: الغزال بلا لو 30 ماي في التياترو
2: في التياترو 30 ماي في التياترو واش فما عمل ربما لو شا خليكم انكم ربما تفكروا في عمل اخر من اخراجك
3: pour l'instant لي مي فما فكره ما مش مع بثينة ما قاعده تيب توا مع مع ريدا برهومي فوالا دونك كتبت اون ايبوش اللي هو في اش كتبت اون ايبوش وريدا باش يخدم على الاخراج ما مازلنا مازال
2: في السينما فماش حاجه جديده
3: pour l'instant ما فماش
2: مازلنا ان شاء الله ان شاء الله قادم خير. منير شفناك زاد سنه في التلفزه ان شاء الله شاركت في اعمال سينمائيه فماش جديد المسرحي وغيره؟
0: والله حاليا فما اعمال قاعده تحضر يعني في جلسات ان شاء الله تظهر في الوقت نتاعها. عندي زاد حتى الصيف دخلت في ميدان يعني يلزم واحد يجرب روحه فيه مع سعاد مسعودي ممثله سعاد مسعودي هي كانت منجه وعمل اسمه منجه تحت الطلب. نص فكرتها ونص مشترك واخراجي هي باش تكون على الركح ان شاء الله باش تكتشفوا وان وومن شو باش تكتشفوها في زاويه اخرى ممكن يعرفوهاش فيها العباد بالحق.
2: علاش قلت وان وومن شو ماهوش مندرة؟
0: لانه فيه كل لوازم ومتطلبات الشو يعني وانت تبيع للصيف ماكش تبيع فيه معناها دار ثقافه او مهرجان مختص مسرحي فحاول انه من زاويه اخرى واقولها ولا اخجل انه يعيش الممثل من خلال المهنه نتاعو انا او سعاد او غيرنا من الممثلين اللي يحاولوا انه يعملوا حاجه للمهرجانات للشعب في مستوى موش طايح ياسر مستوى يهز بهم وهم يهزوا بينا نتبادلوا شوية احنا افكار وهم شوية اموال ورجعنا الله
2: وانتم
0: كل حقيقة
2: نشوفوا زاد عمل اللي كنتي
0: طبعا ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق في الاعمال هذه في اكاهاو في اعمالك القادمة وزاد في التأطير لانه مهم جدا وفي كذلك عملك الاساسي بطبيعة الحال
0: طبعا طبعا طبعا الله يخليك فقط اذا كان نقدم الديباجة باش
2: نسيناها الديباجة الديباجة
0: دي على بلاد شقت التاريخ عجاجة مخبية سرها في بيرها محمية من سلطان المدينة دوامة في مخ كبيرها وصغيرها كل بلاد ورطالها وكل إدارة وبطالها سردوكها تعرف على دجاجة من تفريش قمحات وتجيه من باجة اربط تسويقاته في حناكاته الريح طرات له لحماته خرج له فرادي شلغمي يسأل في حاجة العظمة جات لولا ولا جاتنا دجاجة الفساد في بلادك سبق الأرض ولا زريعك ولادك الحكاية عند الثلة فوق اللوح يستناو فيها كالطلة بثينة عزيز أميرة ونادرة وخامسهم غاب مازال يلم في حطب الغاب بالك تبرد القلوب قبل الحساب العرض هذا يحكي على كل شيء ينجم يدر على خواطر بالضحك باش تضحكوا علينا وبينا ومعانا وفينا باش نضحكوا معاكم وعليكم وبيكم باش نضحكوا على الوقت المر بالك يا حلال عمر وكهو.
2: جميلة ديباش معبرة جدا. نعم إن شاء الله بتبيع بالتوفيق لمسرحية أكهو اللي نذكره إنها يوم 22 ماي 7:30 في فضاء تياتر. كل التوفيق نادرة
3: عاشور
2: إن شاء الله مزيد من الأعمال إن شاء الله بالنجاح لأكهو لدورك خاصة في أكهو.
3: مرسي
2: كل التوفيق بوثينة كيف إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله ليك أنت للشركة كذلك شركة الإنتاج أو للمؤسسة المنجة بطبيعة الحال ولكل مجموعة معاك لفانسون. وإن شاء الله بالتوفيق ليك في مساحيتك هاو كيف منير العمالي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ومزيد من الأعمال إن شاء الله.
0: شكرا ليك وشكرا للاستضافة.
2: شكرا العفو مرحبا بكم ديما وأكيد نرجعوا نحكيوا عليها المسرحية مع بقية الفريق إن شاء الله بعد عرضها كي كان نزيد نغوصوا فيها أكثر شنية المواضيع شنية المشاكل اللي تناولتها الطريقة اللي تم بها تناول هالمواضيع هذه نرجعوا لها إن شاء الله بعد 23 ماي إن شاء الله. نسمع نغم منصف ثم نواصلوا في هذا الموعد من منوعة الأحد على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
0: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. طبعا نواصل اليوم يعني موعد مسرحي بامتياز الحقيقة. يعني أغلب الضيوف هم من الفن الرابع. تحية لكم جميعا اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع والاهتمام. الآن مش تحثوا عليه مهرجان عريق الحقيقة، مهرجان من أهم المهرجانات المسرحية التونسية، المهرجان الوطني لمسرح التجريب في مدنين، وطبعا المهرجان هو مبدئيا سيقام من 30 ماي إلى يوم 4 جوان. هذا المهرجان اللي هو أسه الكبير الراحل أنور الشعافي طبعا الله يرحمه وينعمه، واللي هو معاه مجموعة كذلك من إداريين وغيره اللي ساهموا معاه وسهلوا يعني تأسيس هذا المهرجان. مهرجان خلق حركية كبيرة في مدنين، في ولاية مدنين وفي كل تونس. محطة مسرحية هامة بعد أيام قرطاج المسرحية يأتي هو مباشرة في الترتيب، سواء من ناحية العروض، من ناحية القيمة، من ناحية الجمهور، من ناحية يعني نوعية الأعمال اللي تتقدم فيه، وكان بمثابة المدرسة حقيقية في التكوين، وكذلك المدرسة بالنسبة للجمهور اللي تخلق من خلاله جمهور مثقف مسرحيا، جمهور يعني يهتم بالمسرح، يذهب إليه بكثافة وأيضا بروح نقدية مهمة جدا. استطاع أنه يخلق هذا الجمهور اللي هو مدرسش في جماعات المسرح، لكن يعني مثقف مسرحيين بشكل كبير، وتحول إلى ناقد مسرحي هذا الجمهور بالممارسة وبالمشاهدة، إلى جانب أنه خلق أيضا حركية في جهة مدنين لأنه تأثروا به الكثيرين، وهما خلاهم بطريقة غير مباشرة أنهم يلتحقوا بالمعاهد زادة، وأنهم يدرسوا المسرح، وأنهم اللي يتخرجوا واللي ممثل واللي مخرج واللي كاتب مسرحي واللي غيره، أثر حتى في الاختصاصات الأخرى. هناك من اختار أنه أيضا يكون ناقد فيه، يكون كاتب، يكون أيضا يكون يعني دارس وباحث فيه. مهرجان عريق جدا للأسف أنه في الفترة الأخيرة، ونذكره زادة أنه هو ينظمه ويسهر عليه مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، في الفترة الأخيرة لقى صعوبات كبيرة الحقيقة. منذ الدورات الأخيرة، يمكن زوز ولا ثلاثة دورات الأخيرة، وضعية صعبة لهذا المركز، بديت لهذا المهرجان بشوية يعني ربما العروض تقلصت، الندوة اختفت، الورشات اختفت، ولاحظنا حتى بحكم مواكبتنا لي حتى الجمهور تقلص وتراجع وما عادش بذلك الشغف وذاك الحضور القوي. إذن علامة استفهام كبيرة. طبعا احنا ان شاء الله نتمنيه انه ينتظم من 30 لأربعة أجواء ويكون هذا آخر تأجيل، لكن ما يمنعش هذا انه مجموعة من المسرحيين الشباب في المنطقة ومعهم مسرحيين أخرين وغير مسرحيين أيضا في حركة رمزية تدعم المهرجان وتساند وتطالب انه هذا المهرجان يرجع لأوجه ولتميزه ولإشعاعه، وطالب أيضا بأنه يخرج من هذه الأزمة اللي مر بها الآن. ومن العناصر اللي قاموا بها المبادرة هذه الممثل والمخرج والمؤطر الأستاذ أبو بكر غني. أهلا وسهلا، مرحبا أبو بكر.
5: عسلامة سماح،
4: مرحبا،
5: عيشك، بارك الله فيك، وفخور ومفرحان بالعودة بحداك مرة أخرى.
4: مرحبا،
5: أعطيك الصحة وشكرا لك على الاستضافة. سماح.
4: يعيشك ببكر، وانا زادة فرحانة بوجودك. وقبل ما نكملوا نحكيه على المهرجان، خلينا ناخذ ساعة فكرة، لانك انت توا مجموعة عروض قاعدة تقدم فيها هنا وهناك، قاعد تعرض يعني في الايام الاخيرة نجم نقوله في الموسم الثقافي قبل صحيح. البرمجة الصيفية.
5: صحيح سماح، انا كما العادة كنت متواجد في اغلب الاعمال، ودونك هذا نهج كنت انا انتهجته بيني بين روحي.
4: نعم.
5: دونك مشروع بيني بين روحي، انا كنت خيرت اني اول ما نتخرج اني نحط روحي، نحط روحي انا كممثل يعني في نهايه. نعم. الامر انا من اللي قريت، انا ما كانش عندي لا توجه اني اكون مخرج، لاني اكون سينيغراف، ولا اني اكون كل شيء. طرحت على روحي فكره اني اكون ممثل، دونك حبيت نمشي في التجربه جوسكو بو. جربت برشا تجارب في مسرح الطفل، بعض التجارب في البوراديلت، في العرائس، في كذا، وكان الهدف هو اني نمس برشا حاجات، نخوض برشا تجارب لي نغذي هالتجربة الباهية باش نعرف روحي بعد وين نجم نكلاسي روحي.
4: نعم صحيح. و يعني البارح يظهر لي كان عندك عرض.
5: امبارح كان عندنا عرض في حفوز القروان ضمن مهرجان الفرشه في القروان، دونك عرض رحله سانجو باخراج جلال حمودي. ونفس العرض كان اليوم في زغوان في دار الثقافه بير مشارقه اليوم الصباح، دونك نفس العرض رحله سانجو.
4: نعم يعطيك الصحه. الى جانب طبعا العروض اللي هي مع مخرجين اخرين، تنوع انت في تجربتك ما بين الاطفال والكهول بطبيعه الحال. يعني نلاحظوا ان التجربه نتاعك رغم انك معناتها ما زلت بتبيعها شاب وفي البدايات، لكن تحرص انك كما قلت انت انك تنوع، انك تقتصرش على اختصاص واحد مثلا العرائس فقط ولا الاطفال فقط ولا لا، تنوع في التجربه حتى الرقص الكوريغرافي.
5: صحيح سماح، هو انا هذا اللي كنت انا كنت حكيت فيه، هو اني انا تعمدت في اني نمس برشا تجارب، لانه نحس ان الممثل اليوم لازم يجرب برشا حاجات. مع الممثل ما يحطش روحه في قالب واحد، ضروري ان يمس برشا حاجات. انا فخور جدا مثلا بالتجربه مع ثريا البغانمي، مع أوس، مع مع أوس إبراهيم، مع سي معز العاشوري، كريم خرشوفي، حبيب جلال. دونك خذ التجربة باهية في مسرح العرائس، واكتشفت واللي هو كان ماهوش اختصاصي معنا، لكن أكلي كان انجاجمون، ورميت روحي فيه ولقيت فيه دمامو مزيانين، أنا لوجت فيهم ولقيت فيهم وحاولت أني نبحث فيهم. ومام طوان رحلة الرقص مع ثريا ومع غيرها ومع حسام العاشوري، زاد خذ التجربة مع حسام صديقي، كانت من التجارب زاد الممتازة اللي فخور بها على الأخر.
4: حسام شنو قدمت؟
5: حسام الدين العاشوري قدمنا عمل نورمانسيان، هو عمل ضمن صندوق الإبداع، لكن ديما تبقى المشاكل متاع خاصة الأعمال الرقص مشكلتها في التوزيع كبيرة. للأسف العمل هذاك عملنا به عرض واحد فقط اللي هو العرض الأول، وللأسف نتو ينتظر في العمل أنه يتوزع تقريبا أكثر من عام، خاصة العروض الرقصة يعني في إشكال كبير.
4: عندها جمهور ببكر،
5: يعني عندها جمهور صحيح
4: يحبوا العروض الرقصة.
5: صحيح صحيح، وهذا ما أثبت أنه في الدورات الأخيرة معناه في حتى في العروض المسرحية، كل ما المخرجين الراقصين أنهم يفكوا يلقوا روحهم كيما قيس كيما حسام كيما كذا، كل ما يلقوا يفكوا عرض يلقوا فما ببليك يستنى فيهم، وببليك كبير يستنى فيهم، لان العروض هذه مطلوبه. دونك كان قيس بالعرس اي صديقنا قيس، دونك من التجارب اللي انا زاد فخور بها على الاخر مع صديقي حسام.
4: انت طبعا درست في درست مسرح يعني مختص الرقص، كيفاه كان اختيار كان موهبه كان؟
5: والله الرقص كان فلتة صغيرة في التكوين، ديما هو يبقى
4: يعني
5: عندك ديما هك الاكتشاف الصغير وقت اللي انت اول ما تدخل الفاك تحس روحك تمارس بعض تمس برشا اكزرسيسات، تمس برشا حاجات، تلقى روحك من غير ما تشعر تلقى بدنك يهزك الحاجات انت تحبهم تشرشي فيهم تلوج فيهم. والشيء اللي خلاني ما نلاشيش نمشي فيه جسكو بو على الاخر، مشيت كملت حتى في رسالة التخرج نتاعي خدمت على دونس جابوني، معناها دونك دونس ديبيتو جابوني ماهيش معروفة بالجملة، معناها من الحاجات للتجارب في رسالة التخرج خدمت على الجسد كجسد ومؤثراته في الثورة، يعني ثورة الجسد في فن الأداء زاد اللي ما زلت نواصل فيها في البوزار، وهذا من الحاجات التجارب اللي أنا نحب ديما سماح أني نلوج. أنا حتى كخرجت من الكيف ما حبيش نمشي نعمل ماجستير في الإزاد، معناها نعاود نفس المسرح، حبيت وأنا لقصدت أني نمشي نعمل ماجستير في البوزار، لأن اكتشفت في عوالم أخرى في الفنون التشكيلية وفي فن الأداء ما عنده حتى علاقة بالشيء اللي قريته في ثلاث سنين. دونك بالحق التجربه نتاع البوزار
4: مثلا موجود في الاختصاصات،
5: مثلا في اختصاص البوزار اقرب حاجه انا قريت بيداغوجيا التعلم وبيداغوجيا للتدريس، قريتها في البوزار ما قريتهاش في في في الكيف معناه. قريت برشا ماتير في التحليل وفي الاناليز وفي النقد، اللي انا ما قريتهمش في اللي قريته في النقد والتحليل في البوزار تونس في الماجستير نتاع نظريات الابداع ما قريتهاش في دونك. بالحق انا شخصيا نرى انه يعني تجربه الماجستير كانت مهمه اكاديميا بيتم معنى الكلمه، وهذا الشيء اللي خلاني نواصل، واني ان شاء الله كان سهل ربي في جوان هذا ان شاء الله نقدم الماجستير اللي انا وخرت فيها برشا مرات، قيت ناجل نتيجه ظروف مهنيه. ان شاء الله ما جوان هذا باش ان شاء الله، علاش لا ان شاء الله. دونك هو هذا هو الهدف، خاطر بالنسبه لي انا هو المسار الاكاديمي التطبيقي ضروري انه يتوازى مع مسار نظري طبعا. لانه ما نجموش نعملوا حاجه تطبيقيه واحنا ما نجمش.
4: لكن انت ترى انه انك تنوع الاختصاص ربما تحصل فايده اكثر من انك تبقى في نفس الاختصاص تعمل فيه ماجستير دكتوراه؟
5: أنا
4: ما بعدكش شوية
5: من نظرتي. من نظرتي لا، نرى أنه الشيء اللي عملته أنا هو صحيح. لأنه ليش؟ لأنه كرجيت أنا نلوج ومبربش في المكتبة متاع البوزار مثلا، نلقى أنه الدكتور سي سامي النصري عامل دكتوراه في البوزار، نلقى سي حمادي الوهيبي عامل دكتوراه في نلقى سي حمادي الوهيبي عامل دكتوراه في يعني العديد من المسرحيين عملوا الماجستير والدكتوراه متاعهم في البوزار، واللي هما كانوا
4: الفنون مع بعضها.
5: صحيح. أنا من مشاريع سامح لي كانت هي ديما تبقى تجربة. من الأول فكرة طرحتها في الماجستير موضوع البحث هو طرحت هو أنه نعمله مركز للفنون الشاملة في تونس، مشروع مركز فنون شاملة في تونس. لماذا احنا التو في 2026 ما عندناش انستيتي متاع فنون نتقري فيها المسرح والموسيقى والبوزار
4: كما مثلا في دول اخرى اللي موجوده في اكاديميه
5: اللي موجوده في اكاديميه في منطقه الاكاديميه من المشاريع اللي كنت نطرحها بعد
4: ولا كليه الفنون زاده فما
5: صحيح
4: في
5: صحيح.
4: مثلا في العراق كليه الفنون اللي هي
5: وغادي تحصل تجربه اكثر سماح الطالب يلقى روحه متكون في بليزير ماتيارات بكل اشكالها من السينما للمسرح للفنون التشكيليه للرقص لكذا، يخرج لك ومام أستاذ متكون عنده حتى أكاديميا معناها تلقاه في التدريس وكل شيء، ومام طوم على أرض الواقع تلقاه تنجم يبراتيكي في الحاجات اللي هو يحبهم ومام طوم معناه. وهذا
4: جميل إن شاء الله. إن شاء الله توصل طبعا وتتخلص يعني بسرعة يعني
5: إن شاء الله الماجستير
4: باش تمشي للدكتورة
5: إن شاء الله جوا هذا.
4: نعرف إن البحث طبعا ياخذ وقت
5: صحيح
4: مش سهل انك
5: خاصه كي تبدا تبحث في حاجه دي مومون تبدا صعيبه والمراجعه نتاعها صعيبه والمراجعه نتاعها صعيبه، وانه حتى تو مثلا دونس ديبيتو في تونس تخاضت بعض التجارب الصغيره في المسرح الوطني وفي بعض دونك ديما يتذكر حتى نظريين يتذكر شوي ويتعدى. انا كي جيت نرجع ونبحث في مثلا المراجع العربيه ما لقيت حتى مرجع عربي، كل المراجع هي تجارب فرنسيه انجليزيه اسبانيه. دونك بقيت في اكل كونتاكت مع الاجانب لاني نلوج في كتب ويبعثوا في عروض وكذا،
4: وذاك
5: اللي يلزمو ترجمه وتعاود وتبعث. دونك هذاك علاش الرحله كانت طويله شويه ذاك.
4: ان شاء الله ربي يعيشك.
5: شكرا لك
4: تكمل هالدراسه الاكاديميه والبحث هذه لانه مهم جدا كيف ما قلت انت انه يمشي بالتوازي مع تجربتك الفنيه. وببكر ربما نقول انه ربما من خلال تجربتك وانا هكا نتمعن في خطواتك يعني في المسرح والرقص ايضا، يعني انه الشاب اليوم في تونس في مجال هذا في مجال المسرح ما هوش صعيب انه يلقى ثنيته انه يلقى ولا صعيب؟
5: والله السؤال هو
4: حتى في حد نشوف ذاته اعمالك ونشوف معناه حضورك في بعض الاعمال الهامه في التنوع اللي موجود في الاعمال، الى جانب هذا دراستك الاكاديميه كما نشوف يعني هذا يدل ان انت معناتها ما فماش صعوبه ربما.
5: لا فما صعوبه كبيره ياسر، لكن كان الدافع سماح هو ديما الشغف، ودافع انه راهو صعيب ياسر في انه الشخص يضحي برشا حاجات. انا شخصيا هنا وكنت فخور ياسر ومقتنع انا وصلت عملت مجموعه العروض هذه كله مجموعه التجارب وكنت ننجاجي روحي في اكثر من حاجه ونضحي بمنطقه ترانسبور ونضحي ونمشي ونديبلاسي في برشا حاجات. وصلت عملت ذاك كان انا ضحيت على برشا حاجات اخرين وتخليت على برشا حاجات اخرين. دونك العمليه ماهيش سهله بقدر ما هي تتطلب طول نفس بالنسبه لي يعني.
4: لكن اللي يجتهد
5: ينجم يلقى اكثر من ذاك. صحيح فما برشا تجارب شابه في تونس قاعده تجتهد وماهيش تلقى في حظها بقدر التجربه نتاعها بقدر الاجتهاد، لكن ديما على الاقل من ياسر شوي اللي كبش ينجم نجم نقول احنا ينجم يوصل حتى ما وصلش ل 100% يوصل 50% ل 60%. نعم نعرف الوضعيه في البلاد ديما صعيبه، ديما فما برشا عراقيل وفما كذا، لكن عرفت سمعت تحط روحك في اطار نتاع ما عندكش الشواء، معنا ما عندكش الاختيار، ضروري انك تمشي غادي، معنا ضروري انك تضحي، دونك كان ما عملتش هيا ما عندكش حاجه اخرى تنجم تعمل.
4: النجم نقولوا زاده انه الشباب كان حل انه يشتغل مع بعضه،
5: صحيح،
4: يشبك العلاقات باش يلقى الفرص،
5: صحيح. وهو انه كان اختيار، انه انا شخصيا كان اختيار اني نتعامل مع برشا اصدقاء شباب قراب لي في العمر، تقريبا سهل لي الطريق. هذا ما لا انكر هذا،
4: يعني ذكرتهم الكل تقريبا،
5: نحكي على
4: يعني.
5: نحكي على مثلا اوس قريب قراب في العمر، قراب في الفكره، كريم، جلال، حبيب، اغلبهم قراب في الفكره. معناها حتى ثريا، معناها انا شخصيا ثريا قررتني في المعهد العالي في الكيف،
4: لكن
5: بعد كي جيت صحيح حتى العمر منطق الافكار وكل شيء، تحس روحك تتعامل مع شخص بالحق قريب منك في العمر، ما غير قيود، ما غير حتى شيء، معناها بالحق. وهذاك كان دور كبير في انك تلقى روحك سلس وانك تحضر لك الارضيه. لكن ديما نقولوا ماهيش العمليه سهله بقدر ما انا تطلب برشا طول النفس، وانا نواصل ان شاء الله ربي
4: يسهل. النقطه اخرى في المجال هذايا انه الجهات، العمل داخل الجهات، لانه انا نشوفك انك تشتغل هنا وهناك، يعني في جهتك وفي نفس الوقت في تونس العاصمة، تراوح يعني بالأعمال. أول حاجة علاش معناها هالمراوحة، وهل أنه صعيب أنك أنه ممثل يبقى يشتغل ربما في جيل في جهته ويجتهد وغيره ويوصل؟
5: باه سماح، فما نقطة ضرورية الناس كل تعترف بها، هو أنه مركزية العاصمة، بقدر ما أنه النجم نكسره، بقدر ما أنه النجم نحاوله أنه نتخلاه عليها، ما نجموش نتخلاه عليها. فما مركزية في العاصمة، فما نوعية متاع عروض موجودة في العاصمة، فما نوعية متاع جمهور يتفرج، فما نوع متاع صحافة، فما نوع من الإعلام اللي ما تنجمش تلقاه في الجهات. في ديما مو احنا في تونس خاصة في الجهات تضطر أنك تجي تعمل عرض اللجنة، ضروري حتى كي يبدا عندك امكانيات، ساعات تضطر انك تجي تعمل عرض اللجنه في تونس باش يشوفوا اكثر ببليك، باش حتى كي تصور تلقى روحك تصور في قاعه محترم. راهو هذا راهو محبين ولا كرهنا، هذا هو على ارض الواقع. انا ساعدني نعمل عرض لجنه في مدينه الثقافه وبالظروف هذيك في مدينه الثقافه حتى نصور العرض كي نبعث وكذا في كاليتي باهي، خير من اللي انا نلقى روحي نصور فيه في الجهات في قاعه خايبه، في امكانيات صوتيه خايبه، في امكانيات ضوئيه خايبه جدا،
4: ما تظهرش العمل.
5: وهذاك اللي تقريبا راهو كان سبب وراء برشا اعمال من جهات جد، وكانت تستحق ما خير معناها، لكن انجت في ظروف وامكانيات خايبه على الاخر. دونك الممثل في حد ذاته، نرجع الممثل ونرجع لشخصي، ضروري أنك تلقى روحك، يجب أن توجد في هالكوميتا اللي موجودة في تونس بالهالة الإعلامية متاعها، بالهالة كذا، ضروري أنك تكون موجود. صحيح أنا نحكي على مدنين، وأنا فخور ديما نقول في مدنين عندنا هالة مسرحية كبيرة جدا، معناها بعد
4: الاسم يكفي يعني.
5: صحيح بعد العاصمة على الأقل ثم مشروع باهي في المدينة، ثم مشروع مسرحي باهي. وذكرت هذا قلت أنه فما برشا من مسرحيين، فما فضاءات ثقافية، فما حركية ثقافية، لأنه نحترم بقية الجهات، لكن الشيء اللي لاحظته في بعض الجهات الأخرين اللي ناقص جدا. أنا يعني مثلا في برشا بلايص نمشي لهم
4: وأحيانا تكون متوفرة فيها الإمكانيات أكثر،
5: صحيح،
4: فما بلايص فيها الحركية نفسها،
5: صحيح، لأنه اليوم في مدنين ولت فما على السنوات الأخيرة كل ولت فما حركية تقريبا على طول السنة،
4: صحيح.
5: تلقى مهرجان عند كريم، غدوة يوفا يلقى عند حبيب، غدوة عند جلال، غدوة عند جمعية مدام حافظة لمين، غدوة في السنتر دراماتيك، تلقى ما تحس روحك أمام تو ما تقلقش. صحيح مروا بعض الفترات اللي هيك اللي تمر على الناس كل، لكن بارابور الناس الأخرى تلقى روحك على طول العام فما حركية ثقافية. لكن هذا لا ينفي أنك ضروري أنك تتوجد في العاصمة لبعض اللحظات ولبعض الأعمال، لأنه حبيت ولا كرهت أغلب المنتجين وأغلب المخرجين يتوجدوا في العاصمة، وضروري أنه حتى باش يشوفك كذا يقول لك أنا صعيب أني نتنقل باش نتفرج فيك غادي، اللهم بالزهر يكون هو موجود في لجنة ولا في كذا. ضروري أنه يشوف، وديما نحكوا أنه الأعمال اللي قلت لك بكري، الأعمال اللي موجودة في الجهات ديما ما عندهاش برشا فرص أنها تعرض في تونس. يا أخي احنا في تونس شنو المهرجانات الكبيرة؟ عندنا جي تي سي، عندنا موسم الإبداع، دونك هذه هي المهرجانات الكبرى للعباد تجي تعرض فيها. دونك يلقى عمل من جهات كما تفرجوش فيك في مواسم الابداع ولا في جي تي سي انت كممثل جيفر، ما معاش باش يتفرج فيك حد مره في قداش باش يجيك في قفصه ولا في قصرين ولا وين مره في القداش، وهذا هو تقريبا السبب الاول والاخير.
4: نعم الحركيه هذه اللي موجوده في جهه مدنين ما منعتش انه كما قلنا انه فما مشاكل غير المشاكل التقنيه، فما مشاكل اخرى معناتها نحسها انا بما اني نواكب ونمشي برشا المدنين، فما مشاكل خفيه ما نعرفوش هي المشاكل الحقيقيه طبعا.
5: صحيح.
4: لكن نلاحظوا انه وجهات النظر غير متقاربة، ربما المفروض يعني مع هذا الزخم من الأعمال من التجارب المختلفة من الفضائيات من غيره إنه فما بعض الإشكاليات اللي هي تذلل يعني وما عادش نحكيو عليها. ربما صحيح البنية التحتية الإمكانيات الدعم هذا ضروري وفيه إشكال، لكن مع هالحركة يعني احنا كنا نتحدثوا له في وقت ما فما شيء إلا مسح التجريب إلا مهرجان التجريب، لكن رغم ذلك مدنين مشعة
5: عندها إشعاع صحيح
4: الآن برشا فضائيات برشا ما نقولوش مش مشعة، لكن زيدا المشاكل أكثر وليت نحسوها.
5: سماح الإشكال وين هو؟ أنه أنت ذكرت نقطة مهمة ياسر، أنه ما نتجمعوش على نقطة واحدة وما نتجمعوش على فكرة واحدة، وهذا راهو طبيعي. أنا نجم نختلف معاك سماح في بعض النقاط، مثلا نجم أنا وياك نتبنوا إكزامبل أن الاستوديو هذا سماح، أنا وياك زوز نقول والله الاستوديو سماح، لكن أنت تشوفي فيه فما حاجات نجم تتعدلها مأزين، وأنا نشوف فيه حاجات أخرين نقول لك لا نجم، لكن في المبدأ الزوز متفاهمين أن الاستوديو هذا مزيان محلى معنا. الإشكال وين؟ أنه نجم نختلفوا في الجزئيات في البسيط، أما أنه نصلوا نختلفوا في المشروع وفي المشروع الكبير ككل غادي ونصير المشكلة. أنه كنحس أنه وصلنا المرحلة متاع غياب مشروع سماح، وصلنا المرحلة متاع ما فماش مشروع، نحس برود، نحس نوع من البرود، نحس نوع من الجذب إلى الخلف إلى ما لا نهاية، إلى أنه تركين الأمور تسير كما تسير ونحن لا نحرك ساكن. نحس أن هذا الإحساس اللي وصلني، لأنه والإحساس هذا تم ترجمته أخيرا في هذا البلاغ نتيجة أنه ما هوش إحساس متاع اليوم سماح ولا شهر التالي ولا شهرين ولا البلاغ الأخراني متاع التأجيل ولا هذا إحساس أنا ترجمته نتيجة 3 و4 سنوات الأخير. أنا حسيت وأنت مبكر ذكرت نقطة مهمة ياسر، أنا شخصيا تربيت على التجريب معنا، والتجريب كان سبب في أنه أنا نمشي نعمل مسرح،
4: معنا
5: سبب من الأسباب أنه كان
4: حس ما عرفت أنه برشا ناس مشيوا.
5: أنا حليت عيني، أنا عمري 16 نقرأ 2016 نقرأ عمري 15 عام ولا 16 عام حليتها على التجريب نتفرج، أنا تلميذ نتفرج في عروض التجريب، معنا ما عنديش فرصة أخرى وقتها. حتى كريم تقريبا كيف باش يفتح 2017 معناها كيف بديت
4: كارير وحبيب
5: معناها معناها شخصيا هنا معناها لولا التجريب في مرحلة أولى ومن بعدها وبعد كريم صحيح
4: برشا مسرحيين
5: معناها لولا التجريب ومن بعده التجربة مع كريم خرشوفي في الفضاء معناها لما أنا موجود لهنا معناها والتجريب خلاني نربي فرجة خلاني أنا تصور متاع أعمال فضل شعيبي لتوفي فما ديزيماش تومي تنحوش من مخي أنا بلاستي لحافظها لتوفي الثانوي 2015 و2016 معناها نتفكر بالبيان بلايس يحز في نفسي أنه سماح أنا شخصيا يحز في نفسي كنكون أنا تلميذ وكان لي هذاك الدافع والشغف ونتفرج على الأعمال هذيك بالشغف هذاك نجي أنا في 3-4 سنين هذا فما
4: بالك اللي عاش التسعينات
5: صحيت فما بالك صحيت فما بالك الناس اللي كانت نحس نوع من البرود نوع من الشغف اللي مات عند الإدارة وهذا اللي قلقني شخصيا وقلق تقريبا
4: بمعنى أبو بكر
5: سماح موت الشغف هو أنه أنا اكتشفت مؤخرا أنه مركز فنون درامية والركحية غايب تماما على مستوى المشروع وهذا اللي أثر ديركتا مو على مهرجان مسرح التجريب سماح وصلنا في مرحلة متاع أنه مهرجان مسرح التجريب أصبح مهرجان كبقية المهرجانات في تونس مهرجان لطيلة 5 أو 6 أيام عروض جينا من الوزارة مدعومة نختاروا فيها باراشيتي ونتعدوا ما نش عارفين اللجنة اللي تختار في العروض شكون ما هو مستوى تقييم اللجنة على أي مستوى يتم تقييم هذه الأعمال احنا هنا
4: برجعنا نقطة داخلة في منطقة التجريب
5: يعني وهذا اللي يغيظ معنا احنا اليوم راهو الله يرحمه سي أنور الشعافي قلت امبارح راهو سي أنور الشعافي نهار اللي حط الملف هذا على الطاولة في وزارة الثقافة قال أنا نحب على مشروع حقيقي لمهرجان يكون مهرجان مختص ماهوش كبقية المهرجانات يكون مهرجان مختص اسمه مهرجان مسرح التجريب يعني الأعمال اللي جي غادرة أعمال تجريبية يعني حتى أنه نعمل لجنة باش تقيم الأعمال لازم حتى اللجنة راي تكون لجنة أكاديمية وقادرة على أنها
4: يعني
5: تقيم الأعمال
4: يعني الأعمال اللي جي غادي مش بالضرورة هي الأعمال الموجودة في الموسم
5: موجودة في
4: أو ربما أخذت جوائز أو ربما اللي
5: أنا نتمنى نمشي المهرجان مسرح التجريب يجيني عمل مانيش عارف أنا من القصرين ما كان يعرفوا حتى حد منطاع عمل عرض لجنة عرض ولا زوز أما أنت كلجنة حسيت أنه العمل هكا يستحق أن يكون وفي مفهوم بتاع التجريب يستحق أن يكون. أنا لقيت روحي في 3-4 سنوات الأخيرة صدقني والله نقولك صدقني من قبل الدورة نعرف روحي اللي أنا قبل ما نمشي المهرجان نعرف المهرجان نعرف اللي أنا المهرجان باش نلقى فيه 3 أو 4 عروض الكبرى اللي قاعدة تدور في البلاد. نجي أنا مثلا سنين نقول آه والله نلقى الهاري بات ونلقى كذا ونلقى كذا الأعمال اللي نعرفهم 3-4 يدور معناها هل أنه مع احترام
4: يستحقوا أن يكونوا موجودين الجمهور حتى يشوفهم لكن تكون لكن فما أعمال ربما ولما لا تتطور تولي فما مسابقة فما
5: يتطور المهرجان. وهذا ديما نرجع سماحة هنا نرجع لمنطق المشروع هل أنه إحنا نطرحنا سؤال هنا هل أنه حق ثم مشروع موجود داخل مركز الفنون الدرامية والرقحية لتطوير هذا المهرجان أو لا كان ما فماش نية وين ماشي
4: لأنه أنتما تحدثتوا يعني كمسرحيين مع القائمين على المهرجان تناقشتوا بل ما تخرجوا البيان
5: والله سماح أنا سمعت بارشا سمعت قلت لك علشان أنا جيت هناك سألتك قلت لك البلاغ هذا كان ناتج عن نتيجة 3 أو 4 سنوات وأنا نراكم في المعلومات والراكم في الملاحظات اللي لاحظته في السنوات الأخيرة أنه تقريبا ولينا في منطقة علة أنه ما عندناش تفويض لأنه هذه الإجابة اللي موجودة عند الإدارة
4: حقيقي
5: هذا الإشكال الحقيقي يا سماح اللي الناس الكل تعرفه لكن الإشكال وين أنه هذا المشكل متاع مسرح التجريب ما هوش وقت لحبسة تصنط الدراماتيك في السنوات الأخيرة العامين هذوم قديش أنت صارت إشكالية مراكز فنو درامي عامين تقريبا من اللي تم التحبيس مهرجان مسرح التجريب عنده تقريبا 5 سنوات دخل في غيبوبة كبيرة جدا معنا وهذا دفع سيان ورش عافية الله يرحمه هو فيديو في فترة من الفترات تتحدث عن هذا وبحضورك معنا تحدث عن أنه مهرجان مسرح التجريب لم يعد كما كان يعني هنا نرجع أنه الإشكال ما هوش كان الإشكال المادي اللي هو موجود في التفويض معناه الإشكال لأنه إشكال غياب مشروع كامل وهذا احنا نحس في نفسه يعني معناش احنا ديما حط روحك في بلاستي سماح حط روحك في بلاست اي شخص ينشط وموجود في الساحه راهو اللي كان دافعنا باش نتحركوا هو دافع الغيره والقلق على هالمهرجان لانه حسينا رواحنا بالحق راه حسينا رواحنا قيمتنا الفنيه بارابور بقيه الجهات قاعده تتلاشى انه هالفالور وهالاشعاع اللي كان موجود عندنا
4: هو ارث ما يلزمش التفريط فيه
5: صحيت
4: لانه حاجه تعرفت هو حبينا والكرانه كمهرجان هو اللي عرف بالمدينه
5: صحيح وهذا اللي هذا شفت نرجع شفت النقطة المهمة اللي ذكرت أنت تو هو نفسه اللي نحكي فيه كنقول أنا مشروع هل أنه نرجع أنا هل أنه مراكز فنون درامية والرقحية يوم اللي تم انطلاقها وحطها على أرض الواقع شنو هو مشروعها؟ هل هو مشروعها كان أنا غلط قل لي مشروعها هو أنه نلموا المواطنين وأن نلموا العباد وأن نكونوا إحنا لنعملوا إشعاع في المدينة وأنه البلاد تحيا بالمسرح عن طريق مركز فنون درامية والرقحية ولا لا؟ يعني يظهر لي الدور ما عادش قاعدين نطلعوا به مركز فنون درامية والرقحية ما نعرفش فيه مختبرا مركز فنون درامية والرقحية ما نعرفش فيه نشاط خلف مهرجان مسرح التجريب المواطنين في مدنين وصلنا لمرحلة أنه العباد ما تعرفوش الاسباس ما تعرفش المركز فنون درامية والرقحية يعرفوا دار الثقافة ما يعرفوش المركز الأشغال في المركز حابس عندها تقريبا 6 أو 7 سنوات أو
4: هو فما جانب مادي
5: صحيح
4: هو فما جانب مادي

0: أنه إحنا دخلنا في أزمة، علاش ما نلموش بقية الناس الأطراف الفاعلة في المدينة ونجتمعوا به بطريقة ودية؟ يا أخي إحنا بعاد على بعضنا، مش بعاد على بعضنا، كنا موجودين في وسط المدينة معنا. ما فيها بس أنه اليوم نكلموا عم فتحي من القدماء اللي موجود في المهرجان، نكلموا إكس، نكلموا إجريك، الناس نكلموا مجموعة من الشباب الجديدة اللي باش تهز عليك المشعل، ومجموعة من القدماء اللي عندهم تجربة به، نقعدوا على طاولة. ما فيها بس أي شنية مشاكلنا إحنا اليوم، شنو تقترحوا في أن نطوروا المهرجان هذا؟ علاش علاش اني تحز في نفسي
1: نجموا يمشيوا معاك بعيد حتى تطوعا
0: صحيح.
1: إذا علاش اذا هما يعني يكون فما المشاكل الماديه اللي هي موجوده يمشي معاك لبعيد؟
0: علاش القلق هذا والحيره هذه اللي حسيتها انا عندي، علاش ما حسيتهاش عندك انت كاداره وقت اللي انت وجهك موجود في الاعلام؟ انا انت وجهك للدوله وللسلطه وموجود، انت موجود وفي نهايه الامر انت فنان، لانه انا نعرف مركز فنون دراميه والربحية القائمين عليهم ناس فنانين وعندهم تجربتهم المهمه. وديما نرجع هني سماح، علاش قلت نرجع لكلمة أنه ما فماش مشروع؟ لأنه أنا نتسائل وهيك، أنت دي ما شاء الله عليك تواكب في كل الأحداث اليومية. كنشوف بعض المراكز الأخرى يا سماح في وسط تونس اللي قاعدة تعمل في مجهود. صالح الفالح في سليانة ما حبسش، دونك ريت احنا كنا ندخلوا طاف المرحلة هذه. نقول لك أنا منطقة التفويض والإشكالية لو نعترفوا بها في كل السنوات، لكن فما ناس خلت هذاك وتجاوزت وحاولت أن تعمل مجهوداتها الذاتية اللي تنجم أن توصل بالإمكانيات الذاتية اللي موجودة.
1: صحيح.
0: صالح الفالح ما شاء الله عليه عمل كولابوراسيون مع المسرح الوطني وقاعد يجتهد وعمل مهرجان جميل جدا. سنتر دراماتيك أريان عمل مؤخرا مختبر جميل مع مدام وفاة أبوبي وغيرهم وغيرهم، وعمل مشروع وفي توزر كيف كيف، في بن عروس كيف كيف عملوا يعني أنا هنا يبقى عندي التساؤل، هل أنه عاجز أنه نعمله نفس التجربة اللي تعمل فيها السناطر الأخرى؟ وقت اللي حز في نفسي أنه السناطر الأخرى هذه جت بعدنا بسنوات.
1: صحيح.
0: يعني إحنا اليوم نحدث على مركز فنون درامية والربحية في مدينة تقريبا الثانية أو الثالث في في, في تونس في النشأة معنا بتاريخه. هل يعقل أنه إحنا وصلنا المرحلة أنه العباد اللي جت بعدنا تجاوزتنا وأنه إحنا عاجزين عن أنه نعمله بذرة متاع مشروع نحطوه على الطاولة في أنه نجتهده؟ هذا اللي نحكي لك فيه، هات نقعدوا على الطاولة، هات هذا كريم يجيب سبونسر، الآخر يجيب يدخل بوليداته ويجي يعمل بهم عرض في مقابل الافتتاح، هات الآخر يجيب لنا سبونسر من الشيرة الأخرانية، هات نعمل احنا بمجهوداتنا الذاتية ونسعوا في أن نطوروا المهرجان هذا. الدولة ما عاجزة معنا باش أنه مثال هات نسعوا احنا، لكن اللي حز في نفسي أنه ما حسيت أنه حتى غيره ولا حتى دافع ولا حتى بوس هيك صغيره نتاع هاي نجربوا مع بعضنا. حسيت هيك المنطقه نتاع ونادي مره نقول ماناش في منطقه عركه، لكن انا تحز في نفسي اني نشوف الاداره، وديما نقول الاداره راني ما عندي مشكله مع حتى حد في شخصه، لكن عندي مشكله مع الاداره، نشوف الاداره انها عاجزه واني منطقه اخطى راسي واضرب معنا منطقه اخطى راسي وهنا نعم. وإشكاليتي يا سماحة هنا ما هوش إشكالية الدورات اللي فاتت، وما هيش إشكاليتي حتى الدورة اللي باش تصير هذه في نهار 30 مايو، دورة مميزة وإن شاء الله طنوشي نحضر وكل شيء. إشكاليتي مش غاد إن شاء الله هذه المعلومات، هو هذا ريت كي نحكوا على النقاط هذه يا سماح، نحكوا على منطق غياب شفافية. أنا شخصيا هاني موجود في مدينة ما عنديش معلومة مؤكدة للمهرجان باش يصير، ما عنديش معلومة مؤكدة المهرجان شنو هو فيه، ما عنديش معلومة مؤكدة شي نجم يصير في المهرجان. شفت المنطق غياب الشفافية اللي نحكوا عليه، ساعات تنجم تلقى واحد موجود في العاصمة عنده معلومة وأنا في مدينة ما عنديش معلومة. وهذا هو المشكل، معناها لما لا نمشوا للمرحلة اللي بعدها؟ احنا وصلنا أنا وأصدقائي اللي موجودين، أنا راني ما قلت البلاغ هذا سماح جي نتيجة بارش قلق ونتيجة أنه احنا ما دخلناش بمنطق عركة، ما هيش عركة بمنطق. أنا تقلقت جيت حكيت مع حامد تقلق، نحكي مع أشرف التواتي متقلق، نبعث أنا لحبيب العدواني نحكي معاه في الدسكور يقول لي أي بالحق أنا متبني معاك الفكرة هذه طيبة، لأنه حتى البلاغ لا فيه عركة.
1: خلينا نقول شنو البلاغ شنو كان فيه، شنو حرصته؟
0: هو تقريبا البلاغ كان ملخص لبعض النقاط المهمة جدا، لأن نجم نعاود نثيرها بسرعة. البلاغ هذا نؤكد عليه، معناه نسجل بأسف شديد، نجوم نشتر البلاغ هنا، نسجل بأسف شديد تواصل التأجيل غير المبرر وما يرافقه من غياب للوضوح في الرأي والتخطيط والتواصل، فإننا نعتبر أن هذا التعاطي يهدد استمرارية المهرجان ويمس مصداقيته، كما يفرغ الجهود التراكمية التي بذلت من قبل الفاعلين الثقافيين في مضمونه، وعليه فإننا نعلن رفضنا القاطع لأي توجه يقضي إلى تهميش هذا المهرجان أو التضحية به. أنا شخصيا ارفض على جثتي ان المهرجان هذا يوصل لا قدر الله لمرحله من المراحل نتاع انه يندثر وخساره ما عادش عندنا مهرجان. دونك لانه هذاك جزء من الهويه في مدنين،
1: مش في مدنين فقط،
0: صحيح
1: في تونس كامل، يعني مهرجان وطني على فكره، يعني
0: صحيح هو مهرجان وطني، والادهى والامر ان المهرجان كان في دورات من دورات ومهرجان دولي، معناها هذا اللي يغيرك معناها
1: في دورات صحيح.

0: نندد بسياسة الغموض والتأجيل المتكرر لما لها من انعكاسات سلبية على المشهد الثقافي والمحلي. تقريبا هالتأجيل اللي صار أكثر من مرة خلق عنا نوع من القلق، وخلق عنا نوع من السلبية، وخلق عنا نوع من تقلقت حتى المواطن في الشارع كانت تسأليه
1: لأنه
0: يقول
1: ما
0: لك
1: عادش عنده
0: حتى
1: موعد يعني محدد
0: ما عادش موعد محدد، ولا عباد، ولا بتفقد في الشغف. وانت قلت حتى في الدورات الاخيره
1: ليه ما
0: ولينا
1: عادش نفس الجمهور.
0: ما عادش نفس
1: نعم
0: الجمهور،
1: صحيح.
0: ولينا سته سبعه ناكد لك باش تتفرج فيه، باش تلقاهم نفس الجمهور يتفرجوا في العرض نفسهم، هو الخمسه سته اللي باش يناقشوا العمل
1: صحيح.
0: اللي هما نفسهم. نحمل المسؤوليه الكامله لكافه الاطراف المتدخله في اداره هذا الملف دون استثناء، وندعوها معناه الى انه تتحمل واجبات المؤسساتيه، لانه هنا سماح ديما نحكي، نرجع النقطه نحكي على المنطقه الاداره وكذا، هنا تتحمل مسؤوليتها اداره مركز فنون دراميه، وتتحمل مسؤوليتها المندوبيه الجهويه للشؤون
1: طبعا
0: الثقافيه
1: اكيد،
0: بمدنين،
1: لانه المركز مش وحده،
0: لانه المركز مش وحده، ولانه المركز وراه مندوبيه لازمها تدافع عليه. معناها هنا زاد حتى المندوبيه تتحمل مسؤوليه في انها تدافع على المركز، وانها زاد انت في نهايه الامر المندوبيه من حقها انها تلز مركز فنون دراميه وروحي في انه يعمل مشروع. يعني يظهر لي اي مؤسسه في الدوله اليوم عندها مشروع، كان نحطه على الطاوله، عندها مشروع حتى على الاقل الشهرين اللي قدام، دونك نلقوا روحنا احنا ماناش في مشروع. يظهر لي وقيت ان المندوبيه تتدخل وتعطي موقفها في هذا، معنى لما لا معنى. كما نؤكد ضرورة اطلاع مركز فنون درامية والركحية بمدنين بدوره التكويني والإنتاجي اللي كنا نحكي عليه الأمثل، من خلال إعداد وتنظيم برنامج نشاط سنوي واضح المعالم قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وانفتح على تطلعات الفاعلين، لأنه سماح اليوم في مدنين عندنا برشا طلبة، عندنا جمهور ثري، مدنين ما شاء الله توسعت في السنوات الأخيرة حتى بنمبر المواطنين. معناه اليوم يحز في نفسي أنه مركز فنون درامية والركحية مقابله فوايه متاع بنات يهز في مئات، مقابله ديريكتومون المعهد العالي للعلوم الإنسانية، نأكد لك أقسم بالله 1000% أنه الطلبة اللي قرأت في مدنين في السنوات الأخيرة اللي تتعدى كل يوم الكارم متاع الرستو تهزهم قدام مركز فنون درامية والركحية، نأكد لك اليوم ما يعرفوش المركز هذاك شنو يعني. وهذا اللي يحز في نفسي، هل انه احنا اليوم عاجزين على انه نستقطب الطلبه؟ عاجزين على انه انا اعجبت جدا بالتجربه اللي عملها سي علي اليحويري في مركز فنون درامية والركحية بتطوير، صدقني مشيت احضرت في المهرجان وقتها تقريبا سنوات طويله 2019 ولا 2020،
1: لكن للاسف حتى هو اندثر.
0: صحيح صحيح، لكن ديما تبقى هيك التجارب اللي تبقى لك بوان مهم. انا دخلت للعرض نلقى الصاله كومبلي بالطلب.
1: صحيح.
0: شنو اللي يمنعنا انه اليوم نعملوا شراكه مع مركز فنون بتاع التنشيط الجامعي مع الطلبه مع كذا؟ شنو اللي يمنعنا اليوم نعملوا مختبر مدنين ما شاء الله؟ وانت جيت وشفت فيها برشا صغار، فيها برشا اطفال من الهواة، من اللي متعطشين للفعل الثقافي بالحق، معناه يحبوا ينشطوا
1: حقيقه،
0: يحبوا يعني ينشطوا بالحق، معناه
1: ومتواجدين. نجم نقول انه يحبوا المسرح بطريقة يعني واعية، خلينا نقول حتى صغار.
0: صحيح.
1: لأنه أنا بالنسبة لي أنه يجي يتفرج في مسرحية ويحترم المسرحية ويتبعها بهدوء وما يشوش على الممثل وما يتصرفش تصرفات، خاطر مش بالضرورة نعبيه القاعة.
0: صحيح.
1: ويكون
0: صحيح.
1: جمهور ماهوش منتبه،
0: ماهوش منتبه. صحيح.
1: بالعكس.
0: وهذا جمهور تربى في مدينة،
1: وفي نفس الوقت تربى وعنده ثقافة عالية في المسرح.
0: صحيح. جمهور تربى على الفرجة،
1: فيحس في نفسه فعلا أنه يعني نخسره.
0: صحيح، تربى على الفرجة لأنه هذا كان فيه ده، وهذا كان نتيجة اجتهاد مهرجان مسرح التجريب، مهرجان كريم في برفورمانس، وفي مهرجان الأحياء وتمشي تتفرج، وحبيب كيف تمشي تدخل للصالة تلقى ما شاء الله وليدات يسمعوا متربيين، حس أصلا واحد يعمل حس بحذا يقول له يسكت أنت يسكت نتفرج في العرض، معناه هم بيدهم وصلوا إلى حق ودرجة من الوعي. تقول خسارة الوليدات هذوكم، علاش ما نمشوش بهم الباليه أخرى، علاش ما نطوروهمش نتعدوا معاهم للمراحل الأخرى. وهذا اللي كان الدافع. النقطة الأخيرة هي اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إدارة الشأن الثقافي، قوامه الحوار والانفتاح، لأنه أنا نرى يظهر لي مرحلة معينة وصلنا لمرحلة أنه لازمنا نتفتحوا على الأجيال الكل سماح اليوم، والأجيال وخاصة حتى مش الأجيال الاختصاصات المختلفة. اليوم عندنا برشا فنانين تشكيليين في مدنين، عندنا برشا موسيقيين، برشا موسيقيين في مدنين، عندنا برشا أدباء وكتاب، ومنهم حامد، ومنهم سي فتحي الرحماني، وغيرهم وغيرهم، وسي عبد الجليل وكذا، عندنا العديد من المسرحيين، معناها عندنا زخم ثقافي
1: يعطيهم
0: الصحة، وكل والله ناس من مواكب المهرجان كل عام بالحق بيه،
1: حقيقة يعني أقلام جيدة جدا احنا نفتخروا بهم، مش فقط في مدنين يعني حتى خارج مدنين نفتخروا بهم، لأنه حقيقة أقلام مميزة وفنانين مبدعين. سيد
0: صحيح، شفت سماح هذا الزخم الكبير اللي نحكوا عليه، يظهر لي وقيت أنه يجتمعوا لأنهم هذوما الكل أني من رأيه عندهم ما يقولوا في التجريب وعندهم ما يقولوا. كان نحطهم على طاوله ونقولوا لهم شنو رايكم في مهرجان مسرح التجريب وما هي الحلول اللي نقدموها باش نطوروا المهرجان هذا ونتجاوزوه. وظهر لي اقيد في انه الشباب اللي جاي من بعد وانا نتحمل المسؤوليه في هذا في كلامي على الاخر. انا شخصيا اليوم من حقي ندافع على الجينيراسيون اللي انا موجود فيها لاني سماح انت مبكر حكيت حاجه. انا اليوم نكون في صغيرات انا اليوم معناها انا اليوم عاش بوبكر الغني صغير نرضع في صبعي ممثل وهي باش نعمله. انا اليوم نكون في صغيرات وراي. انا اليوم بعد 5-6 سنين يعني. عندي مسؤولية وراي معناها عندي صغيرات نكون. أنا اليوم منشط في دار الشباب أم التمر عندي 12 ولا 15 مكون اليوم في فضاء كريم خرشوفي عندي صغيرات نكون فيهم في غير في إكس في جريك. دونك أنا اليوم نحمل في عاتقي مسؤولية يعني أنا من حق اليوم أن يكون عندي حق. أنا اليوم من حقي أني نعطي رأيي في المهرجان.
1: نعم
0: صحيح. دونك باش نحكي بمنطق الذاتي أنا وصلت في مراحل أني وأنت مبكر حكيتها في أن السنوات الأخيرة في عامين ثلاثة الأخرانين أنا نتحرك في تونس نعرف أغلب العروض معناها أنا مش نحكي بالمنطقة الذاتي. أنا شخصيا كنت النجم اليوم أن نجي نعطي رأيي في العروض اللي موجودة في تونس لأني أنا شخصيا تفرجت في 90% منها وقت لأنه لقيت
1: بشكل كبير
0: يعني. وقت اللي لقيت أنه الإدارة تقترح في بعض العروض اللي هي ما تفرجت فيها دونك هذا اللي يحز في نفسي أنا يعني يحز في نفسي مش أنا في الذاتي نزمني يكون موجود
1: إنه عدم استغلال هالطاقات اللي موجودة
0: صحيح يعني. معناه أنا مانيش بش ما تخدمنيش ما تحطنيش في كرياسيون ما نحلش مختبر ما تخدمنيش هاني نلقى في الحلول متاعي أنا شخصيا. لكن أنا ندافع على المؤسسة وندافع على المهرجان لأنه مورد للمدينة معناه ماهوش لي يعني معناه أنا مانيش بش نتفع به أما نحب العباد اللي جاي من وراي تنفع. نحب الجينيراسيون اللي موجودة في مدنين والطلبة والصغيرات التلامذة اللي جايين في مدنين يكون عندهم متنفس
1: الناس كل الناس كل تتنفس معناها الناس كل تنتفع
0: وهذا هو ما سمح نو شنو هو يمنع احنا اليوم انه المهرجان هذا بامكانيات بسيطه ومبكري قلتها يا سيدي معنا احنا عاجزين نقتدوا ببعض التجارب ما فيها بس احنا اليوم عاجزين على انه نعملوا حاجه ان نقتدوا بمركز سيدي معنا احنا سنتر قديم وللاسف دخلنا في مرحله خايبه بيسالش نقتدوا بالتجارب الجديده نتاع الصغار نقتدوا بتجربه سي صالح الفالح نقتدوا بتجربه وزر نقتدوا ميسالش ما فيها بس سيدي نتواضعوا احنا نتواضعوا ونمشوا نقتدوا بالتجارب الناجحه ما فيها بس انه التواضع بالنسبه لي يعني هو سبب النجاح.
1: نعم.
0: انا باش نقعدوا بمنطق انه ديما احنا خشوا من الفوق واحنا رانا احنا كذا ما عنده وين يوصلنا والعناد بمنطق العناد نتاعنا في الواحد ما عنده وين يوصلنا. اليوم راه انه الحل هو الشفافيه وهذا نحطوا مشروع والشفافيه والتشاركيه نحطوا مشروع على الطاوله
1: حتى كان نفرض موجود ربما خلافات او غيره هذه نحطوها جانبا لمصلحه ما تقدمش
0: ما تقدمش لانه يا سماح وديما نعاود نقول والله لا فما حتى خلاف شخصي ديما الخلاف على مستوى الاداره لما علاش احنا نعملوا في هذا هل انه علاش ما نقيموش رواحنا احنا اليوم وين وصلنا. ويظهر لي وصلنا المرحله انت بكري سالتي وصلنا المرحله انه انا نمشي نعرف كان باش نمشي نسال مركز فنون دراميه وروحيه علاش احنا في الوضعيه هذه باش تجيني الاجابه نتاع احنا ما عندناش تفويض واحنا نستناو في الوزاره ونستناو في الاداره. بالنسبه لي يعني اليوم نلقوا حل هو انه تقريبا حل الانسب يجب ان نجتمع الناس الكل والاطراف الكل يجب ان يكون عندنا موجود طرف من الوزاره يجي نجتمع وطرف من المندوبيه وطرف من مركز فنون دراميه وروحيه ومجموعه من الاطراف من الناس الفاعله في المدينه بين الجيل القديم والجيل الجديد هل يكون لقاء نعرفوا المشاكل وين خاطر كان هالمشاكل نتاع تفوت المركز ومشاكل كبرى نتاع وزاره هات خنخوضوا العركه جماعيا معنا علاش نخوضوا فيها علاش نخوضوا فيها كل حد على حدة علاش علاش المركز وحدك تدافع في حتى كانك تدافع معنا ما نعرفش ليه قاعد تدافع ولا ما دافع هل انك انت تدافع في المندوبيه وحدك والمندوبيه قاعده تعارك وحدها والمواطنين يعاركوا وحدهم والمسرحيين إيه علاش احنا كانوا هو كانوا فما اشكال هات خلينا نجتمعوا الناس كله نعملوا صراع حقيقي باش نفكوا لانه ما لانه بالانتظار هذا ما فما حد يعطيك سماح العباد اللي التجارب اللي كنا نحكوا عليها بكري ناجحه راه ما جا حتى حد جاي قال سي صالح الفلاح هاك تفضل ولا اكس هاك تفضل ولا جريك هو مشى سعى وكتب مشروع وحطه على الطاوله وضرب عليه وهذا اللي نحبوه نوصلوا له احنا.
1: نعم حقكم وكذلك حق الجهه وحق تاريخ هذا المهرجان وتاريخ المركز وتاريخ زاد الفنانين اللي هما موجودين في الجهه. وفي الحقيقه احنا طبعا كنا نتمنى انه المهرجان يعود الى اشعاعه ان شاء الله وان شاء الله اولا ينعقد من 30 الى 30 مايو 4 اجواء على الاقل كخطوه انه ينعقد هذه السنه
0: الاستمراري
1: فراغ اي الاستمراريه لانها مهمه ومن بعدها ونبنيه على هذا وانه الحوار يكون حقيقي يعني بين الاطراف الكل لانه ضروري في الفتره هذه ما نجموش يعني نتقدموا به نقولوا حتى كانت تعمدت بتبيع الدورة هو هو أكيد جيد، لكن الجيد هو كيف تقدم يعني.
0: صحيح، هذا هو، لأنه استمراري اللي حكيت عليها سماها، أنا أمي ديما تقول فك وعارك بالضبط. فك بايك اللي موجود اللي عندك وعارك على مزاق، دونك فك أنه نواصله هالاستمرارية بتاع المهرجان، وهات عارك على أنه نحسنه، هات نعارك، أما هات نعارك بمنطق أنه تكون القلوب مفتوحة وتكون فما شفافية في أنه نتعامل مع بعضنا، ما تكونش فما باب وصد ومتاع، هنا فما نوع من الركود وفما نوع من الجذب إلى الخلف، وهنا ننتظر. أنا شخصيا نحكي دي معنا روح، أنا لغة هي ننتظر، عمري ما عملت في حياتي، عمري ما عملت، أنا النقطة اللي نحب نمشي نعملها نمشي نعملها.
1: قيتوا تفاعل بعد هذا التحرك؟
0: والله ما بالنسبة لي يعني ما لقيتش تفاعل كبير، بالعكس لقيت تفاعل من عند الإعلاميين اللي هم مشكورين، وانت في حد ذاتك كشخص منهم، لقيت تفاعل من راديو مدنين في مدنين، لقيت تفاعل من أوليس أف أم في جربة، لقيت تفاعل من الفنانين الموجودين والمواطنين في مدنين معناه،
1: وغير مدنين فما تفاعل بالمسرحيين.
0: والله فما تفاعل من بعض المسرحيين في في في, في بعض البلايس اللي أيدوا الفكرة هذه على الأخر، وكنت فما شكون حتى اللي تقابلنا في شخصهم ديما تحز في نفسهم، حتى من قبل ما نهبطوا البلاغ هذا نقعدوا في قهوة ولا نتحدثوا، يقول لي للأسف علاش المهرجان وصل للمرحلة ذيك، شنية فما علاش مش كالعادة، علاش شنو اللي صاير، شنو كان ديما تلقى روحك سماح ما عندكش الإجابة، ديما شنية الإجابة. أنا لخصت هالإجابة في أنه إحنا ما عندناش مشروع للأسف، ما فيها باس الواحد أنه ساعات يعترف بأخطأ.
1: نعم
0: أنا
1: نعم.
0: نخطأ في حاجة ما فيها باس، نعمل بوان ونعاود نصلح. نعم. أنا أخطأت، ما عنديش برنامج ومانيش قاعد نشتغل ومانيش نعمل فيه مختبرات،
1: أو ربما تشتغل وعندك مشاكل أو عندك حاجات نجم أنك تفتحها في النقاش
0: صحيح، نفتحه للنقاش وتكون اللي نحكي لك فيه بكري، تكون أنه فما نوع من الشفافية للنجم نتواصل به، لأنه كما فماش نوع من الشفافية ونوع من التشاركية في الفعل هذا، لأنه في نهاية الأمر سمعت ثم نقطة مهمة ياسر أنا ديما نقولها، أنه هذه راهي ما نسوش لي، هذا راهو حق المواطن، هذه راهي مؤسسة الدولة. هذا ما هوش فضاء خاص، انا كان جاي فضاء خاص والله لا نعارك عليه وما نتحدثش عليه، خطر هذاك يبقى اختياري نمشي انا، لان نجم نكون متعارك انا وحبيب الادواني خويا فضاء الخاص انا ما نمشيش خويا انا حر. اما هذه مؤسسه تاع دوله، انا حقي انا كفنان وحق المواطنين اللي معايا، اللي انا مخلصوا على في المي والضوء يخلصوا على في الاداءات، راه معناها شهريه الموظفين اللي موجودين في مؤسسه الدوله تخلص فيه المواطن، معناها المواطن نحيني انا ونحي المواطن غدوة، من حقه كان يكون نوع ثم نوع من الوعي حتى شوي 1%، ثم مواطن غدوة يعمل حتى مسيرات في الشارع يقولك شبيه المركز ما يخدمش، فهمت؟ دونك من حق المواطن حتى من قبل حقيني، لأن المواطن هذا هو المتنفس الوحيد له، لأنه النجم نمشي نتنفس في فضاء كريم، في فضاء حبيب، في فضاء جلال، عندي متنفس والنجم نتحرك ونخدم ونحل شركتي الخاصة ونتحرك. المواطن اللي في مدنين اللي تبع في العروض ما عندوش متنفس وين يتفرج، كما كانت نحيله أنت مهرجان مسرح التجريب يموت معاش يلقى في حتى وين تجيه العروض الكبرى، عنده مجال آخر تجيه فيه العروض ما عندوش. وهذا هو الإشكال الحقيقي.
1: السلطات الإشراف كيفاش تعاملت المندوبية مثلا ولا؟
0: والله أنا تعمدت ديما أني نحط أون فالير المندوبية في الإشكاليات هذو، لأنه أنا ديما نقول سماح كلمتي نقولها وما نتحشمش، معناها هو عندي إشكال أن نعبر على الحاجة، للأسف أنا ما صار حتى تفاعل من عند المندوبية على البلاغ هذا، معناها ما صارش اتصال بينا، ما صارش تفضلوا شن نجموا نحكوا شن نجموا نجم يكون المندوبين
1: مشغلة في حاجات أخرى. أنتم ما تجمعتوش مثلا ومشيتوا حكيتوا معنات وصلتوا؟
0: والله ينجم يكون سماح كخطوة أخرى، أما أنا اليوم تعمدت أن تكون الخطوة الأولى في أنه هات نستفز الرأي العام ونستفز الواقع ونتسأل أمام طوح، إحنا رانا ما قلت ما نش دخلين في منطق عركة، دخلين في منطق
1: غير على
0: المهرجان، تساءل لماذا نحن هنا، قال الاخر ما علاش احنا وصلنا للمرحله هذه، علاش وصلنا للمرحله نتاع الركود هذه، دونك هل فلاش هل اللي اعطى اشعاع وحتى اعلاميين هذه مرحله مهمه. انا ننتظر مثلا هاني بدرت انا تو، هات نعملوا مبادره من عندك مثالش، هات كان فما نيه نتاع اصلاحات ونقعدوا ونصلح، وكما قلت لك بكري نيه الاصلاح يجب ان تتوجد طرف من الوزاره، طرف من المندوبيه، وطرف على المركز الفنون الدرامي، وندرسوا هالاشكاليات شنيه وندرسوا الحلول، وهل انه فما نيه نتاع اصلاح ولا ما فماش.
1: حلول تنجم تكون قريبه المدى، متوسطه المدى، بعيده المدى، نجموا بشويه بشويه.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح،
1: لانه ضروره انه يعني
0: والنجاح ديما مربوط بالتقييم، هات احنا نقيم رواحنا في هالمرحله اللي فاتت شنو عملنا باهي وشنو غلطنا، وهل اخطاء انه احنا عندنا نيه باش نصلحها ولا ما عندناش نيه؟
1: نعم
0: عندنا مشروع باش نصلحه ولا ما عندناش مشروع؟
1: نجموا حتى تشاركوا معاكم مسرحيين اخرين مش من مدنين
0: مثلا،
1: اطراف اخرى مش من مدنين ياخذوا يعطيوا اللي هما شاركوا في المهرجان.
0: شاركوا اليوم عندنا برشا ناس من مركز الدراميه والروحيه في جربه يجوا للمهرجان وموجودين في تطاوين غيرهم. معناها فما ناس كانت فاعله في المهرجان بطرق مباشره وغير مباشره،
1: حتى مش فيها حتى عرضت، لانه مثلا كي تعرضت نجم تعطيك فكره زايده شنو تحب يكون شكون ما يكونش مثلا.
0: صحيح لا لا
1: يعني تنجموا توسعوا دائره النقاش والحوار حول
0: تبقى ديما تبقى ديما سماح. المحرك الاول لهذا الكل شنو؟ النيه. كما فماش نيه بتاع اصلاح ما نجموش.
1: نعم.
0: كان تبدا انا من عندي النيه وانت ماكش ناوي يعني ما نجموش نوصل لحتى حل، نبقى انا نسعى نمشي لك وانت تبقى مسكر الباب ومصد ومخليتها هكاك على المهموته وما نجمش نوصل لحتى حل. وقت اللي نحس انا عندك نيه ونحس انك نوع من الغيره تحرك فيك حتى شوي، وقتها تو نولوا نجموا نلقوا حلول. وهذا هو الاشكال تقريبا اللي صاير.
1: ان شاء الله تلقاوا الحلول،
0: ان شاء الله
1: تتجمع المجهودات من اجل مهرجان عريق، المهرجان الوطني لمسرح التجريب. هذا كما قلت مره اخرى هذا ارث وطني، يعني مش من حق حتى واحد انه يخلينا نخسروه، بالعكس لازمنا ندافعوا عليه جميعا. وان شاء الله يا ربي تكون الدورات القادمه في احسن الظروف، ان شاء الله توصلوا ل معناتها لراي موحد ولي وينكم تنهضوا به من جديد. صحيح. الكلكم الاطراف الكل، واكيد انه لنا عوده، مازلنا باش نرجعوا له. شوفوا خطواتكم القادمه ونشوفوا كذلك المهرجان ودورته الجديده وشنو محضر لنا زاده، ونزيدوا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل مع الاطراف الكل. شكرا ابو بكر الغني الممثل المخرج والمؤطر واستاذ التربيه المسرحيه كذلك، نحييك برشا، ان شاء الله كل التوفيق ابو بكر، وان شاء الله مزيد زياده من الاعمال المسرحيه.
0: شكرا لك.
1: مهم زياده انه الفنان يكون عنده هذا الجانب، يعني هو اللي هو الجانب المواطني.
0: صحيح، لانه في نهايه الامر احنا مواطنين قبل ما نكونوا مع كل شيء.
1: بطبيعه الحال شكرا جزيلا.
0: عايشك يا سماح، شكرا لك على الدعم.
1: لكل اهالي بدنين، لكل مسرحيين بدنين، لكل الفاعلين في المشهد الثقافي في مدنين، لانه حقيقه انا نقول هذا للناس اللي يسمعوا فينا اللي هو ربما ما زاروش مدنين في فتره المهرجان، ما يعرفوش حقيقه قيمه هذا المهرجان. المهرجان كبير جدا، جمهور اكثر من رائع حقيقه، يعني احيانا اراء وتفاعله تفوق المختص نقولها وعلى مسؤوليتي.
0: صحيح.
1: فنحييهم الكل فردا فردا، وان شاء الله يعود المهرجان الى اشعاعه، وان شاء الله الحركه المسرحيه في مدنين تكبر اكثر واكثر. شكرا جزيلا.
0: عايشك يا سماح، شكرا لك.
1: نسمعوا نغم ثم نرجعوا.

0: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. نبقى وكيف ما قلت في البداية هذا الموعد مسرحي بامتياز من مدنين ومن الحديث عن المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين والحديث عن هذه التحركات لمسرحيين في مدنين من أجل المهرجان ومن أجل عودة إشعاع المهرجان بعد الظروف والإمكانيات والإشكالات يعني والإشكاليات اللي يعاني منها المهرجان في الفترة الأخيرة. نمشي لعاصمة الأغالبة، لمدينة الشعر والشعراء، لمدينة السينما، مدينة المسرح طبعا لأنه فيها عدد كبير من المسرحيين ومن التجارب المسرحية القيمة، وفيها أيضا مهرجان من المهرجانات الهامة ويعتبر من المهرجانات العريقة أيضا لأنه سنة الدورة 30 لهذا المهرجان اللي هو مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي انطلق البارحة ويتواصل إلى يوم 14 مايو. سعيدة جدا أن نستقبل معايا في هذا اللقاء مسرحي متميز، مخرج أيضا متميز، قدمنا الكثير من الأعمال القيمة والهامة، تجربة مهمة أيضا مسرحية في التكوين، في الإخراج، في الإدارة أيضا الثقافية. الدكتور سامي النصر اللي هو رئيس جمعية مهرجان المسرح الحديث ومدير المهرجان، أهلا وسهلا، مرحبا دكتور سامي النصري.
1: مرحبا، مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الثقافية، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، شرفتنا طبعا بحضورك، عنا وحشة عليك يعني غيبة.
1: صحيح صحيح، يعني هكذا المسرح دائما تقريبا فضاء لقاء وفرصة لقاء يجعلنا نلتقي دائما ومتجددين. مرحبا بكم أيضا في القيروان يعني وفي مهرجان المسرح الحديث بالقيروان.
0: جميل، هذا المهرجان خلينا قبل ما نتحدث على هذه الدورة نتحدث على الرؤية العامة والفلسفة العامة للمهرجان دكتور سامي النصري، يعني مهرجان المسرح الحديث يعني خصصته.
1: نعم، هو بالأساس مهرجان يعني عريق تقريبا منذ التسعينات.
0: نعم،
1: يعني منذ أواسط التسعينات مر عليه أجيال من المسرحيين المهمين مثل المرحوم يعني عبد الوهاب الجملي الذي كان من المؤسسين. نعم، الهادي يعني بطبيعة الحال جناني الماجري، يعني فاتح المهدوي، حمادي الوهيبي، هذم أغلبهم كانوا من المؤسسين وأيضا من الذين أداروا دورات كي نقولوا 30 سنة. إذن نقولوا نتحدث عن عراقة، عراقة فنية، عراقة ثقافية، عراقة مسرحية. هو أيضا من المهرجانات الأولى التي دعمت فكرة يعني عرض الأعمال الجديدة.
0: نعم،
1: عرض المسرحيات والأعمال الجديدة وتقديمها للجمهور في القيروان وفي تونس.
0: نعم،
1: وكان له أثر هام على عديد التجارب المسرحية التي مرت به، ولكن بطبيعة الحال أحيانا الأشياء التي لا تتطور تتراجع.
0: صحيح،
1: ربما يعني في بعض الدورات شهد تراجعا ما في مستوى يعني الإشعاع أو في مستوى التجارب المسرحية، أيضا نقص التمويل وما إلى ذلك. حاولنا خلال هذه الدورة وبعد يعني رئاستنا للجمعية هذه بشكل عام بطبيعة الحال أن نعيد الطرح، يعني طرح مشروع المهرجان، العودة به إلى إشعاعه الثقافي والفني والمسرحي.
0: نعم،
1: أن يكون فرصة حقيقية لاجتماع المسرحيين وأيضا العودة به إلى الأصل كما قلنا اللي هو استدعاء العروض المسرحية الجديدة.
0: نعم،
1: وهذا ما حاولنا على الأقل بشكل عام أن يكون موجود، أيضا محاولة إشعاعه داخل مدينة القيروان.
0: نعم،
1: وفي ضواحي وفي معتمديات مدينة القيروان بطبيعة الحال، رسالة المسرح دائما هو اللامركزية الأساسية وحتى اللامركزية داخل اللامركزية إن صح التعبير. وبالتالي هذا ما اشتغلنا عليه، تطوير إذن البرمجة، تطوير يعني برمجة مسرحية وفنية وثقافية عامة
0: نعم.
1: تندرج داخل إطار المدينة، تحاول أن تعيد بريق المسرح، تحاول أن تعيد بريق الفرجة المسرحية أيضا الحركة المسرحية بشكل عام. أضفنا بعض الفقرات الجديدة للمهرجان إلى جانب طبيعة الحال الورشات والندوة يعني القارة. ركزنا أيضا بشكل واضح هذه السنة فقرة نقاش العروض، لأنه هذا المهرجان هو من أوائل المهرجانات التي ركزت فكرة النقاش.
0: جميل.
1: يعني منذ التسعينات كانت هناك دائما فرصة لنقاش العروض يعني بحضور الجمهور بطبيعة الحال. السنة سيأخذ على عاتق يعني على عاتق النقاش أساتذة جامعيون يقدمون ورقات بحثية حول المشروع، وبعد ذلك بطبيعة الحال يفتح النقاش للجمهور. إذن بشكل ما، ونرجو أن يعني نوفق في ذلك، حاولنا أن نعيد إحياء هذا المهرجان ونعطيه إطارا على الأقل ثقافيا جديدا.
0: نعم.
1: له أهمية.
0: نعم مهم، لأنه كما قلنا يعني هو مهرجان عريق ومهم، وأيضا مهم أنه مهم الاستمرارية، لكن ليس الاستمرارية فقط، يعني المهم النوعية، يعني أنه كيف سيتواصل يعني هذا المهرجان. لأنه دكتور سامي كنا منذ قليل نتحدث على مدنين ومهرجان تجريب مثلا، اليوم هالمهرجانات العريقة هذه اللي عند أسس واللي هي ساهمت في بناء يعني الحركة المسرحية في الجهات هذيك وخلق جمهور يعني نوعي، يعني أحببنا أم كرهنا هي تعاني يعني من صعوبات معينة، صعوبات تهدد حتى استمراريتها، مش فقط يعني إنها تنعقد وتكون موجودة. فإنه المهرجان رغم كل الظروف هذه يعود ويتواصل ويكون يركز كذلك على النوعية، هذا مهم جدا. وأعتقد أنه يعطيكم صحة أنتم كمسرحيين زيادة في القيروان أنكم يعني تجمعتوا باش المهرجان هذا يبقى متواصل. دكتور سامي.
1: نعم فعلا، يعني هذا هو الجانب الأساسي، هي إرادة. أنا متأكد دائما من إرادة المسرحيين بشكل عام، أنهم يعني يصبون الأفضل، يصبون دائما للأجمل والأبهى، ويقاومون بشكل ما يعني إشكاليات كبرى في علاقة يعني بتقدم القطاع ككل، وهو تقدم لا يمكن أن يكون يعني جزئي في أغلب الحالات. الفن يتطور ككتلة، كأطر، كمؤسسات، كإبداع، كفرجة، كجمهور. يعني أحيانا هو أيضا روح المجتمع، تطور المجتمع، تطور المجتمع حتى داخل الأزمات، يعني حتى داخل الإشكاليات. وبالتالي فإنه لما نتحدث عن تجربة يعني المهرجانات في تونس، نتحدث عن عراقة، نتحدث عن مؤسسات فعلية. يعني المهرجانات في تونس وخاصة المهرجانات المسرحية هي عبارة عن مؤسسات، وهذه المؤسسات إن لم تتطور وإن لم تجد التمويلات وتجد أيضا احتضان يعني الخبرات واحتضان المبدعين وتقديم الدعم لهم بشكل ما، ستتراجع أفقها، سيتراجع فعلها،
0: ويتراجع معها الكثير، مش فقط المهرجان
1: الكثير. يعني كما قلت يتراجع معها الإبداع، وتتراجع معها ذائقة الجمهور، وتتراجع معها إمكانية رؤيتنا لمسار تطور الفن بشكل عام.
0: صحيح.
1: يعني لمشروع ثقافي فني بامتياز. نحن يعني لا يمكن أن نعتقد أنه المسرحي يشتغل في فضاء العتمة.
0: نعم.
1: المسرحي يشتغل في فضاء النور.
0: صحيح.
1: هو يشتغل على الأنوار ويقدم. واليوم تونس تعيش تجربة في ال في ال في ال يعني في المسار الاجتماعي إن صح التعبير.
0: نعم.
1: وهو مسار يحتاج ويتأكد حضوره عبر المسرح وعبر الموسيقى وعبر السينما وغيرها.
0: نعم.
1: لأنها آليات حقيقية تساعد مسار الاجتماعي، تساعد المجتمع.
0: نعم. صحيح.
1: بل ربما تعطيه أحيانا يعني قوة، وتعطيه إصرار، وتعطيه عزيمة على التعويل عن يعني عن نفسه.
0: نعم.
1: والتعويل عن وإعادة بناء ذاكرته وإعادة بناء شرعية وجوده أصلا.
0: نعم.
1: الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: تجري اعتقادي أن هذه الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الثقافية خاصة المسرحية بما فيها مراكز الفنون الدرامية والرقصية، بما فيها بعض المؤسسات الثقافية الخاصة يعني المسرحية الخاصة، هي صعوبات ناتجة عن نقص الرؤية، عن غياب المشروع، عن على الأقل تعطل حركة المسرح بشكل عام.
0: نعم.
1: في مسارات معينة. واليوم يعني لابد أن نطالب جميعا بدور للمسرح داخل هذا المسار الاجتماعي.
0: نعم.
1: وهذا الدور مؤكد وحقيقي وأساسي، ولا يمكن أن نتخلى عنه، لأنه لم يتخلى المسرح عن وطنه.
0: نعم.
1: لم يتخلى رجال المسرح عن وطنيتهم وعن إيمانهم بالمجتمع منذ يعني تقريبا منذ صح التعبير.
0: نعم.
1: مثقفي تحت السور منذ يعني العروض الأولى.
0: نعم.
1: في السلطان تحت في وراء جدران يلدز.
0: نعم.
1: لمحمد الجعايبي منذ تأسيس فرقة الآداب وفرقة الشهامة. يعني هذه المشاريع في المأسسة وفي التأسيس وفي إعادة النظر دائما في صورة المجتمع ضرورية للتطور للتقدم.
0: نعم.
1: أحيانا المهرجانات المسرحية هي نفس، هي أصوات، هي صوت.
0: نعم.
1: المجتمع.
0: نعم.
1: البارحة كان لنا فرصة يعني.
0: نعم.
1: في افتتاح المهرجان لإنعاش هذا الجو الاحتفالي المهم.
0: نعم.
1: والحقيقة يعني كان هناك حضور جيد من لا فقط من المسرحيين بل من مثقفي القيروان
0: كما عودتنا دكتور يعني سيمي.
1: صحيح.
0: الجمهور
1: صحيح.
0: ديما كان على الموعد يعني صراحة،
1: ولكنها أيضا يعني تصمد.
0: صحيح.
1: ومسرحيوها يحاولون أن يكونوا في مسار هذه التحولات التي تعيشها تونس صوتا دائما له مصداقية وله حقيقة.
0: نعم.
1: ويدافع عن يعني يدافع عن المشروع الحقيقي الذي يمكن أن يدفع بتونس.
0: نعم.
1: ويدفع بالمجتمع نحو الأمام.
0: نعم. في هذه الدورة دكتور.
1: نعم.
0: سيمي النصري يعني ماذا حرصتم إنكم تقدموا يعني سواء كان يعني نظريا أو عمليا صحة العبارة؟
1: نعم يعني بشكل عام اشتغلنا على الأقل على كما قلنا شيئا فشيئا على التدرج بها نحو الفعل الثقافي المسرحي الشامل. يعني أن تكون دورة فيها عديد الفقرات وفيها عديد المستويات من البرمجة الخاصة مثل ما تخص الأطفال، تخص ذوي الحاجات الخصوصية، تخص الشباب، تخص يعني المسرحيين، تخص الكهول،
0: الأحياء الشعبية أيضا.
1: بالضبط. يعني ورشات في الأحياء الشعبية انطلقت تقريبا منذ شهرين، والآن تشهد أو يعني ستقدم نتاجاتها خلال التظاهرة.
0: نعم.
1: وروادها هم شباب. خذينا الأحياء الشعبية لهنا، فما ثلاثة أحياء شعبية معروفة بالتنسيق مع دور الشباب ومع يعني يعني بعض المسرحيين تمت ورشات في هذا الجانب حتى نعطي أيضا ملمح حقيقي للورشات ولهذه المناسبات حتى تنتج شيء معين لدى هؤلاء الأفراد أو لدى المنقطعين أو لدى شريحة من الشباب. وأيضا رسخنا فكرة يعني أن تكون الفضاءات العامة هي فضاءات مسرح بامتياز، سواء كان الشارع سواء كان مؤسسات المسرح أو الثقافة، المركز الثقافي، مركز الفنون الدرامية والركحية، يعني أن تكون هذه دور الثقافة أيضا اللي موجودة في المعتمديات، أن تكون هذه الفضاءات أيضا أن يكون لها الإمكانية لاحتضان المسرح وتغذية ذلك بفضاءات مثل بيت الشعر يعني لهنا بالقيروان، أيضا فضاء بروطة، المدينة العتيقة، يعني هذه يعني بعض الساحات هنا أن تكون أيضا فضاءات يمكن أن نعول عليها في نشر الثقافة المسرحية في يعني إعطاء أكثر اهتمام بالجمهور حيثما كان، أن توجه له مادة مسرحية ثقافية يراها ويتفرج فيها بطبيعة الحال مع مراعاة دائما هذه الخصوصية الفنية في هذه الفضاءات. أيضا رهننا على يعني تنوع العروض، أن لا تبقى هذه أن لا تبقى العروض عبارة عن يعني وجهة واحدة، أن تشمل أيضا أجيال متعددة. فجمعنا بين عرض الافتتاح الذي هو للمخرج يعني الكبير الفاضل الجعايبي،
0: نعم حلم،
1: ورفيقة دربه جليلة بكار الحلم،
0: نعم،
1: و يعني الفاضل أو المرحوم الفاضل الجزيري في آخر الأعمال اللي هي جرانتي العزيزة في الاختتام، وبينهما عروض مسرحية لبعض المخرجين الشباب أيضا الذين تميزوا على الأقل في تقديم أعمالهم، إلياس إسماعيل، يعني لزهر الفرحاني، يعني كل ما يمكن على الأقل أن نجد مادة مختلفة إن صح التعبير.
0: وهناك أيضا عطيل حماجي الوهيبي، وهناك عرض مسرحي
1: على أسماء أيضا يعني بالنسبة للقيروان هي من الأسماء المعروفة والتي قدمت أعمالها. أذكر هنا حمادي الوهيبي في هذه في آخر أعمال والتي هي عطيل وبعد. يعني حاولنا بشكل عام أن ننوع في هذه التجارب ونعطيها هذه الصبغة. أيضا هناك عرض سيكون ضيف شرف الذي هو عرض لأحد المخرجين الشباب المصريين،
0: نعم،
1: محمد فاضل القباني، فرقة اتجاهات، وهي فرقة جديدة تقدم أعمال تشتغل بين المرجعيات يعني بين المدونات المسرحية والفرجة الجديدة، تشتغل دائما على الأعمال المسرحية مثل تشيكوف وشكسبير وغيره. عملها الليبيس سيكون يعني عبارة عن قراءة لأحد أعمال تشيكوف. يعني هناك على الأقل أو حاولنا أن يكون هناك تنوع في هذه الفرجات التي تقدم، إلى جانب طبعا بعض
0: الندوة الفكرية أيضا. نعم
1: الندوة الفكرية كانت بالنسبة إلينا محاولة لي أيضا البحث عن خصوصية القيروان، يعني لما نتحدث عن التراث نتحدث عن أحد أهم خصوصيات القيروان، يعني الخصوصيات المحلية الخاصة بهذه المدينة التاريخية العريقة وأهمية هذه المدينة فيما طرحته على الأقل في تاريخها الطويل وفي معدنها إن صح التعبير الأصيل. حاولنا أن تكون يعني الندوة عبارة أيضا عن بحث في ذاكرة هذه المدينة، وسيكون هناك اتجاه نحو بحث هذه العلاقة بين المسرح والتراث وبين المسرح والمدينة إن صح التعبير، وأفاق بطبيعة الحال تناول المسرحة المعاصرة وعلاقتها على الأقل في هذه الترجمات الأساسية لمفصلية التراث في علاقة بذواتنا وفي علاقة بالمسرح، وهو يعني وأيضا هناك فقرة أساسية قدمناها جديدة، أن هناك ستكون هناك تجليات مسرحية عبارة عن فرصة لشباب مسرحي يقدم بعض الأعمال القصيرة التي ستكون بين الفضاءات المسرحية والفضاءات العتيقة كما نذكر.
0: إذا أنا عجبني أنه الندوة في مقهى بروطة، يعني خرجتوا مع القاعة وأجواء القاعة أجواء الندوات يعني المعروفة، ومشيتوا المقهى باش تقدموا فيه ندوة في يعني هذا زاد به التغيير جميل أنه نغيروا ونمشيوا أيضا للجمهور.
1: نعم، نمشيوا للجمهور ونمشيوا حيث أيضا خصوصيات هذه الفضاءات، لأنه يعني في النهاية ستطرح الموضوع داخل هذه الفضاءات
0: اللي هو فضاء تراثي بطبيعة الحال. نعم
1: هي صحيح، هي تقول نفسها وليس لغاية التغيير، ولكن كما قلت لذهاب إلى الجمهور حتى نباشر ربما العلاقة مع الجمهور بأكثر قرب. وحاولنا على الأقل في هذا الجانب أن يكون امتياز بروتة كرمزية للقيروان. نحن لا نتحدث عن صورة فقط، وإنما نتحدث عن رمز.
0: نعم، تتماشى مع موضوع الندوة اللي هو المسرح والتراث
1: بالضبط. هذا جزء أساسي، يعني بشكل عام بطبيعة الحال المسألة تتعلق في أحيان كثيرة بإرادتنا، ولكن دائما تبقى هناك أو من الأساس أن تكون هناك شراكات، أن يكون هناك اجتماع للمؤسسات الثقافية وتفاهم واشتراك. لا يمكن أن نشتغل بشكل فردي، يعني من المهم الحديث أيضا عن شراكة تمت بين الجمعية وبين يعني مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، مركز الفنون الدرامية والركحية، المركب الثقافي، الفضاء الثقافي عين يعني الخاص عين القطاع التراثي هنا بالمدينة بيت الشعر. يعني الحقيقة
0: جميل،
1: يعني حاولنا أن نكون في شراكة حقيقية فعلية مع هذه المؤسسات. أيضا هناك دعم نتمنى أن يكون موجود من مؤسسة المهرجانات ومن وكالة تحياء التراث، على اعتبار أيضا خصوصية
0: يعني نتمنى هو مازال ما وصلش الدعم
1: بطبيعة الحال. نحن في انتظار، دائما في الانتظار، ولكن عزمنا على أن نباشر المهرجان، أي أن نباشر
0: جميل أنكم تنطلقوا
1: المجال
0: وجميل هذه الشراكات
1: هذه المسائل. والحقيقة وجدنا تجاوب من الجميع، ثم على اعتبار كما قلنا الخصوصية. المشكلة أحيانا أيضا في إرادتنا، صحيح أن الأمور المالية مهمة، ولكن أيضا لابد أن لا تثنينا
0: بالضبط
1: يعني هذه المجالات عن القيام بأدوارنا الحقيقية.
0: نعم،
1: كنا في المؤسسات الثقافية أو كنا يعني في المؤسسات الثقافية أو كنا في المجتمع
0: المدني
1: يعني الثقافي المدني بشكل عام أو كنا فاعلين ثقافيين، لابد من القيام بأدوارنا في انتظار بطبيعة الحال ربما هناك ملامح رؤى أخرى. ربما نحن في حاجة إلى إعادة فتح حوار ثقافي مسرحي حول ماذا نريد من هذا المسرح، ماذا نريد من الثقافة في مجتمعنا الراهن. ربما هناك نحن في حاجة أيضا وبمساعدة الإعلام إلى توضيح يعني فكرنا العام كفنانين كمبدعين كفاعلين ثقافيين كمؤسسات ثقافية. نرجو أن يكون هناك إمكانية لحوارات حقيقية في هذا الجانب، يعني لكن حوارات تنجز اتفاقات، تنجز توضيح رؤية، تنجز تصورات هامة، لأنه في النهاية لا نعتقد أنه هناك من يطمح إلى إلغاء دور الثقافة. أعتقد أنه دائما الثقافة مسألة ضرورية
0: وهامة، لا يمكن إلغائها
1: بطبيعة الحال
0: طبعا.
1: والمسرح جزء أساسي من هذه الثقافة التونسية، وإلا لما بقي حافزا ومحفزا ودافعا مهما في تشكل أو في تشكيل الرؤى الفنية بطبيعة الحال.
0: نعم، في دقيقة فقط. نعم. وقتاش يعني متى يمكن أن نتحدث أنه ربما أسسنا لواقع جديد عندما تتغير دكتور مسألة الدخول إلى العروض مجانا؟ من وجهة نظري أيضا عندما يشعر المواطن أنه كما يذهب لي ربما شراء خبز أو خضار أو غيره يقتطع تذكرة لدخول عمل مسرح لأنها فيها مجهود لتقنيين ولممثلين ولمخرج ولإداريين إلى آخره، وقتها أيضا يمكن أن نقول أنه تغيرت النظرة للعملية الفنية.
1: صحيح، هو في جانب معين صحيح، وفي جانب آخر أيضا يعني هناك دور يمكن أن تقوم به الدولة.
0: نعم.
1: يعني المسألة الثقافية هي مسألة أمن ثقافي فكري.
0: نعم.
1: هي مسألة يمكن أن تساهم فيها الدولة.
0: أكيد.
1: والمجتمع يمكن أن يجد في هذا الجانب الدعم الكامل من الدولة، هي التي تتبنى تقديم هذا الفعل.
0: نعم.
1: لقد جعلنا بالنسبة إلينا أو في هذه على الأقل التظاهرة الدخول مجاني للعروض.
0: نعم.
1: على اعتبار الدفاع عن شرعية مرور الفرجة المسرحية إلى أكبر وأكثر عدد ممكن من
0: مفهوم
1: الأشخاص.
0: مفهوم طبعا، مفهوم أكيد. وأغلب المهرجانات يعني دكتور، مش أنتم فقط يعني.
1: مطالبة الدولة بأن تقدم الدعم.
0: نعم.
1: مطالبة الدولة بأن تراعي خصوصية شعبها، مراعاة هذه الخصوصية يمكن لها أن تقدم هذه الخدمة للناس.
0: نعم.
1: لا ندعي في هذه النهاية أننا يعني نحن من سيبدأ بذلك، ولكن حينما نتحدث عن المناطق الداخلية وحينما نتحدث عن اللامركزية علينا أن نأخذ قرارات حقيقية، أن تكون الثقافة في متناول الجميع، أن تذهب إلى أفراد المجتمع.
0: للأسف دكتور سيدي، نعم
1: حقيقياً.
0: الوقت لأنه انتهى.
1: نعم.
0: أكيد أنه لنا عودة إن شاء الله دكتور سيمي النصري، تكون
1: الله
0: حاضر معنا بعد المهرجان ونتحدث أكثر على هذا المهرجان وعلى تأثيره طبعا في الجهة. شكرا جزيلا.
1: نعم.
0: ونورتنا دكتور سيمي النصري.
1: شكرا شكرا,
0: شكرا. الله يخليك.
1: من طيب اللقاء بك الحقيقة والحديث
0: وبك أيضا دكتور، يسعدني جدا. نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لكل المسرحيين ولكل المواطنين طبعا في القيروان الجميلة والتاريخية بطبيعة الحال. شكرا لكل من تابعنا، شكرا مريم بنجارة، وقبلها كان معنا منصف المرايحي. من أمام ميكروفون سميح قصد الله، أحييكم، نلتقي غدا في برنامج حديث المسرح على الساعة 3 مساء. إلى اللقاء.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
3: دربة مع فؤاد الجرجوري.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا متابعينا ومتابعاتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. نرحب بهم في هذا الفضاء الأسبوعي على موجاتنا على طريق الإبداع مع محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
6: اخترت نص ومضات لصاحبته ريم شعلالي.
5: إطلالة البداية. الدكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص ومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. في البداية دكتور فؤاد وكما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نرجع بفكرة أولية أو نذكر بصاحبة المحاولة الإبداعية صديقتنا ريم شعلالي ونقدم فكرة أولية حول نصها هذا ومضات.
6: نبدأ حصة اليوم إذن بالحديث عن صاحبة النص ريم شعلالي، فنقول هي شاعرة عصامية تكتب الشعر منذ سن 15، وهي ذات ولع مخصوص بالشعر الحداثي بصياغه البعيدة عن جمالية الشعر العمودي، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وهي في إطار هذا الاختيار الفني قد تكتب شعرا طويلا مسترسلا، وقد تكتب أيضا شعرا وجيزا مكثفا، كأنه البارقة تلتمع لكنها سرعان ما تنطفئ، مخلفة وراءها ما تخلفه من آثار سناها ولمعانها. نتحدث عن سنة البارقة وعن لمعانها بطبيعة الحال. والأسئلة في شعر ريم شعلالي متنوعة، منها سؤال الحياة والوجود، ومنها سؤال الحب، ومنها سؤال الكتابة والإبداع. لكن هذه الأسئلة المختلفة المتنوعة مردودة كلها إلى الذات الشاعرة، منها تنبع فتنحدر وإليها تعود. لذلك أقول إن شعر ريم شعلالي ذاتي بامتياز، فلا هو ملحمة ولا هو مأساة، هو ذلك كله. في شعر ريم شعلالي صورة للذات المنفجرة المنكسرة في الوقت نفسه، والذات المتمددة المتراجعة في اللحظة ذاتها. ولا بد من الإشارة بعد هذا إلى أن شعر ريم شعلالي يمتاز بنبرة حزينة، وهذه النبرة زادها حزنا على حزن موت أخيها رضوان، فموت أخيها قد زاد شعرها عمقا ونطقا. رحم الله رضوان وأسكنه فراديس الجنان. هذه إذن أستاذ عروسية لمحة عن ريم شعلالي وعن تجربتها الشعرية، وفي هذا الإطار يتنزل نصها الذي سيكون عليه

0: إذ يتجلى.
1: النص إذ يتجلى.
2: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي، ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة، كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. لا تترك عطرا على حافة أوراقي، فالقصيدة مثلي تموت برائحة الذكريات، كخاتمة ودهشة أنا النص الذي يرثك ويرثيك. مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. الإمضاء ريم شعلالي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذه هي إذن ومضات ريم شعلالي. ولا يذهبن في الظن أن كلمة ومضات تمثل عنوان هذا النص، إنما الومضات إشارة إلى جنس خطابه، إشارة إلى اللون الشعري الذي اختارت ريم شعلالية أن تصوغ هذا النص على منواله. وقد نعود بالحديث إلى مسألة الومضات وما يتعلق بها. لنقل إذن ونحن ننظر في بنية هذا النص، لنقل إن النص ورد دون عنوان. غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة الومضات. ماذا يمثل العنوان أستاذ عروسي؟ عادة يمثل دليل قراءة،
1: دليل قراءة للنص. نعم،
0: العنوان يبشر بالنص، يمهد له. ويأخذ بيد القارئ ليدخل فضاءه. قلت إن غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة هذه الومضات التي جاء فيها قول الذات الشاعرة: وأنا أطوف حولي بلا دليل.
1: بلا دليل،
0: فما أشبه قارئ هذه الومضات بالذات التي تعيش التجربة داخلها. كلاهما يسير دون هدي، دون دليل،
1: دون دليل.
0: هكذا إذن ندخل هذا النص دون دليل، فكأن النص يتحول إلى متاهة يتهددنا فيها الضياع، وعلى قارئ النص أن يلتمس له طريقا يتبعه وهو يسير في ثنايا هذا النص وفي منعرجاته. قلنا منذ حين إن ريم شعلالي اختارت أن تدرج كلامها الشعري هذا في جنس الومضات، وفي الومضة وميض، وفي الوميض نور وظلام وانقداح وانطفاء، وفي الوميض خاصة سرعة خاطفة. على هذا النحو فقدر الومضة أنها لا تدوم، ذاك قدرها وتلك طبيعتها وتلك حقيقتها. الومضة مرهونة بالزوال السريع، تغور في السماء كأنها لم تكن، ومع ذلك لها فعلها ولها تأثيرها. نتجاوز هذه الملاحظات التمهيدية حول جنس هذا الخطاب الشعري حول الومضات لننظر في بنية النص. عندئذ يمكن القول إن بنية النص تتشكل من خمس ومضات لا سادسة لهما. في الظاهر الاختلاف واضح بين بين هذه الومضات، لكن الحقيقة أن الأسئلة المطروحة فيها رغم الاختلاف المشار إليه تظل هي هي، وتظل الحيرة هي هي، وتظل العلاقة بالعشق والموت هي هي. إذن بين هذه الومضات

0: خيط ناظم يشدها بعضها إلى بعض رغم اختلاف مضامينها. وهذا بطبيعة الحال سيفتح أمامنا مجالا من المقاربة المنهجية التي تقوم على طريقتين: طريقة التعامل مع الومضات على أساس تفرقها واختلافها، وطريقة التعامل مع هذه الومضات نفسها على أساس انتظامها وتآلفها. نبدأ بالومضة الأولى، أسميها ومضة الحاجة. هي ومضة الذات المحتاجة. ما حاجتها هذه الذات؟ حاجتها يد جديدة، يد رجل تحررها من الخجل وتحررها من السيطرة. جاء في الومضة الأولى: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة. من الومضة الأولى نمر إلى الومضة الثانية، أو لنقل بعد الومضة الأولى في النص، في سماء النص، تلتمع الومضة الثانية ومدارها على ما تسميه الذات الشاعرة عرش الضباب وصورته، فهو شبيه بأول غيمة وآخر غيمة وبدايته رماد. هذه هي الصورة التي تشكلها الذات الشاعرة لعرش الضباب في ومضتها الثانية. سمات هذه الصورة ضباب ورماد. ذاك هو المشهد الذي تراه الذات وترسمه بريشتها وبكلماتها. من الومضة الثانية نمر إلى الومضة الثالثة.
1: ومضة ثالثة، نعم، في هذا النص من الذي يميزها دكتور فؤاد؟
0: في الومضة الثالثة حقيقة تسوقها الذات الشاعرة، تتمثل في أن باقي العطر والذكريات يقتل الذات والقصيدة. نفهم من هذا أن حياة الذات وحياة القصيدة مرهونتان بحاضر لا يزول. فإن كان لابد من الغياب فيجب أن يكون هذا الغياب بلا أثر. هذا ما تطلبه الذات من الآخر الرجل. إن أراد أن يغيب فليغب، لكن عليه ألا يترك أثرا وراءه. لاحظ أستاذ عروسية أن الذات الشاعرة هنا في هذه الومضة الثالثة تكره آثار الماضي وتكره بقايا الماضي. هي منفصلة عن هذا الماضي، لا تريد أن يشدها إليه أي رابط وأية ذكرى. تلك هي الومضة الثالثة، ومنها نمر إلى الومضة الرابعة. تطل علينا الذات في هذه الومضة الرابعة وقد توحدت بقصيدتها، وفي هذا التوحد علامة على النهاية المدهشة، وهي ترث الآخر وترثيه. فإذا الحصيلة كائن مثلث، امرأة في قصيدة في رجل، أو امرأة وقصيدة ورجل في كائن واحد. الجامع لهذه الكائنات الثلاث هو الذات الشاعرة. جاء في الومضة الرابعة: كخاتمة ودهشة أنا النص الذي يرثك ويرثيك. خاتمة الومضات ومضة خامسة، هي ومضة الفراق الذي لا يرجى لقاء بعده. هو فراق يتحول إلى نسيان، إلى سقوط من الذاكرة. لذلك لا تكون اللحظة إلا لحظة تيه وضياع ودوران حول الذات ولا دليل. تقول الذات الشاعرة في هذه الومضة الخامسة: مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا دليل. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الومضات في هيئتها المتفرقة، لكن هذه الومضات حين تجتمع لابد من أن يكون لها معنى آخر يولده نسق تآلفها والسياق تعالقها. نتحدث إذن عن المعنى الجامع في الومضات الخمس. المعنى الجامع بين الومضات الخمس هو الفراق.
1: الفراق،
0: الفراق وما ينجم عنه من أحوال نفسية واضطرابات وجدانية ومن إحساس بالضباب والرماد والضياع. الفراق تقاومه الذات الجريحة لأنها فصلت عمن تحب، تقاومه بتوحدها بالقصيدة، وتقاومه بتوحدها مع الآخر الذي مات، فحولته إلى صورة تحملها داخلها، حولته إلى نص يرثه ويرثيه في الوقت نفسه. لاحظ يا أستاذ عروسية استبداد معنى الموت بالذات الشاعرة، ورد هذا إلى ما حدث لريم شعلالية في حياتها حين فقدت أخاها. من أجل هذا أخذت الذات الشاعرة تقاوم الفراق بالبحث عن يد جديدة أو عن قصيدة جديدة، هي قصيدة ضياع وتيه، وتطلع إلى التجاوز وإلى التخطي. هذا يردنا إلى قولها في مطلع الومضات: أحتاج إلى يد جديدة.
1: جديدة، نعم.
0: إذن من هذه الومضات الخمس يمكن أن نولد ومضة سادسة لم تكتبها الشاعرة وإنما تولدها القراءة.
1: القراءة.
0: وتكون الومضة السادسة الممكنة على هذا النحو: أحتاج إلى يد جديدة وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. لاحظي كيف أن الومضة السادسة جاءت من مزج مطلع الومضات بآخر ما قيل فيها: أحتاج إلى يد جديدة، ذاك هو مفتتح الومضات، وأنا أطوف حولي بلا دليل، ذاك هو منتهى الومضات. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن النصوص يمكن أن تخفي داخلها نصوصا أخرى قد لا تبدو لنا بالوضوح الذي يمكننا من أن ننتبه إليها، وإنما يقودنا إلى ذلك التحليل ثم التأويل. يد جديدة تكون بمثابة الدليل الذي يساعد الذات على الطواف حول نفسها، هذا صالح بالنسبة إلى الذات في تجربتها، وصالح بالنسبة إلى القصيدة كذلك. القصيدة في حاجة هي أيضا إلى ذات تكتبها من جديد، هنا تصبح القصيدة صنوا للذات في التجربة، فالذات التي تدور على نفسها في لحظة الضياع تصبح موازية للقصيدة التي تدور على نفسها بلا أي دليل، لأنها تبحث عن نفسها، وتلك هي القصيدة الحداثية. القصيدة الحداثية لا تعرض علينا نفسها في صورة اكتمال، هي تعرض علينا نفسها في صورة تشكل لا يبلغ منتهى. ومن هنا جاء التوازي بين صورة القصيدة الباحثة عن ذاتها التي تطوف حول ذاتها بلا دليل، وصورة الذات التي تعيش التجربة نفسها. الذات في حيرة وجودها تدور حول نفسها، والقصيدة في حيرة تشكلها تدور على نفسها، وكلتاهما في حاجة إلى يد جديدة تأخذ بيدهما. إذن بهذا الحديث أنهي استعراف المضامين الواردة في هذه الومضات، وأنهي التعليق عليها من جهة مضمونها.
1: نعم، بعد تعليقي على المضمون والمعنى الوارد في هذه الومضات الخمس، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف شكلت ريم شعلالي هذه الومضات فنيا؟ بأي تقنيات، أي أساليب اعتمدت صديقتنا في صياغة هذه الومضات دكتور؟
0: هي ومضات خمس كما تقولين، وكما شاءت لها أن تكون كاتبتها الشاعرة ريم شعلالي، لكن القراءة كما رأينا صيرتها ستا، ولدت من الومضات الخمسية ومضة جديدة انضافت إليها، وقد بينا ذلك بما يكفي من التفصيل. على مستوى الصياغة الفنية لا سبيل إلى ألا نعترف لريم شعلالي بنجاحها في كتابة ومضات طافحة بالشعرية، تفيض منها الشعرية بشكل واضح. وعلى هذا النحو سنحاول أن نبحث عن منابع هذه الشعرية، عن المصادر التي انبثقت منها هذه الشعرية الطاغية على هذه الومضات. المنبع الأول أراه في بنية الومضة وإيقاعها، فهي وجيزة من حيث المدى، مكتنزة من حيث المعنى والدلالة، عمودية الاتجاه والطبيعة. أفسر، أعني بالعمودية أن الكلام في الومضة كأنه يحفر في الورقة بدل أن ينساب عليها. خطاب الومضة لا يمكن أن يكون أفقيا، خطاب الومضة لا ينساب كما قلت على الورقة، النثر ينساب على الورقة، الشعر الطويل المسترسل ينساب على الورقة، يتقدم. أما خطاب الومضة وكلام الومضة وكلمات الومضة فهي كلها تتحرك بحسب اتجاه عمودي، لأن طبيعتها كما قلت هي الحفر لا الانتشار الأفقي. أشير بعد هذا إلى أن الومضة لا تقول، الومضة توحي، الومضة تؤثر، تحدث هزة في الذهن والوجدان. الومضة وهذه طبيعتها حتى في المجال الطبيعي، حين نتحدث عن وميض البرق مثلا، الومضة رهانها الإبهار، هي تبهر العين، يخيل إلينا أننا نراها لكننا لا نرى شيئا منها في الحقيقة. فإن رأينا فإن زمن الرؤية سريع خاطف لا يدوم، الومضة كالكشف لا يكون إلا خاطفا، يعرض الصورة ثم سرعان ما يخفيها، فلا يبقى لنا منه إلا أننا رأينا شيئا لكننا ننسى بعد ذلك ما رأينا. ما الذي يحدث لنا في هذه الحالة أستاذ عروسية؟ نرى ولا يبقى في أنفسنا شيء مما نرى. ما الذي يحدث لدينا؟ نظل نطوف بلا أي دليل. وكيف يتوفر الدليل وقد غاب نور الومضة وغابت نارها كذلك؟ في غياب النار والنور لا يمكن إلا أن يخيم الظلام. إذن هذا تعليق على الومضة باعتبارها منبعا من منابع الشعرية بصفة عامة، وباعتبارها كذلك في هذا النص بصفة خاصة. أشير بعد هذا وأنا أستعرض منابع الشعرية في هذا النص، أشير إلى ظاهرة الاستعارة المتوفرة فيه، عرق الخجل، عرش الضباب، القصيدة تموت، رائحة الذكريات، النص يريث، نقر الفراق شباك ذاكرتي. إذن كلها استعمالات استعارية توزعت في هذه الومضات الخمس وبينها، فأفت ما أفت من الإيحاء ورسمت ما رسمت من الصور. ظاهرة التكرار، تكرار أسلوبي، أسلوب النفي، لا تعلقوا ولا تجعلوني، تكرار كلمات كأول غيمة وآخر غيمة، تكرار أسلوب التشبيه كأول غيمة القصيدة مثلي تموت كخاتمة ودهشة، استعمال الجناس يرثك ويرثيك. كل هذه الصياغ الفنية مكنت الكاتبة ريم شعلالي من تكثيف الشعرية في نصها، فأخرجته إخراجا فنيا مؤثرا موحيا مولدا للدلالات، ما في هذا شك.
1: شكرا دكتور فؤاد على هذه الجولة بين المعنى والمضمون والصياغة الفنية في هذه الومضات الأدبية لصديقة البرنامج ريم شعلالي. بعد هذا النغم سنأتي إلى الركن الأهم، الركن الذي نتفاعل فيه مع هذا النص من الناحية النقدية والتقييمية، ركن في الميزان، مباشرة بعد هذا النغم وشارة الركن. ابقوا معنا.

ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى؟ ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون؟

0: في الميزان. إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن الرابع في لقائنا هذا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لهذه الومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. لنأتي الآن إلى مسألة تقييم هذه التجربة وهذه المحاولة الإبداعية. هل تسربت إليها بعض الهانات، أو هل رصدت فيها بعض مواطن الضعف، أو بكل بساطة ما هي الملاحظات التي ستقدمها لصديقتنا ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات؟
1: ريم شعلالي كتبت هذه الومضات بلغة عربية سليمة لا شائبة تشوبها، وهي نجحت في تحويل رصيدها اللغوي العربي إلى لغة شعرية خاصة بها، بينا بعض خصائصها منذ حين. بهذه اللغة الشعرية صورت معاناة الذات ووعيها بالزمان والمكان والآخر، وصورت حركة الذات المتأرجحة بين انكسار كأنه الموت وتحد وامتداد في اتجاه التجاوز والتخطي. لكن أود مع ذلك أن أحاور الشاعرة، أن أحاور ريم شعلالي في أمر لفت انتباهي في ومضتها الثانية، تلك التي تقول فيها: كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. قلت هي محاورة، أساسها أنها قالت أوله رماد، تتحدث هنا عن عرش الضباب. قالت قبل ذلك كأول غيمة وآخر غيمة، إذن استعملت الازدواج في التعبير، استحضرت البداية والنهاية كأول غيمة وآخر غيمة. هناك توازن في الصورة، توازن في المشهد، توازن في الخطاب، تتحدث عن عرش الضباب.
0: لكن لم تفعل ذلك في هذه الومضة.
1: لم تفعل ذلك في خاتمة الومضة حين تحدثت عن الرماد، فذكرت أوله وتوقفت عند هذا الحد. القارئ ينتظر منها أن تقول مثلا كأول غيمة وآخر غيمة عرش الضباب، أوله رماد وآخره شيء آخر. كأن القارئ يظل على ظمائه، هو ينتظر أن تكتمل الصورة على أساس ذلك التوازن بين البداية والنهاية، بين الأول والآخر. لكنها تفضل أن تقف عند الأول حين تتحدث عن عرش الضباب، فتقول أوله رماد ثم تسكت، لا تحدثنا عن آخره. هذا رد فعل القارئ، وأمثله أنا في هذا السياق، أنا قارئ لهذا النص. القارئ من حقه أن ينتظر، من حقه أن يتوقع، من حقه أن يحس بغياب شيء ما في النص. لكن من حق كاتب النص، من حق الشاعر هنا، من حق ريم شعلالي أن تجيب ذلك القارئ الذي يطرح عليها مثل هذا السؤال: هذا رأيك أنت، أما أنا فقد بدا لي شعريا وفنيا أن عدم ذكر آخر الرماد أفضل من ذكره، وهي حرة في ذلك. الأمر بالنسبة إليها من الناحية الشعرية يكون أكثر تأثيرا في القارئ حين تخيب ظنه فلا تذكر آخر عرش الضباب، تتحدث عن أوله فقط. وأقول لها إنها حرة في ذلك، هذا نصها، تفعل به ما تشاء وقد فعلت. هذا القارئ الذي كان يفضل لو أنها قالت وآخره كذا، ما عليه إلا أن يكتب هو نصا جديدا يذكر فيه ما يشاء. رأيت أستاذ عروسية؟ إذن هذا نوع من الحوار الذي ينشأ في لحظة القراءة بين قارئ النص ومن كتبه، سواء كان ذلك النص شعرا أو نثرا. وبطبيعة الحال لو فسحنا المجال لريم شعلالي لتبرر هذا الاستعمال، لقالت كلاما كثيرا، ولا شك في أن ما كانت ستقوله سيكون مقنعا لا شك في هذا. إذن هذا ما أحببت أن أذكره في سياق التعليقية على التشكيل اللغوي لهذا النص وعلى التشكيل الشعرية له.
0: شكرا دكتور فؤاد على هذه المحاورة مع الكاتبة والشاعرة ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات. بعد شارة هذا الركن سنصل وإياك ومستمعين ومسمعاتنا إلى ختام هذه الحصة مع بعض الملاحظات الإضافية كما قلت مباشرة في ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف الدكتور فؤاد، عودنا مستمعينا ومستمعاتنا بأن نختم بمجموعة من الملاحظات الموجهة إلى صاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية، فبماذا ستتوجه اليوم إلى صديقتنا الكاتبة الشاعرة المبدعة ريم شعليلي بخصوص هذه الومضات؟
1: في منتهى المطاف لا أملك أن أقول سوى أن هذه الومضات نعتبرها محاولة شعرية ناجحة محترمة، لا شك في هذا ولا جدال. فريم شعلالي تجيد كتابة هذا النوع من الشعر. هذه ومضات تطفح بالشعرية، شعرية متأتية من جهة المضمون كما رأينا، وشعرية نابعة من التشكيل ومن الصياغة الفنية. رأيت أستاذ عروسية أننا اليوم وجدنا أنفسنا أمام قصيدة يقل فيها الكلام أو يغني فيها الكلام القليل عن الكلام الكثير. هل تعرفين سببا لذلك؟ سبب ذلك أن رهان قصيدة الومضة لا يتمثل في القول والتعبير والتصوير، بل هو مشدود إلى الإيحاء والتأثير، ولذلك فالكلمة الواحدة تكفي والمعنى الخاطف يكفي. قصيدة الومضة تجعل من القول الخاطف والتصوير السريع مدخلا لكي نتصور ما لم يقل وما لا يقال. رهان القصيدة عند ريم شعلالي، وأعتقد أن ذلك يشمل قصيدة الومضة بصفة عامة، رهان هذا النوع من الشعر أنه لا يقول، بل هو يأخذنا من يدنا لنطل على فضاءات أخرى، هي فضاءات ما لا يقال ولا يبين ولا يوصف ولا يرى. إذن أتساءل انطلاقا من هذا النص، وهذا فضل النصوص على القارئ أنها تدفعه إلى التساؤل، أتساءل ألا تكون قصيدة الومضة قصيدة بينية؟ أفسر، أي هي قصيدة تتنزل بين مجال القول والتعبير والتصريح والتصوير من جهة، وهو مجال يتمدد فيه الكلام ويطول، وذلك نتحدث عن بعض القصائد فنسميها المطولات. هذا من جهة، وبين عالم الصمت الذي لا تدخله الكلمات ولا تحيط به من جهة أخرى. هي قصيدة بين بين، هي قصيدة على التخوم، هي قصيدة في تلك النقطة الفاصلة بين حدود اللغة وبداية مجالات الصمت وفضاءاته. الخلاصة لدينا أن ريم شعلالي تتقن لعبة كتابة الومضة، اللعبة بالمعنى الجدي للكلمة لا بمعناها الهزلي. هي تجيد كتابة الومضة، وهي ملمة كما يجب أن يكون الإلمام بأسس جمالية هذا النوع من الخطاب الشعري. لذلك أشجع ريم شعلالي على مواصلة الكتابة والإنتاج، بل أدعوها في ضوء ما اطلعنا عليه من نصوصها ومحاولاتها، أدعوها إلى التفكير في نشر ما تنتج من كتابات شعرية، لأن تقديري أن تجربتها قد بلغت درجة من النضج. هذه الدرجة تسمح لها بالتعريف بنفسها وبإطلاع الساحة الأدبية والشعرية التونسية على تجربتها. إن هي لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فنحن ندعوها إلى ذلك ونحثها عليه حثاً. وفي منتهى المطاف وفي خاتمة الحديث، أتوجه إلى ريم شعلالي بالشكر مجدداً لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها ولسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته تمام النجاح والتوفيق في تجربتهم الأدبية الإبداعية.
0: هذا ما نرجوه لكل مبدعين ومبدعاتنا دكتور فؤاد، ممن اختاروا درب الإبداع، درب الكتابة الأدبية والإبداعية، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا هذه المحاولات وهذه الكتابات لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. بهذا نصل وإياك ومستمعينا ومسمعاتنا إلى ختام هذا الموعد من برنامجنا، على أمل اللقاء بهم الأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، مع محاولة إبداعية جديدة تصلنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فأهلا وسهلا بكل محاولاتكم الإبداعية وكتاباتكم الأدبية التي ننتظر بكل شوق حتى يختار من بينها الدكتور فؤاد محاولة من المحاولات وتكون موضوع إحدى الحلقات. شكرا مرة أخرى على المتابعة والوفاء، مع أجمل تحية الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني، وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

Thank you.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية
2: على أجنحة الليل.
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا على موجتنا، موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من السهرة الليلية على موجتنا على أجنحة الليل. رحلة تنطلق من الآن وتتواصل على مدى ساعتين من الزمن، نأخذكم فيها في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن كلثوميات. ومن شاطئ الكلمات اخترنا لكم اليوم قراءة لقصيدة إلى طفل للشاعرة التونسية إناس العباسي. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة الليل يا ليلى يعاتبني للشاعر المصري مصطفى محمود. في ركن الحنين والحنين دائما تونسي نقترح عليكم الليلة مختارات للفنانة التونسية منيرة حمدي. لتتواصل الرحلة مع ركن ما يطلبه المستمع، وفي هذا الركن نقترح عليكم مختارات غنائية كنتم قد طلبتموها في مواعيد سابقة، وها هي الليلة تلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية في هذا اللقاء من برنامج على أجنحة. ومسك ختام الرحلة سيكون مع ركن كلثوميات مع سيدة الغناء العربية سيدة أم كلثوم في مقطع من رائعة حسيبك للزمن كلمات عبد الوهاب محمد ألحان رياض السنباطي.

وحرف وكلمة من اسمي.

0: شاطئ الكلمات.
1: مساء السبت، هذا العاشق المترنح بلا حبيبته الصغيرة ليتعلق بذراعها. الشتاء المتمهل في خطاه، وأغنية فرنسية قد تفهم كلماتها في نظرتي. صوت دليداء خلفية للمسافة، لا مكان يجمعنا غير متكئ الصوت. حتى في الزمن لا نلتقي، تسبقني في الشوق ساعة. أرتقبك في اللهفة متأخرة دائما. ليلا أوقد ليلى الوحشة بنون اسمك المتكئة على ألف اسمي. أنام على وسائد الحنان المفترض لأحلم بلهجة ثالثة قد يتحدث بها طفلنا، الطفل النائم بعد في رحم فكرة. لا كلمات قد تكفي للارتواء، لا مسافة أقل، والوعود حطب التمني تضيء الوحدة. يا كل الحنان المفتقد كأقل ما يحتمل، يا توت المحبة المسود بالارتقاب. كيف أتجنب مكائد الشوق؟ الرائحة حد الذكر المرتاح على رقبة التناسي، وجه الحنين المبتسم برجاء. لا مكان يجمعنا غير أريكة البياض وصوت فيروز ثالثنا. وجهك يلوح طيلة الوقت بين الحروف. الإمضاء لناس العباسي.

القصيد نغم. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى؟ وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى. لأجلك يطلع القمر خجولا كله خفر، وكم يحلو له السفر مدى عينيك يا ليلى. لنا الأيام تبتسم ولا همس ولا ندم، وماذا ينفع الندم نديم الروح يا ليلى. رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي، وغاب ربيع أيامي وليلى لم تزل ليلى. الإمضاء مصطفى محمود.

الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى.

بلغنا الآن وإياكم مستمعنا ومستمعاتنا ركن الحنين، وكما عودتكم دائما في هذا الركن أقترح عليكم مجموعة من الأنغام التونسية، والليلة اخترت أن أعود إلى المكتبة الغنائية للفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي. ومن هذه المدونة الغنائية الفنية اخترت لكم النغم الأول سولتكم بالله.

ونختم هذه الجولة في ركن الحنين مع آخر مقترح من المدونة الغنائية للفنانة التونسية منيرة حمدي، نغم دويتو جمعها مع الفنان الراحل حسن الدهماني في إعادة لأغنية الأماكن.

ومن الأسماء المطلوبة دائما في ركن ما يطلبه المستمع فايزة أحمد، وطبعا كالعادة تقترحون مجموعة من المقترحات، وسنسمعكم الليلة هذا النغم.

دائما في ركن ما يطلبه المستمع، ومن فايزة أحمد إلى العندليب الأسمر، وقد طلبتم منا أغنية فاتت جنبنا.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

نختم هذا الركن، ركن ما يطلبه المستمع، مع هذا النغم بصوت أصالة نصري، اغضب كما تشاء.

والآن بلغنا وإياكم منتهى مطافنا في هذه السهرة الفنية الترابية على موجة إذاعة تونس الثقافية. ركن كلثوميات هو مسك ختام هذا اللقاء، وفيه اخترنا لكم هذا المقطع من رائعة حسيبك للزمن. نذكر أن هذا النغم من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار رياض السنباطي.

0: كانت هذه أم كلثوم في مقطع من رائعة حسيبك للزمن. شكرا لكم مستمعين ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء لهذا اللقاء. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وتصبحون على خير.
1: على أجنحة الليل،
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بونزا.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: عيون الكلام.
10: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
9: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نرفع إليكم أسمى تحية. كنا في الاستماع إلى تتر البداية للمسلسل المصري ذئاب الجبل. قالوا علينا ذئابة، إحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. ومسلسل ذئاب الجبل هو مسلسل مصري أنتج سنة 1992 وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري، وكان بداية للثنائي المؤلف محمد صفا عامر والمخرج مجدي أبو عميرة، بطولة عبد الله غيث وسماح أنور. كلمات أغنية تتر البداية للشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي. محور حلقة اليوم: ألحان الدكتور جمال سلامة، غناء الفنان المصري الكبير علي الحجار. في مالي نستمع إلى مقطع من قصيدة الأرض والعيال بصوت الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.
1: قصيدة الأرض والعيال، وعيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظل الحيطان، من غير أماني بنص عين، فيها سنين من غير إيدين من غير عينين. يا لحستي على العيلين، والأب في الغيط نخلة ما بتطرحش على الحول تمرتين. الفلاحين بين الجداول على الجسور، أقمار ما عادش يجيها نور، تربة ما تكرمش البذور، شتا وقيض بينبتوا القاها في حلوق الميتين، ما عادتش فرخة بتنقر القشرة في بيض، وحريم ما عادش يجيها حيض تحبل.

0: يا رازق الدود في الحجر. ولما يوم العيد عبد المعين لف البلد بمداس جديد، وقفت عيون الناس وعرجت في الصدور حتة لهب، سبحانك اللهم سبحانك يا رب يا رازق الدود في الحجر. الناس في بلدي طيبين، لما يلاقوا اللقمة والهدمة وملو مجور عجين، لكن إذا ملجوع كفر ياخد في وشه الإنسانية والبشر، يملى الطريق تربة وزعيق وغبار ويتخطى الحفر. يا رازق الدود في الحجر. وفيه عروسة وفيه عريس في دربنا، ومصمصت ستي وقالت يا سلام، بقى دي فرح. الناس ما عادتش بتستطعم فرح، الضحكة ضحكة مجانين، والواد على الدكة حيدخل على العروسة ومخه داير لجل يحسب في الديون، وغيرش بكرة يجيب له كم عيل يا عين معصعصين. عيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظل الحيطان.
1: الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن محمود الأبنودي المعروف بالخال، محور حلقتنا اليوم بمناسبة ذكرى ولادته وأيضا رحيله عن الدنيا، حيث مر كلاهما في شهر أبريل. فقد جاء إلى الدنيا في 11 من أبريل من سنة 38 و900 وألف، وغادرها في 21 من أبريل من سنة 15 و2000. لذلك ستكون كل أغاني هذه الحلقة من كلماته تكريما لروحه. من أجمل الأغاني التي ألفها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الدكتور جمال سلامة، وصدحت بها جنات جرجس فغالي المشهورة بالاسم الفني صباح أو الشحرورة. ساعات ساعات أغنية نستمع إليها بصوت الكينج محمد منير.

ولد عبد الرحمن الأبنودي سنة 38 وتسعمائة وألف في قرية أبنود بمحافظة قيناء في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قيناء أين استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. تزوج عبد الرحمن الأبنودي مرتين خلال حياته، الأولى من المخرجة والمنتجة السينمائية عطيات الأبنودي، ولم تستمر الزيجة طويلا وانفصل، وقد احتفظت بلقب الأبنودي رغم الانفصال. والثانية من الإعلامية نهال كمال التي استمرت معه حتى وفاته وأنجب منها ابنتيه آية ونور. من أجمل الأغاني العاطفية التي كتبها الأبنودي عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، ألحان محمد الموجي، نستمع إليها فيما يلي.

أبدع الخال عبد الرحمن الأبنودي في صياغة الأغنية العاطفية الراقية والوطنية والمعارضة بلهجة عامية مصرية قوية، تم تلحينها وغناؤها بصوت أبرز الفنانين محمد رشدي وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وشادية وصباح ووردة الجزائرية ومحمد قنديل وماجد الرومي ومحمد منير وأحمد عدوية ونجاح سلام ومروان خوري والشيخ إمام ومحمد الحلو وعلي الحجار، وخاصة عبد الحليم حافظ الذي كتب له نحو 15 أغنية عاطفية ووطنية من بينها أحلف بسماها وبتربها الحان كمال الطويل.

0: صدر عن دار المصري للنشر والتوزيع كتاب الخال للكاتب الصحفي محمد توفيق سنة 2013، وفي طبعة ثانية عن دار ريشة سنة 2025 و2000، تناول فيه سيرة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذاتية. رصد الكاتب قصص الأبنودي الآسرة وتجاربه المليئة بالمفارقات والعداءات والنجاحات والمواقف، ومما جاء في مقدمة الكتاب: هذا هو الخال كما عرفته، مزيج بين الصراحة الشديدة والغموض الجميل، بين الفن والفلسفة، بين غاية التعقيد وقمة البساطة، بين مكر الفلاح وشهامة الصعيدي، بين ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء. هو السهل الممتنع الذي ظن البعض، وبعض الظن إثم، أن تقليده سهل وتكراره ممكن. نستمع الآن إلى تسجيل صوتي للأبنودي: النيل ما عادش يبتسم للفلاحين، ثم تلحينا وغناء للمصري محمد صلاح الدين تحت عنوان الناس في بلادي طيبين. والقصيد يصور معاناة الفلاح المصري وطيبة أهل الريف.
1: النيل ما عادش بيبتسم للفلاحين، وما عادش بيجيب من الجنوب للأرض طين، تطلع عليه السنبلة تضحك في وش النسمة، وتصفر في ايد الريح تميل، يا رازق الدود في الحجر. ولما يوم العيد عبد المعين لف البلد بمداس جديد، وقفت عيون الناس وعرجت في الصدور حتة لهب، سبحانك اللهم سبحانك يا رب، يا رازق الدود في الحجر. الناس في بلدي طيبين، لما يلاقوا اللقمة والهدمة ومل ومجور عجين، لكن إذا ملجوع كفر ياخد في وشه الإنسانية والبشر، يملى الطريق تربة وزعيق وغبار ويتخطى الحفر، يا رازق الدود في الحجر. وفيه عروسة وفيه عريس في ضربنا، ومصمصت ستي وقالت يا سلام، بقى دي فرح، الناس ما عادتش بتستطعم فرح، الضحكة ضحكة مجانين، والواد على الدكة حيدخل على العروسة ومخه داير لجل يحسب في الديون، وغيرش بكرة يجيب له كم عيل يا عين معصحصين، حيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بدل.

0: الدود في الحجر.
1: كانت وليدة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي فاطمة قنديل هي ملهمته الأولى التي شجعته على تطوير موهبته الشعرية التي ظهرت معه من الصغر. وقد كتب عنها الأبنودي قائلا: إن العلاقة بيني وبين أمي تخترق أشعاري جميعا جيئة وذهابا، وهي ملهمتي ومعلمتي الأولى التي أرضعتني الأشعار والطقوس والأغنيات والتراث. درس الأبنودي في مدارس مدينة قناة منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية التي انتقل إليها فيما بعد، وتحديدا في شارع بني علي، وفيها استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. ففي ثمانينيات القرن الماضي حقق إنجازا ضخما بإصداره السيرة الهلالية في 5 أجزاء، وفيها جمع أشعار شعراء الصعيد عن قصص بني هلال حفاظا عليها من الاندثار، ودامت العملية 30 عاما. وقد تنقل للغرض بين مصر والسودان والجزائر وليبيا وحدود تشاد والنيجر وتونس ودول أخرى. الآن محمد منير يغني يونس.
2: جاي من بلاد

كتب عبد الرحمن الأبنودي أغاني العديد من المسلسلات مثل النديم وذئاب الجبل وخالتي صفية والدير وغيرها، وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وشارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السيناريو والحوار لفيلم التوق والإسويرة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى طاهر عبد الله، وكتب أغاني فيلم البريء. الآن نستمع إلى تتر البداية لمسلسل خالتي صفية والدير تحت عنوان اكتم أنينك، التي يقول في مطلعها كل ما نفترق تجمعنا الطرق. ألحان ياسر عبد الرحمن وغناء محمد الحلو.

ذكرت المصادر أن الأبنودي التقى الشيخ إمام في موسكو وأعطاه قصيدة من تأليفه صحية مدينتنا ملأتش جنايانها، التي غناها في عهد السادات مع قصيدتين لفؤاد حداد لأغنيهم، مما يمثل تعاونا فنيا نادرا في مسيرة الشيخ إمام. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن الأبنودي اشتهر أكثر بتعاونه مع الملحن كمال الطويل والمطرب عبد الحليم حافظ، بينما كان الشيخ إمام يغني بشكل أساسي من كلمات أحمد فؤاد نجم. وقد أكد ذلك نوارة ابنة أحمد فؤاد نجم في برنامجها التلفزيوني على قناة المنصة الذي يحمل عنوان معاش شات مجدي مش نوارة شعراء آخرون، الحلقة 13.

في أولى قصائده تناول عبد الرحمن الأبنودي موضوعات سياسية واجتماعية، فتحدث عن مشكلات بيئة الصعيد التي عاش ونشأ فيها وأحلام أهل هذه المناطق. وكان أول دواوينه بعنوان الأرض والعيال صدر سنة 64 و900 ألف، وتعرض بعدها بعام للاعتقال بتهمة الانضمام إلى الشيوعية، وسجن في سجن القلعة لمدة 4 شهور. ولكن الشاعر الذي وافته المنية عصر يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من أبريل 2015 تحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 2021، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بهذه الجائزة، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014 من الأغاني ذات البعد الوجودي التي ألفها الأبنودي. نستمع إلى دوائر، ألحان وغناء مروان الخوري.

مستمعينا الأفاضل، مثلما كانت البداية مع صوت الفنان المصري المتميز علي الحجار بتتر البداية للمسلسل المصري ذئاب الجبل، نختم معه أيضا بتتر النهاية لنفس المسلسل، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. الكلمات للشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي محور حلقتنا اليوم بمناسبة ذكرى ميلاده ووفاته معا، حيث كانت في نفس الشهر شهر أبريل، الولادة سنة 38 و900 وألف، والوفاة سنة 15 و2000. الحان التتر للدكتور جمال سلامة حتى يجمعنا بكم لقاء آخر. كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن. أغنية ولابد عن يوم محتوم علي الحجار.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
2: مع مروان البجوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.